0: ترامب يؤكد أن بلاده ستحصل على مخزون إيران من اليورانيوم على التخصيب. وإعلام إيراني يتحدث عن تبادل الرسائل بين واشنطن وطهران للتوصل إلى إطار اتفاق. واشنطن تفرض عقوبات على برلمانيين لبنانيين ومسؤولين أمنيين قالت إنهم على صلة بحزب الله. القضاء التركي يحكم بعزل زعيم حزب المعارضة الرئيسي في البلاد من منصبه، إعادة تنصيب الزعيم السابق. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لا ترغب في فرض إيران رسوم عبور على مضيق هرمز. أكد ترامب أن بلاده ستحصل على مخزون طهران من اليورانيوم عالي التخصيب.
1: نجري مفاوضات وسنرى ما ستؤول إليه الأمور. الولايات المتحدة لا تريد فرض رسوم على المرور في مضيق هرمز. نحن نتحكم بالكامل في هرمز. أما فيما يخص مخزون اليورانيوم على التخصيب في حوزة الإيرانيين سوف ننتزع منهم، ومن المرجح أننا سندمره بعدما نحصل عليه، لكننا لن نسمح لهم بامتلاك اليورانيوم على التخصيب. لن نسمح للإيرانيين بامتلاك سلاح نووي. في نهاية الأمر سوف فنحصل على ما نريد من إيران بطريقة أو بأخرى.
0: أعرب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن أمله في أن تسهم زيارة قائد الجيش الباكستاني إلى إيران في تعزيز جهود إنهاء الحرب، كما أشار روبيو إلى إحراز تقدم في هذا الإطار.
2: من الواضح أننا نتعامل مع نظام يعاني من بعض الانقسامات، ذلك هو النظام الإيراني، وبإقرار ذلك يسافر مسؤولون باكستانيون إلى طهران، لذا نأمل أن يسهم ذلك في تحقيق التقدم الأكبر. يفضل الرئيس التوصل إلى اتفاق ملائم، ولطالما كان الرئيس يفضل هذا الخيار.
0: في السياق ذاته قالت وسائل إعلام إيرانية أن تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن بوساطة باكستانية مستمر بهدف التوصل إلى إطار اتفاق. نقلت وكالة رويترز عن مصدر إيراني كبير أنه لم يتم بعد التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة، لكن المصدر الإيراني كشف أنه تم تضييق الفجوات بين الجانبين، مضيفا أن اليورانيوم المخصب في إيران وسيطرة طهران على مضيق هرمز ما زالا من بين النقاط العالقة. أفادت شبكة CNN الأمريكية نقلا عن تقارير استخباراتية أن إيران تعيد بناء قاعدة صناعية عسكرية، وأن الجيش الإيراني يعيد تنظيم صفوفه بوتيرة أسرع من المتوقع. بحسب المصادر استأنفت إيران إنتاج الطائرات المسيرة خلال فترة وقف إطلاق النار التي استمرت 6 أسابيع وبدأت مطلع شهر إبريل الماضي، إلى جانب عمليات استبدال مواقع الصواريخ وقاذفاتها التي دمرت خلال فترة التصعيد مع الولايات المتحدة وإسرائيل. أفادت وكالة إنترفاكس الروسية أن الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ ناقشا الملف الإيراني خلال زيارته لبكين. وأشار المصدر إلى أن بوتين عرض على الرئيس الصيني فكرة نقل وتخزين اليورانيوم الإيراني المخصب في روسيا. من جانبها قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن الأزمة الإيرانية لا يمكن حلها إلا عبر القنوات الدبلوماسية التي تضع المصالح الإيرانية في الحسبان. أضافت زاخاروفا أن طهران وحدها هي من يجب أن تقرر مصير مخزونها من اليورانيوم. في توقيت حساس سياسيا واقتصاديا جمعت بكين الرئيسين شي جين بينغ وفلاديمير بوتين في لقاء حمل رسائل تتجاوز البروتوكول، من إعادة رسم التوازنات الدولية إلى تعميق الشراكة في الطاقة والتجارة والتكنولوجيا.
3: في قاعة الشعب الكبرى ببكين التقى الرئيس الصيني شي جين بينغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين في مشهد بدا أبعد من كونه زيارة دولة عابرة، فقد جاء اللقاء بعد أيام قليلة من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين، وكأن بكين أرادت أن ترسم بنفسها تسلسل الزوار وتعيد ترتيب صورتها أمام العالم. على هامش الاحتفاء الرسمي وقع الرئيسان إعلانا مشتركا للدفع نحو عالم متعدد الأقطاب ونمط جديد من العلاقات الدولية، ومددا معاهدة الصداقة الموقعة بين البلدين عام 2001 فيما وصف شي العلاقة بين موسكو وبكين بأنها بلغت أعلى مستوى لها في تاريخها. ولم يكن الإعلان السياسي وحده ما خرج من هذا اللقاء، إذ شهدت الزيارة توقيع أكثر من 40 اتفاقية ومذكرة تعاون امتدت من التجارة والتكنولوجيا إلى الإعلام والتعليم والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي. اقتصاديا تبدو الصورة أكثر تعقيدا مما توحي به الخطابات الرسمية، فالتبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 228 مليار دولار في 2025، متراجعا بنحو 6.9% عن العام السابق في أول انكماش منذ جائحة كوفيد، غير أن أكثر من 95% من هذه المبادلات باتت تسوى بالروبل واليوان في تحول هادئ لكنه عميق نحو فك الارتباط بالدولار. وفي القلب من هذه العلاقة يقف ملف الطاقة. الرئيس بوتين وصف التعاون في قطاع الطاقة بأنه المحرك الرئيسي للتعاون الاقتصادي بين البلدين، مؤكدا أن روسيا مستعدة لتلبية الطلب الصيني المتنامي على النفط والغاز والفحم. ووفق مستشار رئاسي روسي، ارتفعت صادرات النفط الروسي إلى الصين بنسبة 35% في الربع الأول من 2026. ومع ذلك وحسب المراقبين لم يحقق بوتين الاختراق الذي سعى إليه في ملف خط الأنابيب العملاق قوة سيبيريا 2، المشروع الممتد على 2600 كيلومتر والقادر على نقل 50 مليار متر مكعب من الغاز سنويا من حقول يامال الروسية إلى شمال الصين عبر منغوليا. ورغم توقيع مذكرة ملزمة قانونيا في سبتمبر 2025، لا تزال نقاط الخلاف حول السعر والتمويل والجدول الزمني تبقي المشروع معلقا، فيما اكتفى الجانبان بالإعلان عن تفاهم حول مسار الخط وطريقة إنشائه وعن رفع طاقة خط قوة سيبيريا واحد القائم من 38 إلى 44 مليار متر مكعب سنويا. في الخلفية تتقاطع حسابات أخرى، فحسب الخبراء تنظر بكين التي تستورد القسم الأكبر من غازها عبر البحر بحذر إلى فكرة الاعتماد المفرط على مورد بري واحد، فيما تبحث موسكو عن سوق بديلة لما فقدته في أوروبا بعد انهيار صادرات الغاز عبر الأنابيب إلى القارة العجوز. إذن هي زيارة قصيرة لكنها رسمت ملامح مرحلة قد تكون أطول مما يبدو.
0: قررت وزارة الخزانة الأمريكية تصنيف 9 أفراد في لبنان في قائمة العقوبات على خلفية عرقلتهم لعملية السلام في لبنان وإعاقة نزع سلاح حزب الله وفق البيان الأمريكي. تشمل القائمة مسؤولين مرتبطين بحزب الله في داخل البرلمان اللبناني وأفرادا في القطاع الأمني، بالإضافة إلى السفير الإيراني في لبنان محمد رضا شيباني الذي أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية في وقت سابق أنه شخص غير مرغوب فيه. أعلنت وسائل الإعلام اللبنانية مقتل 4 أشخاص إثر غارة إسرائيلية على حناوية جنوب لبنان، هذا وشن الطيران الحربي الإسرائيلي نحو 13 غارة أمس الخميس على بلدات وقرى أخرى في الجنوب. تعرض مستشفى تبنين الحكومي لأضرار جسيمة نتيجة غارة إسرائيلية في محيط المستشفى. وقالت وزارة الصحة اللبنانية أن الغارة أدت إلى إصابة 9 أشخاص من بينهم 7 من موظفي المستشفى. في المقابل أطلق حزب الله عدة رشقات صاروخية باتجاه تمركزات الجيش الإسرائيلي في الجنوب اللبناني.
4: حالي تقصني لليوم جيد 19 ملبن جيد مشمس 18 درجة.

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Carlo Acutis, the Millennium Saint. كان بعده طوباوي اللي منزعنا عنه ضمن برنامج بصمة من التاريخ، وهلأ صار بكل فخر الديس الشبيبة، هالشاب يلي كرس كل يوم من حياته لساعة سجود وما تخلى عن حبه للتكنولوجيا والكمبيوتر ولا عن الصلاة، وما مرق بلحظة شك هو عم يتعذب من اللوكيميا. We present a tribute today to Saint Carlo Acutis, God's technology apostle. May his life inspire youth of Lebanon and Australia to live with faith, love and simplicity. ما في أم بالعالم ما بكيت لمن شافت أمه لكارلو والفرح على وجهها نهار إعلان قداسته بسبعة أيلول 2025. آخر كلمة قالها لأمه هي وماسكت له إيده على سريره بالمستشفى: ماما don't be afraid, since Jesus became a man, death has become the passage towards life and we don't need to flee it. من أقواله كمان: I die happy because I have lived my life with God and I have not wasted even a single minute that was not for him. Saint Carlo Acutis, pray for us. This is CA Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: الأجواء الفنية الرائعة جدا من كمل نحن وياكم سوا مشوارنا الصباحي من راديو توأمية أستراليا 1638 أيام. أكيد اليوم مع القرار العقوبات اللي فرض على بعض من أعضاء ومسؤولين بحركة أمل، هذا بالإضافة لعناصر ومسؤولين بالأمن العام والاستخبارات الجيش، أثار جدل كتير كبير وفي تخوف كمان أن يكون في مزيد من العقوبات اللي راح تكون كمان بالمرحلة اللي جاية. ما بعرف إذا هو جس نبط للرئيس نبيه بري كمان اليوم لأول مرة منشوف هذه العقوبات تطال مسؤولين بحركة أمل. في سؤال كتير مهم يعني كمان ممكن نطرحه على الهواء، هو ليه يعني مثلا أنه ما فرضوا عقوبات على الرئيس حركة أمل رئيس مجلس النواب نبيه بري؟ شو هو السبب يلي مثلا أنه الإدارة الأمريكية أو الخزينة الأمريكية لا تفرض عقوبات على الرئيس نبيه بري؟ نحن ليه عم نقول هيك؟ يعني مش لأنه بدنا يفرضوا عقوبات على رئيس بري أو أي شخصية، لا مش هيك، بس على المستوى السياسي مثلا أنه إذا كان حركة أمل عناصر من حركة أمل ومسؤولين من الحركة أنه ليه ما بيروحوا مثلا للرأس إذا كان في هونيك تجاوزات مثلا معينة. خلينا نتابع معكم بخلال هالوقت مع أراءكم مع تعليقاتكم على 02-965-330. بهالوقت بتابع مع تعليق معنا من جان من بانشول سيدني. صباح الخير.
1: صباح الخير لإلك ولجميع المستمعين الكرام بهالنهار الحلو.
0: شكرا لك جان، صباح الخير لك ولكل المستمعين. شو تعليقك على الموضوع؟
1: بنص الصفحة كتبت له الغنية بتقول هيك.
0: نعم.
1: فقبل ما علق عشي اليوم في نهار حلو اليوم 22 أيار عيد للديسيريتا.
0: نعم.
1: صحيح هي إيطالية من كاسيا بس اللبنانية بيحبوها وبعزوها مثلها مثل مرشار بل يمكن بعتد كل اللبنانية بيحبوها، فنتوجه كل اللي بيصر حمين اسم ريتا نعيدهم بهالنهار. عيد مبارك للجميع وسانت ريتا يا رب اللي هي شفيعة الأمور المستحيلة.
0: نعم.
1: المستعصية تقدر تحل الأزمة بلبنان، الله عشان إذا رح تقعها العجيبة ولا لا بلبنان.
0: يعني نعم فعلا اليوم نحن بدنا أعجوبة بلبنان
1: وبدك شفيعة الأمور مستعصية. إيه.
0: مش
1: مش مش عجيبة عيدية بلبنان.
0: نعم. هيك بهالمناسبة جان، بما أنك أكيد ذكرت وعيدنا كل اللي حامل اسم ريتا واللي بيحتفلوا بهالعيد المبارك، كمان أنا رعايد أختي اللي كمان بتحمل هيدا الاسم، بالله ينعاد عليك يا رب وشوف وجهك بخير
1: بلبنان أو هون
0: بلبنان. أنا الوحيدة هون.
1: لكن من عيدة بعد ما عمل جيد بعد ما عمل طيطلع بدو ما عمل وعد بعد.
0: نعم صحيح.
1: فمن عيدة كمان نحن سانت ريتا تحميها وتحميل عائلتها مثل ما هي حميت عائلتها روحيا. ريتا حميت عائلتها روحيا.
0: نعم.
1: لمن عرفت أولادها بدنا

0: هاي مش متفقين عليها. وكلمة تانية إرهاب. هلأ نيل بتعدوا أمريكا إرهابي، بلبنان بعدوا مقاوم، مقاوم أو مش إرهابي. فهودي ما انتفع عليه، انت نقدر نحدد اللي محددته مصر امريكا انه ارهابيين.
1: نعم.
0: هو شخص عم يعتبر حاله انه عم يدافع عن الوطن، امريكا شايفته انه
1: ارهابي.
0: ارهابي. فهودي ما انتفع عليه من قبل. ومثل ما قال المعلم عايش على بكره اليوم من رزق الله بعتقد، قال انه لاحظنا بردة فعل الحزب كيف رد عليهم، وردة فعل
1: نبيه
0: بري حركة امل. وهل النيابات ليش انت عم تحرضي بدك يحطوا عقوبات على نبيه بري؟
1: لا لا لا لا لا لا لا لا ابدا. انا عم بطرح سؤال. لا لا سبعنا العالم كله سوا، يعني ما تحط كلمات. لا هون لانه في سؤال، يعني أنه في مواقف للرئيس نبيه بري يعني كمان اللي يمكن مش راضي عنهم الإدارة الأمريكية، أو في كمان مثلا اللي بدها تروح لعناصر أو مسؤولين بحركة عمل بالوقت يلي مثل ما بيقولوا ليه ما بيروحوا للرأس مثلا.
0: وقتها الحي يضرب راسه، بس هني تتعرفي هون أنه في سياسي. ايه تعرف انه في سياسي، يعني مش يمكن محقق كتير، بس انه في سياسي تيجي يشتغلوا عليها. يمكن نبيه بري بيقدروا يضغطوا عليه باملاكه الموجودين بامريكا، وهون هون بيعمل انه بيقدر امور يقدر يعمل اللي بدهم اياها الامريكان بالضغوط اقتصاديا عليه. وبعدين ما تنساش انه يحطوا عقوبات على رئيس مجلس النواب، هذا كتير هيك يعني صارت هاني لبنان هاي شوي، يعني انه هذا.
1: طيب ما في عندك شخصيات بالامن وبالجيش، بدك اكثر من هيك يعني.
0: طيب ما هلا بيصير فساد بين الجيش والامن، بس اذا تجي ثلاث رؤساء صاروا يحطوا عقوبات على رؤساء لبنانيين، يعني ثلاثة اللي هن رئيس جمهوريه ورئيس الحكومه ورئيس مجلس نواب.
1: فعلتها السعودية مع الرئيس الحكومي الأسبق سعد الحريري، أنه هني كتير في
0: السعودية الحق ما لا يحق لغيرها يمكن أو أعرفش لهيك، بس مش لكتير رجعت رضيت عنه بعتقد، ما حطت عليه فترة معينة كان في مثل مجلس تأديبي لإله يمكن.
1: سؤال الأخير، شو رأيك باللي قامت فيه ديما ديما صادي معلقة ديما حايك؟ ليه أنا اليوم
0: مش ما بقاش بركي مش الحايك عم بيتنبي لك بشي
1: إن شاء الله خير يا رب. أوكي جان
0: ليكي هو هادي علق، بس شوي إسيا شوي علي هادي عليها مش مستوى. لا مش أنا بهال يعني في تعليق يوم كل يوم أنت بتطلع بتعلي بتحكي عن حزب الله وبتحكي عن الرئيس وبتحكي عن كذا واحد، ما بتكوني مهزبة ضمن الأداب الجسم، بس إنه في أوقات بتزيد نتفي بتزيدها نتفي ديما. أنا مش كتير بتبعها، بس سمعت هايدي على مطلع تيك توك شو اسمه، سمعت هيدا المشهد المقطع.
1: نعم
0: ظلطت ورقصت. ورقصت. لا شاطرة بالظلغوطة ما فينا ننكر هالشي،
1: كانت يعني نافرة شوي. نافرة كانت بمعارضتها. هلأ فيك تعارض، ولكن كانت هالمرة خاصة بهذا.
0: لا ظلغوطتها كانت منيحة، أنا مش اللي عملته الظلغوطة كالصوت.
1: منيحة. شكرا جان من فانشوال سيدني على مداخلتك، ونهاية أسبوع سعيدة بتمنى لك إياها. شكرا للمداخلة. راح انتقل لمنطقة ويست ميد سيدني، معنا توني. صباح الخير.
2: صباح الخير كلود.
1: صباح
2: الخير لجان ولكل المستمعين.
1: شكرا.
2: بس انا بحترم طريقة جان بالحكي، لانه ما بهين حدا بيوصل رسالته بدون ما يهين.
1: صحيح.
2: وانا بتأمل الكل هيك يكونوا مثل الاخ حسن كمان نفس الشيء حكي ما هين حدا.
1: نعم.
2: طيب انه ما دروين نضل نهين بعضنا يا عمي، كل العالم بيعرفوا المثل لسانك حصانك. إذا صنتوا صنك إذا خنتوا خينك يا عمي، لشو تنهين بعضنا ونهين هذا الرهابي وهذا ما كذا؟ خلي الدول بتصنفهم تصنفهم هي، نحن لو شو ما كان بقلبنا ما ضروري نهين الأشخاص اللي عم يتسمعوا علينا.
1: نعم.
2: بعدين أنت بتجيني ضغطك بس تخلص البرنامج؟
1: أنا كتير شو بدي خبرك، يعني أنا بروح يعني عند المسا بتعرف شو بعمل لحتى هيك بس صفي.

0: هالأفكار اللي بتدخل لرأسنا والأخبار السياسية، بروح أو لفيروز أو هيك الأم كلثوم، يعني مثلا الأغاني الطربية هيك
1: بتروق. بعطيك نصيحة،
0: أنا بعطيكم نصيحة، اسمعوا هالأغاني والألحان من عشية.
1: بس أنا بعطيك نصيحة، احضري كوميدي، احضري كوميدي.
0: وكمان بحضر كتير كوميدي عند المساء فعلا.
1: انا اولادي بس اجي على البيت قلت لكم صغار ما ممكن يخلوا يناموا الا بحكي لهم نكت تضحك.
0: كرمال هيك بيجي الصبح بوعى الساعه 4 مثلا الصبح، بيجي هيك نشط على الاذاعه. لو ما بصفي هيدي الافكار البشعه اللي بنحملها، وخاصه الاخبار السياسيه الثقيله اللي عم نعيشها والاحداث اللي عم نعيشها، انت بدك مساحه لحالك لترجع هيك يكون عندك هيدا توازن. فبنصحكم اكيد اهم شيء فتره المساء جربوا صفوا كل هالافكار البشعه، عالم بلشوا نهاركم بطريقة كتير إيجابية. فأكيد نصيحة بمحلة توني. مرسي،
1: تسلم يا حبيبي.
0: وانت شو بتعمل؟ هيت لشوف انت كيف بتبلش نهارك وكيف بتنهي نهارك.
1: انا بنهاري ببلش في انا مرتي بعطيها بغمرة بقول لها good morning. وبعدين منبلش نهارك.
0: كل يوم بتغمرها؟
1: كل يوم.
0: كل يوم؟
1: لانه اذا شي مره ما غمرت بتصير تشك فيي.
0: لا، ما هو كثره الغمر كمان لازم تشك فيك.
1: لا اذا كثير بس عبالك معوده كل يوم مره.
0: اوكي، لما بدنا نخرب البيوت نحن بهالحديث. لا بس علم النفس بيقول لك انه اذا قللت كثير يعني معناتها انه انت عم تهمل يعني في شيء، واذا زدت كمان بيكون في شيء. بقى بتكون
1: بتمام. حاطط المنبه انا ريمايندر انه روح مرتك.
0: اوكي، نهارك سعيد توني، ميرسي لمشاركتك.
1: بس ما قلت لك وصيتي انه هالعالم يلي عم بهين الغير، يا عمي في عالم كمان ميت لعالم بالحرب رايح عالم بيوتا، يعني نحترم شغلي. نعم. شو ما كان السبب نحترم نحن شعور هالإنسان.
0: نعم صحيح. شكرا لك على المداخلة، رح أتابع معكم مستمعين عبر راديو توأمية أستراليا على 16:38 AM. رح نروح لبريك ومن بعدها رح نتابع سوا مع البريكفاست شو. Listen live in HD, pure digital surround stereo. Get the app now. 2me.com.au. إنه موسم الإنفلونزا. ماذا ستختار؟ خطط مسبقا لحجز تطعيم طفلك، أو قم بإلغاء خططك للعناية به. طفل مصاب بوجع في الذراع، أو طفل مصاب بعدوى في الرئتين. القليل من الانزعاج الآن أو الكثير من الألم لاحقا. لا تخاطر بالإصابة بالإنفلونزا، اختر حماية عائلتك مع لقاح الإنفلونزا السنوي مجانا للأطفال دون سن 5 سنوات. تفضل بزيارة betterhealth.vic.gov.au/getvaccinated. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبون.
2: تفتح حكومة ولاية فيكتوريا المجال أمام المزيد من سكان الولاية ليتمكنوا من شراء منازل لهم، وهذا يعني التخطيط لبناء المزيد من المنازل في المناطق التي ترغبون بالعيش فيها بالقرب من محطات القطار والإترام والخدمات. من خلال تخفيض رسوم الطوابع على الشقق والمنازل المتلاصقة التي يتم شراؤها عن الخارطة قبل اكتمال بنائها، ولمشتري المنازل لأول مرة تقدم الحكومة منحة بقيمة 10,000 دولار إذا كنت تقوم بشراء أو بناء منزل جديد. تعرفوا على كيفية امتلاك منزل جديد بسعر معقول في أقرب وقت ممكن على الموقع vic.gov.au/openingdoors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.

0: وياكم مشوارنا عبر راديو توأمية أستراليا 1638 AM. بدي أعرف ليه نشأة دايما بس نطلع على الهواء هيك بتحكم ولا
1: نعم
0: بحسك؟
1: لا
2: سالي
1: دي اسمها بداوزن.
0: ايه عن جد بحسك هيك.
1: لا انت عارفه دائما الناس الكبار اللي يعني دائما يكحكح كده عشان يتاكد ان القصبه الهوائيه يعني صاخ سليم بيقولوا عندنا.
0: الحمد لله الحمد لله.
1: والاحبال الصوتيه مشدوده
0: وزي الفل. خلينا نسلم على بيدرو. صباح الخير بيدرو كمان.
1: يسعد لي صباحك.
2: صباح النور كلون. صباح النور.
1: صباح بدرو. صباح كل مستمعين تو ام اي في كل حته في الدنيا.
2: والله انا طلعت اليوم من المكتبه حبيت عملت عليكم هيك غزو انت ونشأت.
0: يعني اسم الله هل
2: اغاني منسيه.
0: نشأت دايما بيخلق هيدا الجو الحماسي وبتعرف من دبدبات الصوت.
1: نعم نعم.
0: بتلاقيك
2: بيغني كامل
0: الاستعداد. اي صوت. لا لا خليه
2: بيغني.
0: لا ما تخليه يغني. ما تخليه يغني. انا سمعت
1: الا الغنى. اي حاجه ما عدا
0: حالته مثل حالتي نشأت ابدا ما يغني.
1: لا
2: خاصه وخاصه هالاغنيه يعني
1: كلود.
0: لا
1: لعلمك الخاص انت اكتشاف بس انت اللي مش.
0: أنا إذا بدي عائب حدا بغني له. لا أبدا أبدا صوتي مش حلو بالأغاني. ضعيف ضعيف ما في نفس. نفسي على الحكي بس.
1: بالعكس ده أنت صوتك جميل جدا جدا. يعني أنا سمعتك حضرتك بتغني قبل كده مرتين ثلاثة
2: تحت الهواء بتغني عفاك عن جد.
0: لا بصير صوتي مثل
2: هيفا. صوت فيروزي.
0: لا يي لا اعوذ بالله.
2: صوت ملائكي.
0: لا لا لا لا لا لا لا حشتعملوا لي دعايه مش موجوده. اهلا كل
1: صوت رخيم كده.
0: هيك كمان
2: بتعرفي تزلغطي روز؟
0: روز
2: كلود. بتعرفي تزلغطي؟ سوري
0: روز امي بس انا كلود.
2: لا
0: طيب بعرف زلغت. بعرف
2: بحب عيد الجميع عن جد. بحب عيد الجميع. ينعاد عليكم بمناسبة عيد إيدي سيريتا وكمان بعيد أختك وبكل بيت.
0: شكرا.
2: سيريتا كمان.
0: ايه صحيح صحيح.
2: وإن شاء الله كمان نطلب شفاعتها أنه تحمي لنا بلادنا العربية وخاصة بلدنا الحبيب لبنان.
0: عمين.
2: لأنه في كتير من أبناء جاليتنا متعبدين له وإلى كنيسة كتير هون بسدني كمان. ايه ينعاد على الجميع.
1: احنا في لبنان محتاجين انتوا اكتر من محتاجين عدد كبير جدا من القديسي.
0: وبشفاعة القديسين بعدنا واقفين. لا لا بصراحة يا نشأة نحن بشفاعة القديسين. يعني نحن بعده لبنان
2: شي اللي مرق على لبنان ما مرق حدا.
0: اي لانه نحن بس قد ربع ربع ما مرقنا فيه بلبنان بأي بلد كان ما زمان استسلم.
1: لا يعني بقول مزبوط. يعني قديسة واحدة لا تكفي في لبنان يعني.
0: اوعى جريبة لك نحن قديسين بعاقبه. اوعى.
2: ونحن عنا أهم قديس بالعالم اللي غزي العالم هو القديس شربل. واليوم 22 الشهر كمان من عيد الجميع.
0: نرجع للأخبار السياسية. اليوم العقوبات على
2: يلا.
0: بعض من مسؤولين ونواب من حزب الله. نواب يعني نواب البرلمان بالإضافة لمسؤولين بحركة أمل. ولكن كان الملفت هو في الجهاز الأمن إن كان مخابرات الجيش أو الأمن العام. شو تعليقك بيدرو على الشيء اللي صار هذه العقوبات؟
2: كلود بدي بلش بالبداية. الإدارة بلبنان يعني كل 6 سنين لازم يتغير رئيس أو 4 سنين. نحن عنا بلبنان تقريبا من وقت ما بلشت الأزمة وهالنظام الموجود بإيران وهتغلغل بقلب الدولة وهالفساد اللي عم بيصير بعده مترأس رئيس المجلس نواب. هو لازم يكون التشريعي. هو لازم يحمل القوانين. مترأسها شخص واحد بس. للأسف كلود وهالبلد عم يرجع لورا. وما فيك تقولي الحقيقة بخونوك إذا بتقولي هيدا عم يعمل غلط. ولكي شو صار بقصة جوازات السفر كلود. وجوازات السفر هيدا يعني إنه معروف مين مسيطر على الأمن العام وعلى كل شيء. اليوم كل شيء في فساد بدك تفتشي عن شخص صار له 30 أو 40 سنة بالحكم. ممنوع يبقى أكتر واحد من 6 سنين كلود. لكن شوفي بلدان العالم
0: صحيح.
2: يعني بأمريكا بإسرائيل بكل هالدول ما في إلا الأنظمة الدكتاتورية بإيران، وكانت في سوريا خلصنا من هالنظام اللي صار له 40 سنة يعني وأكثر كمان شو من أيام الباي. هاي الأنظمة لازم تنتهي من الوجود للأسف. إن شاء الله تنتهي عنا كلود، وإن شاء الله نحن كلنا بنعرف إنه في فساد. نعم. مش إنه أمريكا بتجي بتخبرنا.
0: طيب أنا في سؤال اليوم طرحني على المستمعين، كان في هونيك عقوبات على مسؤولين بحركة أمل. السؤال اللي انطرح، ليه ما كان هذه العقوبات مباشرة على الرئيس نبيه بري؟ على مش لأنه نحن بدنا، بس سؤال بينطرح
2: بعدهم تركينه منشان
0: هو
2: يقدر يتفاوض. ايه جس نبض مظبوط،
0: او رسالة
2: عم يقولوا يلا اربط القصة.
0: نشط عندك تعليق؟
2: هلا امبارح قصفوا بيت خيو بالجنوب.
0: نشأت شو عندك؟ شو بتقول؟
1: بالضبط. فهو العقوبات ده هي بتكون بتتفرض دائما على حد بيكون عامل غلط ومستمر في الغلط ومستمر في عمل الغلط، فهنا لا يحجموه فبيعملوا له عقوبات، عقوبات اقتصادية، عقوبات زي ما بيحصل في إيران، زي ما بيحصل في بعض الدول، يرفع الرسوم الجمركية. يعني هنا في عقوبات للناس اللي هي بتعمل الغلط ومستمرة في عمل الغلط. فاللي بيحصل في لبنان في حزب الله معروف ان دلوقتي ما هواش يعني قد اسرائيل، يعني خلاص السلاح في كم سلاح موجود وفي كم مسيره موجوده، ودول هم بيكونوا هم السبب وذريعه لخلي اسرائيل تضرب على لبنان وتدمر بعض المناطق زي ما احنا شايفين. فكانت لبنان كمان لازم تاخد قرار ان هي لازم يكون في عقوبات على الناس اللي هي مسببه في هذا. يعني ما فيش فيه توازن قوة بين حزب الله وبين إسرائيل، يعني منطقيا الغلط وغلط الغلط يعني، وبناء عليه لسه بتدمر قرى وبتدمر ويحصل عملية تهجير. فهنا كان القرار اللي لازم كان
2: يتخذ
1: الحكومة اللبنانية بأن هي تعمل عقوبات على بعض الناس اللي هي ممكن يكونوا مؤثرين يمنعوا هذه المهزلة اللي احنا بنشوفها الحقيقة.
0: نعم. اللي هي طبعا فرضت هذه العقوبات بسبب عرقلة المسار السليم وايضا عدم نزع سلاح حزب الله.
1: وبالنسبة للسيد نبيه بري هو موجود معنا الى يعني الساعة
0: الى اجل غير مسمى.
1: لا هيفضل معنا كتير، يعني ربنا يدي له الصحة.
0: بس هل ترى نحن بحاجة لرئيس نبيه بري؟ ومثلا لبعض بيشوفوا انه رئيس بري رغم أنه في كتير معارضة على بقائه والتجديد له، إلا أنه يعني لعب دور وسطي أو كان دايما يطفي النار أو الإطفائجي مثلا.
1: في ناس بيكونوا معتقدين أنه هم الوحيدين المنقذين، ودي مشكلة كبيرة. يعني مثلا زي ترامب، في ناس زي بالضبط شخصية ترامب، هو مفكر نفسه هو المنقذ، ان ربنا جابه علشان الشعب ده الغلبان الفقير المعطر التعبان اللي هو حينقذه هو من المشاكل ومن الحالة اللي هو فيها، ودي مصيبة كبيرة. فالسيد نبيه بير مفكر كده، رغم ان المنطق بيقول لازم يكون في دماء جديدة، افكار جديدة، في طرق أوكي. جديدة والدنيا تغيرت.
0: بيدرو بتوفي نشأت علي حكي.
2: أنا بوافقه على شغلي الحق معه. وقت اللي قال في ناس بيعتبروا حالهم منكزين لأنه هني عم بيولعوا النار وهني عم بيرجعوا بفرجونا أنه عم بيطفوها. لو ما في فساد بهالإدارة، لو ما تركوا مجال لهالحزب ينمى مع الدولة ويسيطر على لبنان، ما كنا عم نستنجد اليوم بنبيه بري عاملينه منكز تيطفي لنا النار. هي الفساد بلش ببلدنا كلود من سنوات وسنوات، بوقت صارت هالأنظمة الإرهابية اليوم اللي حكمت بسوريا والحكمت بإيران، والعدو الإسرائيلي كمان اللي كان عنده إنه تشانس، اللي تركوله تشانس إنه يفوت يدمرنا بلدنا. يعني هودي أنا بالنسبة لإلي كلود، أنا بالنسبة لإلي خليني أحكي اليوم بالمحبة وبالسلام، لأنه نحن عندنا غنية اليوم أغاني منسية لأنه ما بقى فيه كتير وقت.
0: صحيح.
2: بتدل على المحبة وعلى السلام. نحن بدنا دم بدنا دم جديد، ما بدنا كل واحد حكم هالبلد ورجع هالبلد لورا يضلوا قاعد على الكرسي. كلود هيدا نحن اللي عم نحكيه، مش ضد فئة ولا ضد حزب ولا ضد شيء أبدا. أثبت إنه هاو الجماعة دمروا لنا بلادنا وهني استفردوا بالقرار. وأنا وياك قد طلعنا على الهواء وقلت لك أنا معي الهوية اللبنانية، أنا ضدهم هالجماعة يحكوا باسمي. هاي حكيناها كلود صرنا 15 سنة عم نحكيها.
0: نعم.
2: ولكن لوين وصلنا؟
0: خلينا نستفيد من الوقت ونرجع نروح لأغاني منسية عبر هوا راديو تائمية أستراليا. شو الغنية اللي أكيد رح نسمعها بيدرو من مكتبة راديو تائمية؟
2: كلود يلا نسمع نحن وياك الفاصل ومنودع زميل نشأت
0: بدنا نتمنى لك نهاية أسبوع رائعة كمان.
1: وأنا بتمنى لكم أسبوع جميل جدا وويك إند رائع وجميل، وإن شاء الله يكون في أخبار سارة إن شاء الله يوم الاثنين
2: إن شاء الله. صار بسياسة لبنان أكتر منا نشأت.
0: ايه معلوم تابع أكتر مني ومنك بيدرو.
1: أنا بون أجين لبنيز.
0: كيف؟ لا وبيحب لبنان بشكل
2: عن جد.
0: تذكر
2: كل جالية هون، كل جالية العربية بتحب لبنان مميز يا كلود بقلب هالشرق.
0: صحيح.
1: لا هو كل دول العالم مميزة، ما فيش دولة، لكن
2: لبنان مميز أكثر.
1: جميل حلو
2: مزبوط.
1: ما نقدرش نقول بس مصر أم الدنيا، ما نقدرش. مصر هي مصر يعني.
2: بس بمصر ما عندكم رئيس مجلس نواب 40 سنة.
1: عندنا حسن مبارك قاعد تقريبا وقت.
0: أغاني منسية أحلى ما نحن ننسى الوقت وتروح علينا. يلا
3: أغاني منسية من مكتبة أستراليا.
0: إذا منتابع بخلال هالوقت مع زميلنا بيدرو مع الغنية المختارة وهالفاين الموجود بين إيديك بيدرو، شو رح نسمع اليوم؟
2: كلود يعطيك العافية، تحية للجميع. فاين عمره تقريبا من الثمانينات موجود بين إيدي، يعني مجرد ما بسمع الاتصالات اللي كانت معك صار لفترة، وهالعالم كله سوا كل واحد عم يعطي رأيه وبحق لكل واحد يعطي رأيه. حبيت أنا أرجع لمكتبتنا الموسيقية لفنان كبير من وطن الأرز والجمال لبنان، اللي هو الفنان إلي شويري. نعم. اللي خلق سنة 39 وغادرنا من هالدنيا بثلاثة أيار 23، يعني من سنتين تقريبا.
0: نعم.
2: الله يرحم نفسه. اللي شويري عملاق كبير، لحن لكبار المطربين والفنانين بوطننا الحبيب لبنان. الأغنية كلود بتقول يا ناس حبوا الناس، الله موصى بالحب.
0: واو. يلا
2: يعني
0: نسمع.
2: اجت بوقتها.
0: صحيح.
2: واحد
0: دعوة
2: للكل. واحد اثنين ثلاثة. يا ناس حبوا الناس. إلي شويري.

0: كده اللي شويري عظمة
1: عن جد عظمة.
0: لو بعده نشأت كنا هيك لنا عظمة على عظمة على عظمة بصوته ودي أغنى أغاني وطنية
1: رائع. بكتب اسمي كذلك بقدر.

0: مش معقول بيدرو قديها
1: يا ويلو اللي ما بيحب
0: الحلو هيك ختمنا
1: والله كتير أثرت فينا كلود كتير هالأغنية. نحن عم نمرق بظرف كتير صعب.
0: نعم.
1: وده حلو دق الجرس مع الأدين كلود, وهيدي هي رسالة للكل.
0: صحيح, ما قلنا إلا هيدي المحبة
1: إلا بعضنا مزبوط
0: لحتى نوصل للسلام الحقيقي.
1: ولبنان معروف هو بلد الرسالة والتعايش. إن شاء الله بأسرع وقت تخلص هالأزمة كلود. تحية لجميع وتحية لإلك ويعطيك ألف عافية. أنت عندك البريك ترتاحي شوي تترجعي لنا, بترجعي السبت
0: بكرة.
1: بكرة بس بتاخدي الأحد بترجعي التنين مع المستمعين باندفاع كبير كمان.
0: شكرا.
1: مثل العادة عامل أنه يتحقق كل شيء بنطلبه بشفاعة القديسة ريتا وبشفاعة القديس شربل وكل القديسين وأمنا العذراء كمان شهر العذراء بعدنا.
0: نعم صحيح.
1: ما تنسوا الذبيحة الإلهية مباشرة من كنيسة ما شربل ببنش بول سيدني نهار الأحد صباحا, وأنا بلتقى فيكم مساء ليلة الجمعة ابتداء من الساعة 6 المساء. يعطيكم ألف عافية.
0: شكرا بيدرو, يعطيك ألف عافية أنت كمان, ونهاية أسبوع سعيدة بتمنيها للجميع. وكمان نلتقى برفقتك نهار الأحد المساء مع فقرة كتير حلوة ومع برنامج كتير مميز هو مع الأغاني الطربية والشعبية
1: من الزمن الجميل.
0: نعم صحيح. شكرا بيدرو, يعطيك ألف عافية. بريك مستمعينا ومنتابع مع آخر وأهم الأخبار لليوم, ومن بعدها رح تتابعوا مع زميلي ماريا منصور من استديو تائمي ومايسات. بريك قصير ومن بعد الأخبار.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل, وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل, مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس, بابا غنوش, حمص, توم, وأنواع كتيرة, بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة, فطاير بجبنة وفلافل, وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت, بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: Get the news first from 2ME.
4: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض, لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
5: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
6: ABC News.
7: Ted O'Connor with the top stories. The Albanese government's again facing questions about the potential arrival in Australia of another group of women and children linked to Islamic State. The latest groups left a camp in Syria, and it comes just a few weeks after a separate cohort made it back to Australia. Some of those women were arrested and charged on arrival, and the offences relate to their connections with the terrorist group. The federal government's confirmed 11 Australians on board the latest Gaza aid flotilla have been deported from Israel to Turkey. It follows global outcry over Israel's treatment of foreign activists after a video showed far-right minister Itamar Ben-Gavir taunting people in custody. Israel's ambassador to Australia has condemned the minister's behaviour as disgraceful. And a federal MP from the NT is advocating for a productivity commission audit into Commonwealth money given to the territory in the wake of the death of Kumanjayi Little Baby. The abduction and alleged murder of the five-year-old has prompted scrutiny of town camps. Marion Scrimgeour says she'll speak with the Prime Minister about an investigation into how and where federal money is spent by the NT government and Indigenous organisations. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: 2ME, Maximum Heels, and more. Maximum Music. Maximum Heels. 2ME, Australia.
1: إذا كنت تقود سيارتك اليوم، فاعلم أن التعب هو أحد أكبر ثلاثة أسباب الوفاة على الطرق في نيو ساوث ويلز. ثبت أنه عندما تشعر بالتعب، تكون ردود فعلك أبطأ ويضعف تركيزك وتكون أكثر عرضة للتورط في اصطدام حتى في الرحلات القصيرة. خطط للحصول على قسط وافر من النوم قبل رحلتك التالية. رجاء لا تقود سيارتك وأنت متعب. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
2: تهدي عن جهتي، لست بجهتك.
3: حسناً، أنتما الاثنتان اهدأ، لقد اقتربنا.
4: حسناً سأذهب. أسرع، ماذا تفعل؟
5: لا، تقدم، لا أستطيع الرجوع على الخلف.
2: إذا كانت حركة المرور بطيئة فتوقف قبل العبور، انتظر حتى تصبح المسارات خالية، لا تعرض حياتك للخطر.
4: صرحت به حكومة فيكتوريا ميلبورن.

0: فحكومة ولاية فيكتوريا المجال أمام المزيد من سكان الولاية ليتمكنوا من شراء منازل لهم، وهذا يعني التخطيط لبناء المزيد من المنازل في المناطق التي ترغبون بالعيش فيها بالقرب من محطات القطار والإترام والخدمات، من خلال تخفيض رسوم الطوابع على الشقق والمنازل المتلاصقة التي يتم شراؤها عن الخارطة قبل اكتمال بنائها. ولمشتري المنازل لأول مرة تقدم الحكومة منحة بقيمة 10,000 دولار إذا كنت تقوم بشراء أو بناء منزل جديد. تعرفوا على كيفية امتلاك منزل جديد بسعر معقول في أقرب وقت ممكن على الموقع vic.gov.au/openingdoors، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
1: المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة، حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، كن بأمان من أجل الجميع.
2: هاي لكم مستمعينا، معكم ماريا منصور من استوديو 2ME وميسات من بيروت. ما حدا يخشى الفشل، فهو درس قيم بيعلمكم الطريق للنجاح، مثل ما بيقولوا من بعد كل نزلة في طلعة. إن شاء الله كلكم بتحققوا نجاحات كتير كبيرة بحياتكم، وخليكم معنا دايما وتابعونا على 1638 AM من راديو 2ME أستراليا.

Australia. 2ME Australia.

0: تحية كتير كبيرة بدي وجهها لجبران خليل جبران يلي بيقول أكتر الناس يلي بيحكوا عن الحرية هن أكتر الناس ما بيعرفوها. يعني الحرية مش بس كلمة نقولها، الحرية فعل، هي القدرة إنه نعيش حياتنا بوعي، نختار ونقرر بدون خوف ونكون صادقين مع حالنا. الحرية الحقيقية مش بالقيود عن العالم، الحرية بالقدرة نتحكم بحياتنا. تحياتي لألكن وين ما كنتم موجودين، بدي رحب فيكن وبوجودكن معنا دايما بحل المشوار. Download the app now and listen live in pure digital HD stereo. Download it now from 2me.com.au. Download the app now. عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ، كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصيرفة
1: أكثر من 30 سنة
0: لكافة الدول العربية أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون، شعارنا خدمة سريعة أمانة في الأداء وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصيرفة بإدارة أبو غيث 95 وير ستريت فيثل 9755726. عشتار.
2: المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، كن بأمان من أجل الجميع. Wait, wait, wait.

0: ننتقل لأهم الأحداث اللي صارت اليوم. راديو 2ME أستراليا بتجمع من كل المحطات العالمية نسمعها سوا بموجز عبر 1638 AM. معكم ماريا منصور من استوديو 2ME وميساد من بيروت.
1: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
2: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
3: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
4: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريزبن. Authorized by the Queensland Government Brisbane.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا في كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانه العربيه.
6: هل تركيب الوجبه عامل لك مشكله وشكله ملحوظ؟
7: بدي اعمل جسر، وين بروح؟
8: هيدي المشاكل واكثر حلها عند ماريلاند دنتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون اسنانك. عامل الجسور او صيانتها او اصلاحها بنفس اليوم. الاستشاره الاولى مجانيه، ضمان 12 شهر على اعمالهم.
9: ماريلاند دنتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنر اوف ماركت ستريت، 9897-2222 خلف KFC.
10: ما تبدل ما تغير، كل اللي بتريده أخبار، قضايا، نقاشات غنية وكمان بتسليك. خليك على التردد 1638 AM 2ME أستراليا.
11: First. 2ME Australia News.
12: ABC News.
13: Ted O'Connor with the top stories. The father of one of the Australians on board an aid flotilla intercepted by the Israeli government claims the local ambassador is lying about the treatment of the activists on board. Initially, a video emerged of Israeli government minister Itamar Ben-Gvir taunting dozens of people in custody. The ambassador later told the ABC no one was harmed. Patrick Kaiser's daughter was one of 11 Australians on board the Gaza aid flotilla who have now been sent to Turkey. He says his daughter was subject to beatings and humiliation. The Albanese government says another group of Australians with links to Islamic State planning to make their way back from Syria could face time in custody. Most of the women who returned to Australia with their children earlier this month were arrested and charged with offences relating to their connections to the terrorist group. The coalition wants the federal government to actively stop them coming to Australia, while advocates for the women and children say they should be brought home and rehabilitated. And federal Liberal Senator Jacinta Napamjimpa-Price has denied she agreed with the podcaster that Australia should stop hundreds of thousands of migrants coming from India, China, Africa and the Middle East. The senator has only recently returned to the front bench after she was demoted last year over her comments about Indian migrants. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: ترامب يؤكد أن بلاده ستحصل على مخزون إيران من اليورانيوم ومعالي التخصيب، وإعلام إيراني يتحدث عن رسائل متبادلة بين واشنطن وطهران للتوصل إلى اتفاق إطاري. واشنطن تفرض عقوبات على برلمانيين لبنانيين ومسؤولين أمنيين قالت إنهم على صلة بحزب الله. مجلس السلام في غزة يحذر من استمرار الوضع الراهن في القطاع ويقول إن حماس العقبة الرئيسة أمام التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار. القضاء التركي يحكم بعزل رئيس حزب المعارضة الرئيسي في البلاد من منصبه وإعادة تنصيب رئيس الحزب السابق. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لا ترغب في فرض إيران رسوم عبور على مضيق هرمز، وأكد ترامب أن بلاده ستحصل على مخزون طهران من اليورانيوم عالي التخصيب.
1: نجري مفاوضات وسنرى ما ستؤول إليه الأمور. الولايات المتحدة لا تريد فرض رسوم على المرور في مضيق هرمز. نحن نتحكم بالكامل في هرمز. أما فيما يخص مخزون اليورانيوم على التخصيب في حوزة الإيرانيين سوف ننتزع منهم، ومن المرجح أننا سندمره بعدما نحصل عليه، لكننا لن نسمح لهم بامتلاك اليورانيوم على التخصيب. لن نسمح للإيرانيين بامتلاك سلاح نووي. في نهاية الأمر سوف فنحصل على ما نريد من إيران بطريقة أو بأخرى.
0: أعرب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن أمله في أن تسهم زيارة قائد الجيش الباكستاني إلى إيران في تعزيز جهود إنهاء الحرب، كما أشار روبيو إلى أحراز تقدم في هذا الإطار.
2: من الواضح أننا نتعامل مع نظام يعاني من بعض الانقسامات، ذلك هو النظام الإيراني، وبإقرار ذلك يسافر مسؤولون باكستانيون إلى طهران، لذا نأمل أن يسهم ذلك في تحقيق التقدم الأكبر. يفضل الرئيس التوصل إلى اتفاق ملائم، ولطالما كان الرئيس يفضل هذا الخيار.
0: في السياق ذاته قالت وسائل أعلام إيرانية إن تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن بوساطة باكستانية مستمر بهدف التوصل إلى إطار اتفاق. ونقلت وكالة رويترز عن مصدر إيراني كبير أنه لم يتم بعد التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة، لكن المصدر الإيراني كشف أنه تم تضييق الفجوات بين الجانبين، مضيفا أن اليورانيوم المخصب في إيران وسيطرة طهران على مضيق هرمز ما زال من بين النقاط العالقة. هذا وأفادت وكالة إنترفاكس الروسية أن الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ ناقشا الملف الإيراني خلال زيارته إلى بكين. وأشار المصدر إلى أن بوتين عرض على الرئيس الصيني فكرة نقل وتخزين اليورانيوم الإيراني المخصب في روسيا. من جانبها قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن الأزمة الإيرانية لا يمكن حلها إلا عبر القنوات الدبلوماسية التي تضع المصالح الإيرانية في الحسبان. وأضافت زاخاروفا أن طهران وحدها هي من يجب أن تقرر مصير مخزوناتها من اليورانيوم. في توقيت سياسي واقتصادي حساس جمعت بكين الرئيسين شي جين بينغ وفلاديمير بوتين في لقاء حمل رسائل تتجاوز البروتوكول، من إعادة رسم التوازنات الدولية إلى تعميق الشراكة في الطاقة والتجارة والتكنولوجيا.
3: في قاعة الشعب الكبرى ببكين التقى الرئيس الصيني شي جين بينغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين في مشهد بدأ أبعد من كونه زيارة دولة عابرة، فقد جاء اللقاء بعد أيام قليلة من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين، وكأن بكين أرادت أن ترسم بنفسها تسلسل الزوار وتعيد ترتيب صورتها أمام العالم. على هامش الاحتفاء الرسمي وقع الرئيسان إعلانا مشتركا للدفع نحو عالم متعدد الأقطاب ونمط جديد من العلاقات الدولية، ومددا معاهدة الصداقة الموقعة بين البلدين عام 2001 فيما وصف شي العلاقة بين موسكو وبكين بأنها بلغت أعلى مستوى لها في تاريخها. ولم يكن الإعلان السياسي وحده ما خرج من هذا اللقاء، إذ شهدت الزيارة توقيع أكثر من 40 اتفاقية ومذكرة تعاون امتدت من التجارة والتكنولوجيا إلى الإعلام والتعليم والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي. اقتصاديا تبدو الصورة أكثر تعقيدا مما توحي به الخطابات الرسمية، فالتبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 228 مليار دولار في 2025، متراجعا بنحو 6.9% عن العام السابق في أول انكماش منذ جائحة كوفيد، غير أن أكثر من 95% من هذه المبادلات باتت تسوى بالروبل واليوان، في تحول هادئ لكنه عميق نحو فك الارتباط بالدولار. وفي القلب من هذه العلاقة يقف ملف الطاقة. الرئيس بوتين وصف التعاون في قطاع الطاقة بأنه المحرك الرئيسي للتعاون الاقتصادي بين البلدين، مؤكدا أن روسيا مستعدة لتلبية الطلب الصيني المتنامي على النفط والغاز والفحم. ووفق مستشار رئاسي روسي، ارتفعت صادرات النفط الروسي إلى الصين بنسبة 35% في الربع الأول من 2026. ومع ذلك وحسب المراقبين، لم يحقق بوتين الاختراق الذي سعى إليه في ملف خط الأنابيب العملاق قوة سيبيريا 2، المشروع الممتد على 2600 كيلومتر والقادر على نقل 50 مليار متر مكعب من الغاز سنويا من حقول يامال الروسية إلى شمال الصين عبر منغوليا. ورغم توقيع مذكرة ملزمة قانونيا في سبتمبر 2025، لا تزال نقاط الخلاف حول السعر والتمويل والجدول الزمني تبقي المشروع معلقة، فيما اكتفى الجانبان بالإعلان عن تفاهم حول مسار الخط وطريقة إنشائه وعن رفع طاقة خط قوة سيبيريا واحد القائم من 38 إلى 44 مليار متر مكعب سنويا. في الخلفية تتقاطع حسابات أخرى، فحسب الخبراء تنظر بكين التي تستورد القسم الأكبر من غازها عبر البحر بحذر إلى فكرة الاعتماد المفرط على مورد بري واحد، فيما تبحث موسكو عن سوق بديلة لما فقدته في أوروبا بعد انهيار صادرات الغاز عبر الأنابيب إلى القارة العجوز. إذن هي زيارة قصيرة لكنها رسمت ملامح مرحلة قد تكون أطول مما يبدو.
0: يجتمع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم الجمعة مع نظرائه من الدول الأعضاء في الناتو للمرة الأولى منذ أن شكك الرئيس دونالد ترامب في جدوى التحالف العسكري. وقبل سفره للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي في السويد، قال روبيو إن ترامب مستاء جدا من الدول الأعضاء في الناتو التي لم تسمح باستخدام قواعد على أراضيها المشاركة في حرب في إيران.
4: شعر الرئيس بخيبة أمل كبيرة، أعلم أن هناك العديد من دول حلف الناتو تتفق معنا على أن إيران لا يمكن أن تمتلك سلاحا نوويا وأنها تشكل تهديدا للعالم. لذلك قال الرئيس: حسنا، سأفعل شيئا حيال ذلك. إنه لا يطلب منهم إرسال قوات ولا يطلب منهم إرسال طائراتهم المقاتلة، لكنهم يرفضون القيام بأي شيء.
0: قررت وزارة الخزانة الأمريكية تصنيف 9 أفراد في لبنان في قائمة العقوبات على خلفية عرقلتهم لعملية السلام في لبنان وإعاقة نزع سلاح حزب الله وفق البيان الأمريكي. وتشمل القائمة مسؤولين مرتبطين بحزب الله داخل البرلمان اللبناني وأفرادا في القطاع الأمني، بالإضافة إلى السفير الإيراني في لبنان محمد رضا الشيباني، والذي أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية في وقت سابق أنه شخص غير مرغوب فيه. بحث رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام مع رئيس الوفد اللبناني في المفاوضات السفير السابق سيمون كرم الخطوات التحضيرية للجولتين المقبلتين من المفاوضات في واشنطن، ومن المنتظر أن يعقد اجتماع أمني بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي في 29 من مايو الحالي في واشنطن. وسيبحث الاجتماع أمورا تقنية ولوجستية برعاية ووساطة أمريكية حسب ما تقول مصادر لبنانية. أعلنت وسائل أعلام لبنانية مقتل 4 أشخاص إثر غارة إسرائيلية على حناوية جنوب لبنان. هذا وشن طيران الحرب الإسرائيلي نحو 13 غارة أمس الخميس على بلدات وقرى في الجنوب اللبناني، كما تعرض مستشفى تبنين.
5: استراحة الظهيرة، أغاني طربية.

0: للتنين للجمعة 12 الظهر.
1: قديش ناس صحبي أنا وهالبير.
0: تمتع بأروع أغاني العصر الذهبي الضربية خلال استراحة الظهيرة. بس الإذاعة اللي عايشة معكن من الأولى دو إم إي أستراليا.
2: What we gonna do right here is go back.
3: نزل
2: way back.
3: نزل
2: back into time.

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. مار إفرام السريانة 373 بعد المسيح. مار إفرام السريانة 373 بعد المسيح. بدي اقرا لكم مقطع من اقواله حتى تعرفوا قديش سانت افريم كان محبذ لفكره التعلق والتمثل بالرسل او بصحبه المسيح. بيقول: جاءوه صيادي سمك فصاروا صيادي البشر، فلو ارسل حكماء لقيل انهم افحموا الشعب وربحوه او غشوه، ولو أرسل أغنياء لقيل أنهم خدعوا الشعب بإطعامه، ولو أرسل رجالا أقوياء لقيل أنهم جذبوه بالقوة. ذهب صيادو السمك وانتصروا على الأقوياء والأغنياء والحكماء. يا للمعجزة! على ضعفهم جذبوا الأقوياء إلى إيمانهم دون عنف، على فقرهم علموا الأغنياء، على جهلهم جعلوا من الحكماء والفهماء تلاميذ. مار إفرام السرياني ولد بتركيا بمنطقة نسيبيس خلال عهد الإمبراطورية الرومانية. معروف هو بدكتور الكنيسة الشرقية، وأكثر من 400 لحن ليتورجي سرياني ما زالت الكنيسة بتستعملهم اليوم من ألحانه ومن صلواته. سانت إفرام ذا ثيريك، You are called the harp of the Holy Spirit، أو جيثارة الروح القدس، من صلي لك بهيدي الساعة. This is CA Saint of the Hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: هاي من جديد وأهلا وسهلا فيكم. كيفكن اليوم؟ إن شاء الله تكونوا منيح، بتمنى الكل يكون بخير، وهيك إن شاء الله تكونوا عم بتقضوا أحلى الأوقات برفقتنا مع هالتشكيل الحلوة من الأغاني اللي محاضرينكن إياها من قلب راديو 2ME أستراليا.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاقوصة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، كن بأمان من أجل الجميع.

0: هلو، مرحبا من جديد بكل مستمعينا. كيفكن اليوم؟ ان شاء الله منيح، وان شاء الله تكونوا لحد هلا عم تقضوا وقت مميز برفقتنا على الموجة 16:38 AM. مع كل غنية منسمعها رح تحسوا قدي حلو هيك الواحد يسمع أغاني، قدي حلو يروق أعصابه وين ما كنتوا، أستراليا، لبنان، بالدنيا كلها. ما بيجمعنا غير 2ME على الهواء.
1: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ، كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصيرفة في
2: أكثر من 30 سنة
1: لكافة الدول العربية، أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون، شعارنا خدمة سريعة، أمانة في الأداء، وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصيرفة في بإدارة أبو غيث، 95 وير ستريت، فيفل، 9755-7726. عشتار.
3: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.

0: مكملين دايما سوا المشوار مع راديو 2ME. خليكن معنا على 16:38 AM. بعد لحظات قليلة رح ننتقل سوا لغرفة الأخبار.
1: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ، كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصيرفي
2: أكثر من 30 سنة
1: لكافة الدول العربية، أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون، شعارنا خدمة سريعة، أمانة في الأداء وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصيرفي بإدارة أبو غيث، 95 وير ستريت، فيثل، 975-7726. عشتار
3: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
4: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.

0: ترامب يؤكد أن بلاده ستنتزع مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، وإعلام إيراني يتحدث عن رسائل متبادلة بين واشنطن وطهران للتوصل إلى اتفاق للحرب. واشنطن تفرض عقوبات على برلمانيين لبنانيين ومسؤولين أمنيين قالت إنهم على صلة بحزب الله. مجلس السلام في غزة يحذر من استمرار الوضع الرهن في القطاع ويقول إن حماس العقبة الرئيسة أمام التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار. وسط أزمة سياسية، القضاء التركي يحكم بعزل رئيس حزب المعارضة الرئيسي من منصبه وإعادة تنصيب رئيس الحزب السابق بشكل مؤقت. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة لا ترغب في فرض إيران رسوم عبور على مضيق هرمز، وأكد ترامب أن بلاده ستحصل على مخزون طهران من اليورانيوم عالي التخصيب.
1: نجري مفاوضات وسنرى ما ستؤول إليه الأمور. الولايات المتحدة لا تريد فرض رسوم على المرور في مضيق هرمز. نحن نتحكم بالكامل في هرمز. أما فيما يخص مخزون اليورانيوم على التخصيب في حوزة الإيرانيين سوف ننتزع منهم، ومن المرجح أننا سندمره بعدما نحصل عليه، لكننا لن نسمح لهم بامتلاك اليورانيوم على التخصيب. لن نسمح للإيرانيين بامتلاك سلاح نووي. في نهاية الأمر سوف فنحصل على ما نريد من إيران بطريقة أو بأخرى.
0: بدوره أعرب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن أمله في أن تسهم زيارة قائد الجيش الباكستاني إلى إيران في تعزيز جهود إنهاء الحرب، مشيرا إلى أحراز تقدم في هذا الإطار.
2: من الواضح أننا نتعامل مع نظام يعاني من بعض الانقسامات، ذلك هو النظام الإيراني، وبإقرار ذلك يسافر مسؤولون باكستانيون إلى طهران، لذا نأمل أن يسهم ذلك في تحقيق التقدم الأكبر. يفضل الرئيس التوصل إلى اتفاق ملائم، ولطالما كان الرئيس يفضل هذا الخيار.
0: هذا ويجتمع وزير الخارجية الأمريكي اليوم مع نظرائه من الدول الأعضاء في الناتو للمرة الأولى منذ أن شكك الرئيس دونالد ترامب في جدوى التحالف العسكري. وقبل سفره للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي في السويد، قال روبيو أن ترامب مستاء جدا من دول في الناتو لعدم السماح باستخدام قواعد على أراضيها للمشاركة في حرب إيران.
2: شعر الرئيس بخيبة أمل كبيرة. أعلم أن هناك العديد من دول حلف الناتو تتفق معنا على أن إيران لا يمكن أن تمتلك سلاحا نوويا وأنها تشكل تهديدا للعالم. لذلك قال الرئيس حسنا سأفعل شيئا حيال ذلك. إنه لا يطلب منهم إرسال قوات ولا يطلب منهم إرسال طائراتهم المقاتلة، لكنهم يرفضون القيام بأي شيء.
0: في السياق ذاته قالت وسائل إعلام إيرانية إن تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن بوساطة باكستانية مستمر بهدف التوصل إلى إطار اتفاق. ونقلت رويترز عن مصدر إيراني كبير أنه لم يتم بعد التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة، لكن المصدر الإيراني كشف أنه تم تضييق الفجوات بين الجانبين، مضيفا أن اليورانيوم المخصب في إيران وسيطرة طهران على مضيق هرمز ما زال من بين النقاط العالقة. في السياق ذاته قالت القيادة الوسطى الأمريكية أن طائرات مقاتلة تابعة للبحرية الأمريكية انطلقت من حاملة الطائرات USS أبراهام لينكون في بحر العرب. وأكدت القيادة الوسطى الأمريكية أن مجموعة أبراهام لينكون تحافظ على أعلى درجات الجاهزية أثناء فرض الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية. ومن واشنطن معنا أستاذ العلوم السياسية في جامعة موري ستيت الدكتور إحسان الخطيب. أهلا بك دكتور إحسان. ما دلالة التلويح بالقوة، التلويح الأمريكي طبعا بالقوة، بينما يتحدث ترامب عن اتفاق؟ هل هذه استراتيجية ضغط تفاوضية أم مؤشر إلى أن الخيار العسكري ما زال مطروحا على الطاولة؟
3: تحياتي، شكرا للدعوة. الخيار العسكري ما زال على الطاولة وبقوة أيضا. وهناك أيضا من يدفع له بقوة هو الإسرائيلي، ولكن ترامب يتردد في هذا الموضوع ويعتبر أنه يمكن التفاهم مع الإيراني. والمشكلة بالنسبة للتفاهم مع الإيراني أن الإيراني لا يعتبر الوقت مهم بالنسبة له إطلاقا. يعني كان بايدن في البيت الأبيض 4 سنوات لم يكن هناك اتفاق مع بايدن، مع أنه بايدن هو كان امتداد لإدارة أوباما.
0: طيب اليوم ترامب يقول أنه واشنطن ستستعيد اليورانيوم الإيراني، برأيك هذا شرط تفاوضي قابل للمساومة أم ممكن يكون خط أحمر أمريكي لا يمكن إبرام اتفاق من دونه؟
3: أكيد الخط أحمر موضوع أنه انتهت المفاوضات بينهم. عندما ذهب أمريكا للحرب انتهت المفاوضات على هذا الموضوع،
0: والمرشد رفض
3: الإيراني تحدى
0: رفض إخراج المخزون من البلاد، فهذا يعني عمليا أنه طريق التوصل إلى المفاوضات طريق مسدود، ما رأيك؟
3: يبدو كذلك، ولكن يعني ما زال يتحدث في هذا الموضوع، ولكن أكيد ترامب لن يقبل أن يبقى هذا المخزون عندهم. يعني انتهت المفاوضات وذهبوا إلى الحرب لأنه تحدوا، قالوا عندنا هذا الكمية الكبيرة من اليورانيوم المخزون نستطيع إنتاج عدة قنابل نووية لا واحدة، وهكذا ذهبوا إلى الحرب. يعني فهذا موضوع خط أحمر بالنسبة لترامب، وهذه هو عنده طرق كثيرة لكي يحصل على هذا. يمكن عملية عسكرية داخل إيران ممكن يكون بذلك، كل شيء معقول. هناك كانت عملية عسكرية لإنقاذ الطيارين الذين الطيار الذي سقط في إيران، فكل شيء معقول. أمريكا عندها القدرة العسكرية لقيام بأمور كثيرة، يعني الذي يجعل الأمريكي يتردد موضوعين، أن هناك مفاوضات ربما لعل وعسى، وأيضا حساسية ترامب بموضوع الخسائر البشرية، ولكن القدرة العسكرية موجودة بقوة.
0: هل ممكن أتوصل إلى صيغة وسط حول هذه النقطة العالقة التي ربما تفجر التفاوض بأي لحظة، خصوصا أن رويترز وفق آخر مصادر نقلت أنه هناك إشارات إيجابية بوجود اختراق؟ ما هو شكل هذا الاختراق؟ ما هو شكل هذه الصيغة التي ربما نكون بانتظارها؟
3: ربما يتم التعامل مع هذه المواد داخل إيران، يعني يتم جعلها غير ممكن استعمالها داخل إيران. ربما هذا حال ثالث، لا يكون هناك لا تبقى مع إيران ولا تذهب إلى أمريكا، ولكن يتم التعامل معها داخل البلد. ربما هذا معقول يمكن، ولكن الآن لا نعرف. يعني أكيد هو في هذا الموضوع أن ترامب لن يخرج من هذا الموضوع مهزوما وبدون تحقيق انتصارات، لأنه صعب جدا بالنسبة له، هو فترة الرئاسية الثانية لهم يتم تعريفه بهذا الموضوع، وهو لن يقبل بهذه الأمور التي قبل بها أوباما. يعني عنده شروط ويجب أن يحصل عليها، ودفع الكثير. يعني تكلف صحيح إيران تكلف، ولكن أيضا الأمريكي تكلف الكثير في هذا الموضوع. لذلك يعني ترامب عليه أن يحقق هذا الأهداف، لا ستكون هناك مشكلة كبيرة بالنسبة لإرثه السياسي.
0: هناك وسائل أعلام أمريكية، سيد أحسان عفوا، مصادر ووسائل أعلام إيرانية تحدثت عن التوصل إلى اتفاق إطار. يعني هل لنا مثلا أن نفهم أكثر ماذا يعني اتفاق إطار بالمنظور الإيراني، وأيضا كيف ممكن تفسره واشنطن؟
3: وهذه مشكلة التعامل مع الإيراني. الإيراني دائما يضيع الوقت، يدور في حلقة مفرغة، يتفاوض من أجل التفاوض. يعني هذا 4 سنوات، يعني بايدن صديق يعني الإيرانيين، لم يكن موقف سلبي منهم، وهو خففت العقوبات عنهم وجمعوا مئات المليارات من خفف العقوبات، ولكن لم يتفاهم، لأنه تفاوضنا تفاوض الدوران في حلقة مفرغة. لذلك يعني نتنياهو يقول ترامب أنت تضيع وقتك على الناس، يعني غير جادين، يحاول تضيع وقتك وشراء الوقت، ويراهن أن الوقت على صالحهم وليس على صالحك أنت بالنسبة للاقتصاد والانتخابات وكل هذه الأمور. ولكن ترامب يبدو عليه تأثير أن يعطي هذا الحوار فرصة، وإن كل الإطار من أجل الدخول في تفاصيل، من أجل النقاش، من أجل اتفاق رؤوس أقلام، من أجل الدخول في تفاصيل كل هذه الأمور. ولكن أنا غير مقتنع أن الإيراني جاء في هذا الموضوع. يعني كل الذي تكلم عنه الإيراني غير عقلاني، الإيراني وغير معقول إطلاقا، مثلا وضع المضيق تغيير وضع المضيق القانوني، لا يحق لأمريكا أن يغير وضع القانون المضيق، هذا مضيق عالمي، حتى ترامب لا يستطيع تغيير وضع المضيق يعني. فهذه مشكلة كبيرة في التعامل معهم.
0: طيب ممكن يكون الاتفاق الإطار هو اتفاق شامل مثلا، أم مثلا يعني ربما يكون فيه فصل الملف النووي أو بلا ملف نووي، يعني فصل الملف النووي مثلا عن الصواريخ عن الوكلاء، أم ربما يكون اتفاق شامل؟ شو توقعاتك؟
3: عمليا يبدو أنه تم فصل الملفات اليوم. تم التعامل مع الملف النووي لوحده. هناك ثلاث ملفات كانت فضلت يعني، هناك النووي وهناك الصواريخ وهناك الأزرع. يبدو أن اليوم يتعامل فقط مع المشروع النووي، لكن بهذا المشروع النووي فقط ويتعثر، يعني نسمع كلام من إيران غير مشجع إطلاقا على توقع أن هناك اتفاق. يعني المرشد يقول لا إخراج النووي، الوضع المضيق أيضا، كل هذه الأمور يعني يبدو أنهم متشددين. لا أعتقد هناك يعني دلالات أنه هناك تحرك إيجابي في هذا الملف. ما زال النظام الإيراني الحرس الثوري يعتقد أنه يربح المعركة، ويعتبر أن الوقت لا جانبه، وهو يغالي فيما يريده، وهذا الذي يعني لا يطمئن. لا أعرف ما هي الرسائل التي يحملها الباكستاني الذي يجعل هناك انطباع إيجابي، ولكن يعني المؤشرات ليست إيجابية إطلاقا.
0: صحيح، والحديث الأمريكي أنه لا يعني من خلال المتابعة والرصد أنه الاتفاق غير ممكن من دون إخراج اليورانيوم أو حل عقدة اليورانيوم على التخصيب. طيب هناك أيضا طرف فاعل وهي إسرائيل. إسرائيل دائما ما تشترط إزالة المخزون ووقف دعم الأذرع والوكلاء وأيضا المشروع الصاروخ البالستي. هل برأيك أن واشنطن تتبنى أو ستتبنى الشروط الإسرائيلية كاملة، أم هذه الشروط الإسرائيلية تستخدمها فقط واشنطن لرفع سقف التفاوض وهذا لا يرضي نتنياهو؟
3: أنا أعتقد أنه الكلام عن أنه خلافات بينهم وأنه غاضب نتنياهو كل هذه الأمور، أعتقد هناك مبالغة في هذا الموضوع. لا أعتقد

0: مستمعينا يسعد لي أوقاتكم وين ما كنتوا. بتعرفوا شغلة؟ يمكن ما بنقدر نتحكم بالأيام بس أكيد فينا نتحكم بمزاجنا، فخلوه دايما مليان بالإيجابية. Crunching out the killer cuts with no limits. I'm done following the rules. No limits. Okay. Maximum music. M.E. music. No boundaries. No rules. What the f- 2ME. No limits. كنت فخورا جدا. كانت ابنتي تتخرج من الجامعة. لقد بذلت أقصى جهدها. في الطريق ظلت عائلتي تطلب مني تخفيف السرعة، فقلت أنا أسير بسرعة 10 كيلومتر فقط فوق الحد الأقصى للسرعة، لن أقود السيارة بشكل خطير. كنت أعرف الطريق جيدا. ليتني استمعت إليهم وخففت سرعتي. لم نصل إلى حفل التخرج في ذلك اليوم بسببي. ابقى تحت الحد الأقصى للسرعة، كل كيلومتر مهم. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
1: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13 78 48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.

0: هاي لكم مستمعينا، معكم ماريا منصور من استوديو 2ME وميسات من بيروت. ما حدا يخشى الفشل، فهو درس قيم بيعلمكم الطريق للنجاح، مثل ما بيقولوا من بعد كل نزلة في طلعة. إن شاء الله كلكم بتحققوا نجاحات كتير كبيرة بحياتكم، وخليكم معنا دايما وتابعونا على 16:38 AM من راديو 2ME أستراليا. 2ME
1: The Original. عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ، كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصيرفة في
2: أكثر من 30 سنة
1: لكافة الدول العربية، أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون، شعارنا خدمة سريعة أمانة في الأداء وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصيرفة في بإدارة أبو غيث 95 Ware Street Faithful 975-77-26.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف الKFC.
7: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.

هلا فيكن تنزلوا الاب على 2ME Australia او روحوا على الموقع الالكتروني 2ME.com.au 2ME.com.au

0: راديو 2 ام استراليا على طول معكم بالليل وبنهار وين ما كنتوا مرافقينكم بكل اوقاتكم. خليكم معنا.
1: Welcome to 2ME.
2: That is the original 2ME Australia.
3: إنه موسم الإنفلونزا. ماذا ستختار؟ خطط مسبقاً لحجز تطعيم طفلك أو قم بإلغاء خططك للعناية به. طفل مصاب بوجع في الذراع أو طفل مصاب بعدوى في الرئتين. القليل من الانزعاج الآن أو الكثير من الألم لاحقاً. لا تخاطر بالإصابة بالإنفلونزا. اختر حماية عائلتك مع لقاح الإنفلونزا السنوي مجاناً للأطفال دون سن 5 سنوات. تفضل بزيارة betterhealth.vic.gov.au/getvaccinated. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبون.
4: هل تقود وقد حصلت على أقل من 5 ساعات من النوم؟ أنت تعرض نفسك وعائلتك للخطر. عندما تكون متعباً تكون ردة فعلك بطيئة ويكون احتمال تعرضك لحادث تصادم أكبر ب4 مرات. الأمر لا يستحق المخاطرة أبداً. خطط لرحلتك وفكر في ترتيب وسيلة نقل بديلة أو احصل على قسط وفير من النوم قبل القيادة. للحفاظ على سلامة الجميع على الطرقات، لا تقدم على القيادة أبداً عندما تكون متعباً. رسالة من TAC.

0: حان وقتنا مستمعينا لننتقل سوا للأخبار من تبع دايما من راديو 2ME أستراليا دايما على 1638 AM. خليكن معنا على السمع.
1: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكن وحماية مصلحتكن وتطوير أعمالكن، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000 9790 7000.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط، كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات
3: سواء كنت عاملا أو رب عمل، لديك الحق في أن تكون بأمان، وتقع عليك مسؤولية الحفاظ على السلامة في مكان العمل. ستساعدك هيئة ووركسيف على فهم حقوقك ومسؤولياتك لكي تتمكن من التحدث عن السلامة في مكان العمل. السلامة في مكان العمل هدف يجمعنا. للحصول على معلومات مترجمة يرجى زيارة الموقع worksafe.vic.gov.au/arabic. للتحدث إلى شخص بلغتك اتصل على الرقم 131450 بين الساعة 8 صباحا والخامسة والنصف مساء من الاثنين إلى الجمعة.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
5: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ، كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصيرفة في
6: أكثر من 30 سنة
5: لكافة الدول العربية، أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون، شعارنا خدمة سريعة، أمانة في الأداء وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصيرفة في بإدارة أبو غيث 95 وير ستريت فيثل 9755-7726. عشتار.
7: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: ABC News.
9: Tidore Connor with the top stories. An Australian man has died in Peru after falling from an embankment while walking the Inca Trail to Machu Picchu. Local police say Matthew Cameron Payton was walking in a group of tourists when he tripped and fell through a damaged security barrier. The 53-year-old is believed to have fallen up to 400 metres in a difficult-to-access area. Local officials say he'd been travelling in Peru with his wife. Opposition leader Angus Taylor says Jacinta Nupamjimpa Price's position on immigration is consistent with the coalition's, as he faces questions over a fresh controversy involving the Liberal senator. She's denied she appeared to agree with the podcaster that Australia should stop hundreds of thousands of migrants coming from India, China, Africa and the Middle East. The senator has only recently returned to the front bench after she was demoted last year over her comments about Indian migrants. The 11 Australians on board the Global Samud flotilla have now reached Turkey and are preparing to return home after being intercepted and detained by Israeli authorities for their protest against the war in Gaza. It comes as the father of one of the Australians claims the local ambassador is lying about Israel's treatment of the activists, saying his daughter was subject to beatings and humiliation. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
10: ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة. أمرنا في الجزيرة اسطنبول.
11: السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مشاهدينا، ونصل الآن إلى رأس الساعة ومستمرنا معكم في هذه التغطية لتطورات الأوضاع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المفاوضات الأمريكية الإيرانية مستمرة وسيرى ما ستؤول إليه الأمور. من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن واشنطن حققت بعض التقدم في المفاوضات مع إيران، لكنها تتعامل مع ما وصفه بنظام ممزق، مؤكدا السعي للتوصل إلى صفقة. على الجانب الإيراني، نقلت نور نيوز عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قوله إنه تم تبادل رسائل في مناسبة عدة استنادا للمقترح الإيراني المكون من 14 بندا. بدورها قالت وكالة إيسنا الإيرانية إن تبادل الرسائل بين إيران وأمريكا بواسطة باكستان مستمر للتوصل إلى إطار اتفاق، وأضافت أن وزير داخلية باكستان سيبقى في طهران اليوم الجمعة لمواصلة المشاورات ولقاء مسؤولين إيرانيين. من جانب آخر، ألغى الجمهوريون في مجلس النواب تصويتا على صلاحية الحرب مع إيران بسبب مشاكل تتعلق بالنصاب. في الشأن اللبناني، قال الدفاع المدني في جنوب لبنان إن 4 أشخاص استشهدوا في غارة إسرائيلية على مركز إسعاف في بلدة حانويا جنوب لبنان. وكانت الخارجية الأمريكية قالت للجزيرة في وقت سابق إن واشنطن فرضت عقوبات على 9 أفراد بتهمة دعم حزب الله وتقويض سيادة لبنان، تشمل نوابا بالبرلمان ومسؤولين أمنيين لبنانيين والسفير الإيراني لدى بيروت. وتعليقا على الخطوة، قال حزب الله إن العقوبات محاولة ترهيب أمريكية للشعب اللبناني، وإن إدراج ضباط لبنانيين فيها عشية اللقاءات في البنتاغون محاولة لترهيب المؤسسة الأمنية الرسمية في لبنان. من جانبه، قال النائب عن حزب الله حسين الحاج حسن للجزيرة إن الضغوط على حزب الله وحركة أمل تهدف لتقويض سيادة لبنان، وأضاف أن فرض واشنطن عقوبات على ضباط في الجيش هو محاولة لترهيب وفد لبنان العسكري الذي سيزورها. أما حركة أمل فاعتبرت أن العقوبات على أحمد بعلبكي وعلي صفوي تستهدف دور الحركة الحريص على القضايا الوطنية. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة أنس الصبار، ومن طهران مراسل الجزيرة عمر أهواش. نبدأ مع أنس الصبار في واشنطن. أنس، ضعنا في صورة آخر المواقف الأمريكي.
8: هو ما حدث اليوم في مجلس النواب من إلغاء الجمهوريين لتصويت كان من المتوقع أن يحدد وفقا لعنوانه صلاحيات الحرب، وفي هذه المرة الحديث يدور عن إيران. يقول مقدمو هذا القرار وهم من الديمقراطيين، يقولون إن هذه الحرب التي هي غير ضرورية وغير قانونية يجب أن تحدد بإطار قانوني، وهذا الإطار وفقا لقانون عام 1973 يجب أن يمر بترخيص من الكونغرس، وبعد ذلك تواصل القوات العسكرية الأمريكية عملياتها ما وراء البحار. لكن هذا التصويت ألغي، وبرر الجمهوريون هذا القرار بعدم وجود نصاب، بينما قال الديمقراطيون إنه محاولة لتهرب الجمهوريين من مواجهة الأمريكيين أولا، ولأنهم كانوا يدركون بأن هذا التصويت سيقود إلى نتيجة لا تسعدهم ولا تسعد الرئيس دونالد ترامب فيما يتعلق بهذه الحرب. بكل الأحوال، هذا التصويت هو مؤشر فقط على حجم ربما المعارضة التي تحظى بها هذه الحرب في الولايات المتحدة، سواء لدى الديمقراطيين أو الجمهوريين، وذلك تؤكده استطلاعات الرأي التي تشير إلى نسب ترتفع تدريجيا حقيقة مع مرور الوقت فيما يتعلق بهذه الحرب، وتحديدا بتبعاتها على الاقتصاد الأمريكي من ارتفاع في أسعار الوقود وارتفاع في السلع الأساسية. الرئيس دونالد ترامب بدوره يعتقد بأن هذه الحرب ستستمر إلى حين تحقيق أهدافها المتمثلة وفقا للبيت الأبيض بحرمان إيران من امتلاك سلاح نووي. اليوم كان أكثر تخصصا في الحديث عن جزئية احتفاظ إيران باليورانيوم المخصب، وقال إن الولايات المتحدة ستحصل على هذا اليورانيوم بطريقة أو بأخرى، لكنه تحدث أيضا عن المسار الدبلوماسي بقوله إن الإيرانيين يريدون التوصل لاتفاق، وهذه المفاوضات مع طهران ما زالت مستمرة. يعتقد بأن هذه المفاوضات إن لم تؤدي لنتيجة فإن لدى الولايات المتحدة طريق آخر تسلكه وهو العودة إلى العمليات العسكرية التي بدأت في 28 من فبراير واستمرت ل 38 يوما. الرئيس دونالد ترامب تحدث أيضا عن أن الولايات المتحدة لن تعيد الأصول المجمدة، لن تسمح برفع للعقوبات، وتؤكد مرة أخرى موقفها الذي قال إن هذا الموقف لا يتغير فيما يتعلق بمضيق هرمز. طالب بأن يعاد فتح المضيق بشكل كامل وتعاد حرية الحركة إلى هذا المضيق أيضا بشكل كامل. يقول إن الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية يكلف الاقتصاد الإيراني يوميا 500 مليون دولار، ويقول إن هذا الضغط الاقتصادي إلى جانب ما تحقق على الجانب العسكري خلال العمليات التي استمرت لنحو 40 يوما، إضافة إلى مسار المفاوضات، قد يؤهلان الجانبين إلى الوصول إلى اتفاق. هذا الاتفاق يكون مرضيا ووفقا للمتطلبات والخطوط الحمراء الأمريكية. القيادة المركزية الأمريكية بدورها تتحدث عن أنها منذ بداية الحصار البحري في أبريل الماضي نجحت في تغيير مسار أكثر من 90 سفينة. هذه السفن كانت إما مغادرة من الموانئ الإيرانية أو متجهة إليها. وهذا الحصار البحري، تقول القيادة المركزية الأمريكية العسكرية، تقول إن هذه الخيارات العسكرية وما توفره في الشرق الأوسط هو لخدمة الخيارات التي تعرض على طاولة الرئيس دونالد ترامب وتسمح له بالتنقل بين المسار الدبلوماسي والمسار العسكري.
11: أنس، فيما يتعلق بالانتخابات التمهيدية، بالنسبة للحزب الجمهوري تحديدا، إلى أي مدى أظهرت شرخا وانقساما داخل هذا الحزب بشأن حرب إيران؟
8: صحيح، وربما من أكثر السباقات إثارة للجدل سباق في ولاية كنتاكي بين توماس ماسي ومنافس آخر له كان يدعمه الرئيس دونالد ترامب. توماس ماسي عرف عنه بأنه من أولئك الذين دأبوا على تقديم مشروع قرار صلاحيات الحرب، يقولون إن هذه الحرب لم تكن حرب الولايات المتحدة وإنما دفعت بها إسرائيل. وهذه التصريحات وغيرها حقيقة من الانتقادات التي وجهها للرئيس دونالد ترامب دفعت الرئيس لدعم مرشح آخر، وفي نهاية المطاف فاز المرشح الذي دعمه الرئيس دونالد ترامب. لكن الانقسام لم يختفي بوصول المرشح الذي دعمه الرئيس دونالد ترامب كمرشح للحزب الجمهوري على أن ينافس لاحقا مرشحا ديمقراطيا. الانقسام لم يختفي لأن هناك أصوات كثيرة سواء داخل الكونغرس أو حتى على مستوى الأمريكيين تقول إن هذه الحرب غير ضرورية، وهذا بطبيعة الحال يترك انقساما شعبيا ينعكس بطريقة أو بأخرى على الانتخابات التمهيدية أولا داخل الحزب الجمهوري بين معسكرين. المعسكر الذي يدعم الرئيس دونالد ترامب يقول إن هذه حرب ضرورية وإن عدم امتلاك إيران لسلاح نووي يعد خدمة للأمن القومي الأمريكي، وآخرون يعتقدون بأن هناك سبلا أخرى لمعالجة هذه المشكلة وإن اتفقوا مع نظرائهم بشأن التهديد الذي تشكله إيران.
11: شكرا جزيلا لك أنس الصبان، مراسلنا كنت معنا من واشنطن. ننتقل الآن إلى مراسلنا في طهران عمر هواش. عمر، ماذا عن آخر التطورات أو في المواقف الإيرانية بشأن هذا السجال المتعلق بالمفاوضات مع الجانب الأمريكي وكذلك الوساطة التي تلعبها باكستان؟
12: نعم، الإيرانيون لا يزالون متمسكين بما يصفونه بخطوطهم الحمراء المتمثلة برفع العقوبات، تعويضات عن خسائر الحرب، رفع التجميد عن الأموال الإيرانية المجمدة، تخصيب اليورانيوم ومخزون اليورانيوم عالي التخصيب. هذا ما عبر عنه قبل ساعات يوم أمس الخميس المستشار المرشد الإيراني وهو محمد مخبر، الذي قال إن كل ذلك ليس هي مطالب إنما هي حقوق إيرانية وإنه لا يمكن أن يتم تجاوز هذه الحقوق في أي اتفاق. هذا التصريح وهذا التأكيد على هذه القضايا الإيرانية الخطوط الحمراء جاء تزامنا مع استمرار زيارة وزير الداخلية الباكستاني كوسيط بين طهران وواشنطن، هذه الزيارة التي تم تمديدها حتى اليوم الجمعة بالحد الأدنى.

0: Tracy.
1: Music
2: Wendy.
1: Music Australia.
2: The hit before the hit.
3: Today's hottest hit.
4: اتمتعوا بأجمل موسيقى وآخر الأغاني بصيف أستراليا عبر 2ME.
1: أستراليا.

بعد في كتير موسيقى حلوة بدنا نسمعها أنا وياكم، ما تروحوا بعيد، خليكن على 2ME. معكم ماريا منصور من قلب بيروت، دايما على الموجة الأقوى 1638 AM.

0: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
1: ابتعد عن جهتي، لست بجهتك.
2: حسناً، أنتما الاثنتان اهدأ، لقد اقتربنا. حسناً سأذهب.
3: أسرع، ماذا تفعل؟
4: لا، تقدم، لا أستطيع الرجوع على الخلف.
5: إذا كانت حركة المرور بطيئة فتوقف قبل العبور. انتظر حتى تصبح المسارات خالية، لا تعرض حياتك للخطر.
6: صرحت به حكومة فيكتوريا ميلبورن.

0: لكم مستمعينا من القلب، وبدي وجه تحية خاصة للشاعر الأدير نزار فرانسيس اللي قال: القائد لما بيستلم القيادة بيكون جاهز ليتحمل مسؤوليات ومخاطر يمكن تصير معه فجأة. هيك أنت لازم تكون قائد لما تسوق سيارتك. The biggest
1: hits. Hey, hey. عبر راديو 2ME أستراليا.
2: يا دلعك يلي مدلعك.
1: هشام الحج.
3: From the biggest singers.
4: على إذاعة 2ME.
5: صدقني نسيت.
4: عبير نعمي.
5: موجود بالغني.
3: Only on 2ME.
6: إذا كنت تقود سيارتك اليوم، فعلم أن التعب هو أحد أكبر ثلاثة أسباب الوفاة على الطرق في نيو ساوث ويلز. ثبت أنه عندما تشعر بالتعب تكون ردود فعلك أبطأ ويضعف تركيزك وتكون أكثر عرضة للتورط في اصطدام حتى في الرحلات القصيرة. خطط للحصول على قسط وافر من النوم قبل رحلتك التالية. رجاء لا تقود سيارتك وأنت متعب. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
7: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
8: بدي اعمل جسر، وين بروح؟
9: هيدي المشاكل واكثر حلها عند ماريلاند دنتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون اسنانك، عمل الجسور او صيانتها او اصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الاولى مجانية، ضمان 12 شهر على اعمالهم.
10: ماريلاند دنتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنر اوف مارك ستريت، 9897222 خلف الكي اف سي.

0: كل التطورات والأحداث يلي صارت بالعالم بأستراليا ولبنان رح ننتقل لنسمعها سوا بموجز الأخبار بعد لحظات عبر راديو 2ME.
1: ترغب في تخفيض فواتير الطاقة؟ عبر Victorian Energy Upgrades وفر باستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة ما يصل إلى 1610 دولار من التكاليف الأولية وحتى 460 دولاراً سنوياً من الفواتير عند التحويل إلى مكيف كهربائي. تفضل بزيارة energy.vac.gov.au. نسبة التوفير تقديرية تطبق معايير الأهلية بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا.
2: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
3: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13 78 48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
4: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
5: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
6: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
7: السادسة صباحا في باريس. نشرة إخبارية جديدة أعدها ويقدمها نبيل الشوفان. إليك نبيل.
8: شكرا رضا، صباح الخير مستمعين. والبداية بالعناوين. الخلاف بين واشنطن وطهران مستمر حول قضايا رئيسية مع بوادر تقدم. روبيو يعول على الوسيط الباكستاني ويؤكد استياء ترامب الكبير من حلفاء الأطلسي قبل اجتماع لهم اليوم في السويد. وسط غضب في العواصم الغربية ودعوات لفرض عقوبات، مجموعة أولى من ناشطي أسطول الصمود تصل إلى تركيا بعد ترحيلهم من إسرائيل. رئيس مجلس السلام لادينوف يحذر من تحول الوضع الراهن في غزة إلى دائم، والوضع ما يزال كارثيا بحسب منظمات غير حكومية. ولنا وقفة مع ميشا خليل، مفادة مونتي كارلو الدولية إلى مهرجان كان الذي يشارف على ختام فعالياته.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: أهلا بكم مستمعينا. لا تزال المفاوضات الأمريكية الإيرانية تراوح مكانها رغم تضييق بعض الخلافات وسط التمسك واشنطن وطهران بمواقفهما بشأن اليورانيوم الإيراني المخصب، وأيضا بشأن مضيق هرمز، فيما تعول إدارة ترامب على وساطة باكستان عبر زيارة قائد جيشها إلى طهران، زيارة أبدى وزير الخارجية ماركو روبيو تفاؤلا حذرا بإمكانية تحقيقها اختراق. مراسلنا في واشنطن هشام الحم.
10: قال الرئيس ترامب أن الولايات المتحدة سوف تستولي على مخزون إيران من اليورانيوم العالي التخصيب، على الرغم من التصريحات الإيرانية أنهم لن يسلمون هذه المواد. وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة قد تدمر هذا المخزون. ويقدر مخزون إيران من اليورانيوم العالي التخصيب بأكثر من 400 كيلوغرام. ودعا ترامب أن البحرية الأمريكية تتحكم كليا بمضيق هرمز من خلال الحصار الذي يشكل جدارا فولاذيا، وشدد على أن حصار الموانئ الإيرانية يستنزف الاقتصاد ويكبد إيران خسائر تصل إلى 500 مليون دولار يوميا. من جهته قال وزير الخارجية ماركو روبيو إن هناك بعض المؤشرات الجيدة التي حققتها مساعي الوساطة مع إيران، ولكنه أضاف إن الرئيس ترامب يملك خيارات أخرى إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. وأمس اضطر رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون إلى سحب مشروع قرار لوقف الحرب كان يفترض أن يتم التصويت عليه بعد أن تبين أن الجمهوريين لا يملكون الأصوات الكافية لهزيمة مشروع القرار. هشام ملحم، واشنطن، مونت كارلو الدولية.
8: مسؤولون إيرانيون قالوا أن المرشد مجتبى خامنئي شدد على رفض إخراج مخزون اليورانيوم من البلاد. وقال رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو مساء أمس أن الصراع الإيراني يتجه إلى الاستمرار، كما جددت باريس رفض فكرة مشاركة الناتو بمهمة دولية لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. وفي السويد يجتمع اليوم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بنظرائه في حلف الناتو، وللمرة الأولى منذ تشكيك ترامب بجدوى الحلف بسبب الخلافات حول إيران. روبيو قال قبل توجهه إلى الاجتماع إن ترامب مستاء جدا. نجوى بن مبارك.
11: وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو انتقد مواقف بعض دول حلف شمال الأطلسي الناتو الرافضة لدعم التحرك الأمريكي ضد إيران، وقال إن العديد من دول الحلف تتفق مع واشنطن بشأن خطورة البرنامج النووي الإيراني، إلا أنها ترفض اتخاذ خطوات عملية لدعم الولايات المتحدة، مؤكدا أن الرئيس دونالد ترامب لم يطلب من الحلفاء إرسال مقاتلات، بل أبدى استياءه من رفضهم تقديم أي دعم. وجاءت تصريحات روبيو بعد الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران من دون تنسيق مسبق مع أعضاء الناتو، ما أثار انتقادات داخل الحلف، خصوصا مع تداعيات الحرب على أسواق الطاقة العالمية عقب إغلاق طهران مضيق هرمز. وأكد روبيو أن أهمية الناتو بالنسبة للولايات المتحدة تكمن في توفير قواعد عسكرية تسمح لواشنطن بإظهار قوتها في الشرق الأوسط، متسائلا عن جدوى بقاء دول في الحلف إذا كان ترفض استخدام هذه القواعد في أوقات الأزمات.
8: وبحسب الرئيس ترامب، وواشنطن قررت إرسال 5000 جندي إلى بولندا دون أن يتضح ما إذا كان القصد بذلك الانتشار الذي كان مخططا له وأرجئ بإطار الضغط على أوروبا. لكن ترامب أكد أن قراره يستند إلى علاقته بالرئيس البولندي. وفي الأثناء نقلت روسيا ذخائر نووية إلى منشآت في بيلاروسيا واستعرضت قواتها النووية. رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو قال إن بلاده لن تنجر إلى حرب أوكرانيا، لكنها ستدافع عن نفسها إذا تعرضت لهجوم. هذا بينما انتقد الأمين العام لحلف الناتو مارك روت عدم تقديم بعض الدول الأوروبية الدعم الكافي لأوكرانيا. وسط استنكار غربي واسع بعد نشر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن كفير فيديو ظهر فيه وهو يوبخ نشطاء أسطول الصمود المتجه إلى غزة بعد طرحهم أرضا، أكد اثنان من النشطاء تعرضهما لاعتداء جسدي، فيما أعلنت تل أبيب ترحيل كل الناشطين الذين احتجزتهم، ولقد وصلت المجموعة الأولى منهم إلى تركيا. مراسلنا في القدس زياد حلبي.
12: بأمر من رئيس الوزراء الإسرائيلي جرى ترحيل جميع الناشطين الدوليين على متن طائرات تركية في محاولة لتخفيف الأضرار السياسية والإعلامية الجسيمة التي لحقت بإسرائيل بسبب فيديو وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن كفير وهو يوثق التنكيل بالناشطين بعد اعتقالهم. وزير الخارجية أوعز للسفراء الإسرائيليين حول العالم بالمبادرة إلى حملة شرح تشدد على أن تصرف بن كفير لا يمثل سياسة إسرائيل الرسمية ولا يتماشى والمعايير المعمول بها. وتنظر إسرائيل بقلق إلى تبعات التطور أوروبيا ودوليا مع استمرار استدعاء السفراء والتوجه إلى فرض عقوبات ومنع بن غفير ووزراء آخرين من دخول دول أوروبية، إلى جانب زيادة مظاهر العداء للإسرائيليين في العواصم الغربية. وفيما يقول مراقبون إن بن غفير قام بتوثيق الاعتداءات لدواعي انتخابية لحصد أصوات، علما أنه يقوم بالشيء ذاته مع الأسرى الفلسطينيين في السجون ويرافق الشرطة إلى عمليات اعتقال خاصة في المدن والقرى العربية داخل إسرائيل. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
8: ودعت إيطاليا وأسبانيا الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على الوزير بن غفير، فيما طالبت إيرلندا باتخاذ إجراءات أشد تشمل حظر منتجات وتعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل. وجه مبعوث مجلس السلام ميخائيل ملادينوف تحذيرا في مجلس الأمن الدولي من أن التقسيم الحالي لقطاع غزة قد يصبح دائما ما يؤدي إلى تكدس مليوني شخص في أقل من نصف الأراضي. هذا فيما حذر ثلاث منظمات من أن الوضع الإنساني في غزة ما زال كارثيا. نجوى بن مبارك.
11: الكارثة الإنسانية في قطاع غزة ما تزال تتفاقم وفق تحذيرات أطلقتها منظمات أوكسفام وسيف ذي تشيلدرنز وريفيوجز انترناشونال، رغم قرار مجلس الأمن الصادر في نوفمبر الماضي والداعي إلى استئناف المساعدات الإنسانية بشكل كامل. المنظمات أكدت أن سكان القطاع لا يزالون يفتقرون إلى الاحتياجات الأساسية في ظل استمرار منع إدخال معدات إصلاح شبكات المياه ومواد الإيواء والإمدادات الطبية، الأمر الذي زاد من مخاطر انتشار الأمراض. وأشارت Save the Children's إلى تواصل معاناة الأطفال من سوء التغذية الحاد، إضافة إلى حرمان نحو 600 ألف طفل من التعليم للعام الثالث على التوالي. من جهتها قالت الجراحة الأمريكية تيريزا سولدنر العائدة أخيرا من قطاع غزة إن الغارات الإسرائيلية المستمرة تؤدي إلى تدفق مصابين جدد يوميا، مؤكدة أن النظام الصحي الفلسطيني دمر بشكل شبه كامل. ودعت المنظمات المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل للالتزام بتعهداتها، محذرة من أن استمرار الإخفاق في تنفيذ الاتفاق قد يهدد مستقبل خطة السلام بأكملها.
8: وليس بعيدا عن غزة، في الضفة الغربية المحتلة وفي تجمع الخان الأحمر البدوي شرق مدينة القدس، تتصاعد مخاوف السكان الفلسطينيين من تنفيذ قرار الإخلاء الفوري الذي أصدره هذه المرة وزير المالية الإسرائيلي بتسل إيل سموتريتش، وسط تحذيرات فلسطينية من خطوة تمهد لتوسيع المشروع الاستيطاني A1، كما تشرح لنا مراسلتنا في رام الله شروق أسعد.
13: لقد كنت في تجمع خان الأحمر قبل يومين، وكان هناك حالة من الرعب الكبير لدى سكان وأهالي هذا التجمع الذي يقارب عددهم نحو 200 ويحوي مدرسة هامة جدا. الأهالي الذين عمليا لجأوا من جنوب فلسطين من النقب إلى تلك المنطقة يتواجدون وتواجدوا أجيالا في تلك المنطقة. هناك خوف شديد، ترقب لأن يحضر الجيش الإسرائيلي في أي لحظة ليقوم بتهجيرهم، تماما كما حدث مع عشرات التجمعات البدوية الفلسطينية. يذكر بأن هذا التجمع كان صدر بحقه قرار إسرائيلي في عام 2017 بالترحيل، لكن في حينها كان هناك ضغط دولي رافض لهذه الخطوة. يعود هذا القرار إلى الواجهة مجددا. هذا التجمع من التجمعات عمليا القليلة المتبقية بين منطقة القدس حتى الأغوار ضمن مخطط E1 الاستيطاني الضخم الذي تسارع إسرائيل لإنهائه هي في المراحل الأخيرة. هذا التجمع يقف شوكة في حلق هذا المخطط، بما أنه يمنع عمليا شق طرق استيطانية حتى الأغوار، ويمنع أيضا امتداد المستوطنات الإسمنتية الضخمة من منطقة القدس بشكل جدار استيطاني متواصل حتى منطقة الأغوار.
8: قالت الخارجية الأمريكية أن قرار إزالة اسم فرانشيسكا ألبانيزي الخبيرة الأممية المعنية بالأراضي الفلسطينية من قائمة العقوبات قرار مؤقت لا يعكس أي تغيير في السياسة. رفضت لجنة استشارية فرنسية ترحيل الناشط الفلسطيني رامي شعث الذي ترى فيه السلطات الإدارية تهديدا خطيرا للنظام العام. وفي ألمانيا الادعاء العام اتهم رجلين بالتخطيط لاغتيال نائب سابق مؤيد لإسرائيل والتجسس على يهود لحساب الاستخبارات الإيرانية. واشنطن فرضت كذلك عقوبات على 9 أشخاص بينهم سفير إيران في بيروت ونواب من حزب الله وضابطان لبنانيان يتهمون هؤلاء جميعا بعرقلة عملية السلام في لبنان، بينما يستعد أو تستعد بيروت للاجتماع الأمني المرتقب الأسبوع المقبل في البنتاغون مع إسرائيل، بينما لا يزال الجنوب يعيش على وقع استمرار التصعيد. وزير المالية اللبناني أكد أن أضرار الحرب تجاوزت 20 مليار دولار. إنها 6:11 بتوقيت باريس، تستمعون إلى نشرة إخبارية مفصلة من إذاعة مونتي كارلو الدولية. استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة وزيري الخارجية الجزائرية أحمد عطاف والتونسي محمد علي النفطي. الملف الليبي تصدر المباحثات، كذلك تفعيل آلية التشاور الثلاثية بين مصر والجزائر وتونس، كما ينقل لنا مراسلنا في القاهرة مستجاب عبد الله.
14: تعكس التحركات المصرية الجزائرية التونسية بالقاهرة محاولة لإحياء التنسيق الإقليمي بشأن الأزمة الليبية في ظل استمرار تعثر العملية السياسية والانقسام بين المؤسسات هناك. وخلال مباحثاته مع وزير خارجية الجزائر وتونس، شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن استقرار ليبيا يرتبط مباشرة بأمن دول الجوار، مؤكدا ضرورة الحفاظ على وحدة أراضيها ودفع مسار التسوية السياسية وصولا إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة. ويأتي هذا التحرك بالتزامن مع اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية الدول الثلاث مع المبعوثة الأممية إلى ليبيا هاناتيتي، حيث جرى التأكيد على دعم جهود الأمم المتحدة وتكثيف التشاور الإقليمي لمنع أي تصعيد جديد داخل ليبيا. وتسعى القاهرة بالتنسيق مع الجزائر وتونس إلى إعادة تفعيل دور دول الجوار في إدارة الأزمة، خصوصا مع تصاعد القلق من استمرار وجود القوات الأجنبية والمرتزقة وتأخر التوافق على قاعدة دستورية للانتخابات. مستجاب عبد الله، القاهرة، مونت كارلو الدولية.
8: قضت محكمة في الدار البيضاء بسجن 13 عام على الوزير المغربي السابق محمد مبديع بعد إدانته بتهم فساد مرتبطة بمنح عقود خلال رئاسته لبلدية الفقيه بن صالح، هذا في بلدية الفقيه بن صالح، بينما أدى انهيار مبنى في مدينة فاس إلى مقتل 4 أشخاص وسط عودة شبح انهيار المباني إلى المدينة.
9: مهرجان كان السينمائي الدولي مع ميشا خليل، مدينة كان.
8: مهرجان كان السينمائي يشرف على نهايته، وهذا المساء ستعلن نتائج مسابقة نظرة ما التي يشارك فيها فيلم فلسطيني. تحدثنا عنه مفادتنا إلى المهرجان ميشا خليل.
15: الفيلم يحمل عنوان البارح العين ما نامت، ويسرد قصة عائلة بدوية في منطقة البقاع اللبناني بأسلوب يجمع بين الروائي والوثائقي. مخرج الفيلم ركان مياسي.
16: فيلم الطويل الأول اللي هو إهداء لجدتي اللي تزوجت عمرها 14 سنة، بتناول موضوع الزواج قصرا فيما يخص الثأر بين العشائر البدوية اللي بتصير بالبقاع اللبناني. الفيلم تصور مع ممثلين غير محترفين. الفكرة كانت يعني نابعة من تمرد حول كيف ممكن الواحد يعمل فيلم ما يكونش كلاسيكي.
15: الفيلم يعالج مسألة الحدود أيضا التي لا يعترف بها المجتمع البدوي.
16: الحدود بين لبنان وسوريا مثلا أو بين كل الوطن العربي هي فكرة أوروبية. اللي كتير أنا معجب في المجتمع البدوي إنه هو لا يؤمن بالحدود هاي، بلبنان لسوريا في جبل ويتنقل المجتمع البدوي على هذا الجبل، مش ضروري كمان يروح من خلال الحدود الرسمية. الحدود هي بتحد بين دولنا اللي نحن مفروض نكون متصالحين مع بعض فيها وفاتحين على بعض فيها.
15: يدخل مهرجان كان يوم عروضه الأخير بفيلم المغامرة الحالمة.
17: Good afternoon. First to Sydney traffic on the M4 in Regentville. A truck breakdowns westbound before Russell Street. And in Beverly Hills, a two-car crash northbound on King George's Road at Shorter Avenue. In Melbourne, a rollover has closed the Princes Freeway outbound exit Duncan's Road. And a serious collision in Narre Warren East has closed the intersection of Wellington and Berwick Roads. Take Belgrave Hallam Road and Belgrave Gembrook Road. Right now, test drive and buy a Mahindra Scorpio and get a complimentary $2,000 fuel card. Only available at participating dealers. T's and C's at mahindra.com.au. It's Mandy with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
18: مع الفنانة كارول السماحة منبلش مشوارنا عن راديو 2ME 1638 AM.

2ME Australia. 2ME Australia.

0: بدي وصل تحياتي لك المستمعين الكرام. انتو برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. أهلا وسهلا بتواجدكم مستمعينا من وين ما كنتوا عم تتابعونا على 1638 AM أو من خلال الويب سايت على 2ME.com.au. كاتيانا الصراف من وراء الميكروفون برفقتكم من هلا ولغاية الساعة 8 المساء. مشوار درافت تايم بروجرام بلش هلا ورح نترافق مع آخر المستجدات الإخبارية المحلية والعالمية بالإضافة إلى كل الأغاني الجديدة رح نتوقف ونتعرف عليها سوا. أيضا رح نكون مع أخبارنا المحلية والعالمية بكل ساعة على رأس الساعة. نتوجه لغرفة الأخبار لعند الزملاء تيوفونا بآخر وأهم المستجدات. أيضا رح نكون مع معلومات صحية غذائية ونفسية بسياق مشوارنا, أكيد مع الأغاني والمنوعات الموسيقية الغير شكل يلي رح نستمع لألا. ما تروحوا مطرح, أكيد رح نتابع سوا برفقتكم وبرفقة إذاعة 2ME. بذكر بأحوال طقسنا لليوم نهاية الأسبوع, فيني قلكن هلأ بون ويكند لألكم يا رب, تقضوا ويكند كتير حلو. درجات الحرارة اليوم ليوم الجمعة 22 من شهر ماي أيار, درجات الحرارة بتوصل بسيدني لعشرين, على صعيد ملبن بتوصل لسبعتعش. بذكر مستمعينا أنه حالة الطقس عم تتقدم لكم برعاية شركة عشتار يلي عندهم 30 سنة خبرة للتحويلات المالية حول العالم من أي مكان كنتوا بأستراليا, وعندن خدمات أخرى متوفرة. فيكن تلاقوهن على 95 West Street Fairfield. من جولتنا الغنائية الأولى لمشوارنا يلي بلش هلأ بتوجه لفاصل استراحة. 2ME News as it breaks. وتمكين المغتربين No one, but no one does it like we do. First, 24/7 on the hour. 2ME News. First and free.
1: إذا كنت تقود سيارتك اليوم, فاعلم أن التعب هو أحد أكبر ثلاثة أسباب الوفاة على الطرق في نيو ساوث ويلز. ثبت أنه عندما تشعر بالتعب, تكون ردود فعلك أبطأ ويضعف تركيزك. وتكون أكثر عرضة للتورط في اصطدام حتى في الرحلات القصيرة. خطط للحصول على قسط وافر من النوم قبل رحلتك التالية. رجاء لا تقود سيارتك وأنت متعب. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
2: هل تقود وقد حصلت على أقل من 5 ساعات من النوم؟ أنت تعرض نفسك وعائلتك للخطر. عندما تكون متعبا تكون ردة فعلك بطيئة, ويكون احتمال تعرضك لحادث تصادم أكبر ب4 مرات. الأمر لا يستحق المخاطرة أبدا. خطط لرحلتك وفكر في ترتيب وسيلة نقل بديلة, أو احصل على قسط وفير من النوم قبل القيادة. للحفاظ على سلامة الجميع على الطرقات, لا تقدم على القيادة أبدا عندما تكون متعبا. رسالة من تي اي سي.
3: This is Sarah, Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Denis, patron saint of Paris. لكل يلي عندهم مرض الشقيقة أو المايغرين, The Saint of the Hour مخصص لإلكن اليوم. ولد سنة 250 بعد المسيح, سانت دوني هو وأصحابه هن شهداء المسيحي. من بعد ما الرومان قطعولن راسهم, من بعد هالشي الرواية بتقول, طبعا رواية لجند مش حقيقة, انه جسمه حمل راسه حتى المقبرة ومشي 3 كيلومتر وهو وجسمه مقطوع عن راسه.
0: بنتعرف على آخر وأهم تطورات من استديوهات الأخبار. أنتوا برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. BC News.
4: G'day, John O'Wakely here with the top stories. A second group of Australian women and children with links to the Islamic State group have left a camp in northeastern Syria and are attempting to come home. It follows 4 women and 9 children touching down in Australia earlier this month. The federal opposition has demanded the government do more to block this latest group from returning, but legal experts insist there is nothing officials can do as they are Australian citizens. The Albanese government has insisted it is not helping to repatriate the group. A Jewish Australian activist who was aboard the Gaza aid flotilla intercepted by Israeli forces has described the ordeal she and 10 other Australians went through after their capture. Annie Mokoto spoke in Istanbul, where some released activists are being treated in the airport's hospital beds for injuries suffered during their captivity. She says they were given hardly any food and water during the more than 2 days they were held, and guns were constantly pointed at them. An Australian man has died in Peru after falling while walking on the Inca Trail to Machu Picchu. Matthew Cameron Patton was walking in a group of tourists on Wednesday when he tripped and fell through a damaged security barrier. Authorities expect to transport his body to the Peruvian city of Cusco in the coming hours. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: الخامسة والنصف صباحا في باريس.
1: موجز لأهم الأخبار من إعداد وتقديم نجوى بن مبارك. تفضلي نجوى.
2: شكرا محمد، أهلا بكم مستمعينا. أعلنت إسرائيل ترحيل جميع الناشطين الأجانب الذين احتجزتهم قوتها من أسطول مساعدات كان متوجها إلى غزة، فيما وصلت المجموعة الأولى منهم إلى تركيا عقب استنكار دولي واسع بشأن معاملتهم أثناء احتجازهم. وطالبت إيطاليا وإسبانيا الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بنغفير بعد نشره فيديو لناشطين من أسطول صمود مقيدي الأيدي عقب اعتراض سفنهم المبحرة إلى غزة. وفي قطاع غزة دعت ثلاث منظمات غير حكومية إسرائيل إلى احترام التزاماتها وحذرت من تدهور الوضع الإنساني بعد أكثر من 6 أشهر على تبني الأمم المتحدة قرارا يؤيد خطة سلام للقطاع الفلسطيني. هذا وحذر نيكولاي ماليدونوف الممثل السامي لغزة في مجلس السلام الذي أنشأه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حذر من خطر أن يصبح الوضع الرهن لوقف إطلاق النار غير الكامل في القطاع وضعا دائما. في الملف الإيراني أبدى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أمله في تحقيق تقدم نحو اتفاق مع إيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط بفضل وساطة باكستان التي يرتقب أن يزور قائد جيشها عاصم منير طهران. هذا وجدد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو انتقاده لحلف شمال الأطلسي على خلفية عدم تقديمه أي دعم للحرب الأمريكية على إيران، وذلك مع توجهه إلى السويد للمشاركة في اجتماع لوزراء خارجية دول الناتو. وفي السياق، حذر المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية من أن سوق النفط قد تدخل منطقة حمراء مع نقص في الإمدادات في تموز يوليو أو آب أغسطس المقبل في حال عدم التوصل إلى حل للنزاع في الشرق الأوسط. أعلنت واشنطن فرض عقوبات على 9 أشخاص بينهم سفير إيران في بيروت ونواب لحزب الله وضابطان لبنانيين تقول إنهم مرتبطون به، متهمة إياهم بعرقلة عملية السلام في لبنان. وفي جنوب لبنان جرح 9 أشخاص جراء ضربة إسرائيلية ألحقت أضرارا في مستشفى حكومي وفق وزارة الصحة اللبنانية، في حين تواصل إسرائيل ضرباتها رغم الهدنة المعلنة مع حزب الله. علقت محكمة في أنقرة نشاط القيادة المنتخبة لحزب الشعب الجمهوري وهو حزب المعارضة الرئيسي في تركيا. في المغرب ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار مبنى سكني من 4 طوابق بمدينة فاس في شمال البلاد إلى 9 قتلى وفق ما أفادت النيابة العامة معلنة.
3: Good afternoon. First to Sydney on the M4 in Regentville. A truck breakdowns westbound before Russell Street, and in Lucas Heights, traffic lights are flashing on Heathcote Road at New Illawarra Road. Meanwhile, in Melbourne, a rollover on the Princes Freeway outbound exit to Duncan's Road has the left lane closed, and a breakdown on the Ring Road Altona bound at Sunshine Avenue also blocking a left lane. Test drive and buy a Mahindra SUV and get a complimentary fuel card up to $5,000. Varies by model. Only available at participating dealers. T's and C's at mahindra.com.au. It's Mandy with the latest in traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
4: Just drop. 2ME.
5: Let it drop.
4: The new music.
5: New music.
4: Australia.
5: New music.
4: 2ME Australia.

جديد الإصدارات الموسيقية. هذه أغنية الساعة تعرفنا عليها سوا عبر أثير راديو 2ME أستراليا. مرحبا لك المستمعين الكرام من وين ما كنتوا عم تستمعوا لنا على 1638 AM أو من خلال الويب سايت على 2ME.com.au. الحكومة سنحاسب المتلاعبين بأسعار الوقود وخاصة المحطات التي ترفع أسعارها بشكل مبالغ فيه بعد خفض ضريبة الوقود. يعني أسعار الوقود كمعدل متوسط عند دولار و75 سنت نوع الاي 10 عاد عند المحطات يلي عم تبيع $2.18 في عند الرقابي. نعم في عدد غير قليل من المحطات عم تبيع سعر الايتين البنزين لتر ب $2.18 ولكن هو لازم يكون كمعدل متوسط عند $1.75. تحياتي لكم من جديد من جديد الإصدارات الموسيقية وأخبارنا عن البنزين والوقود.

0: betway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
1: إنه موسم الإنفلونزا، ماذا ستختار؟ خطط مسبقاً لحجز تطعيم طفلك، أو قم بإلغاء خططك للعناية به. طفل مصاب بوجع في الذراع، أو طفل مصاب بعدوى في الرئتين. القليل من الانزعاج الآن، أو الكثير من الألم لاحقاً. لا تخاطر بالإصابة بالإنفلونزا، اختر حماية عائلتك مع لقاح الإنفلونزا السنوي مجاناً للأطفال دون سن 5 سنوات. تفضل بزيارة betterhealth.vic.gov.au/getvaccinated. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبون.
2: جولة غنائية كتير حلوة عبر أثير راديو 2ME. رح نسمعها سوا، رح نبلشها مع الفنان وائل كفوري، بنرجع منكمل مع الفنانة وردة.

0: عن جولتنا الغنائية متوجهة إلى فاصل استراحة. هون راديو 2ME نهاركم سعيد.
1: من راديو 2ME مع تحياتي لكم وليد توفيق. From the biggest singers.
2: معكو توني كيوان.
3: بلاكي ما فيه.
1: على إزاة 2ME أستراليا.
3: إلشي عطيك.
1: Only on 2ME.
4: لديك الحق في أن تكون بأمان، وتقع عليك مسؤولية الحفاظ على السلامة في مكان العمل. ستساعدك هيئة ويك سيف على فهم حقوقك ومسؤولياتك لكي تتمكن من التحدث عن السلامة في مكان العمل. السلامة في مكان العمل هدف يجمعنا. للحصول على معلومات مترجمة يرجى زيارة الموقع worksafe.vic.gov.au/arabic. للتحدث إلى شخص بلغتك اتصل على الرقم 131450 بين الساعة 8 صباحا والخامسة والنصف مساء من الاثنين إلى الجمعة.
5: تفتح حكومة ولاية فيكتوريا المجال أمام المزيد من سكان الولاية ليتمكنوا من شراء منازل لهم، وهذا يعني التخطيط لبناء المزيد من المنازل في المناطق التي ترغبون بالعيش فيها بالقرب من محطات القطار والإترام والخدمات. من خلال تخفيض رسوم الطوابع على الشقق والمنازل المتلاصقة التي يتم شراؤها عن الخارطة قبل اكتمال بنائها، ولمشتري المنازل لأول مرة تقدم الحكومة منحة بقيمة 10,000 دولار إذا كنت تقوم بشراء أو بناء منزل جديد. تعرفوا على كيفية امتلاك منزل جديد بسعر معقول في أقرب وقت ممكن على الموقع vic.gov.au/openingdoors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.

0: بنتوقف مع فاصل استراحة قصير ونرجع منكمل سوا مع جولتنا الإخبارية المحلية والعالمية بس عبر أثير راديو 2ME لتميم الساعة 4.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا، الأخبار أول بأول.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية، استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
4: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ، كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصيرفة
5: أكثر من 30 سنة
4: لكافة الدول العربية، أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون، شعارنا خدمة سريعة، أمانة في الأداء وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصيرفة بإدارة أبو غيث، 95 وير ستريت، فيثل، 9755-7726. عشتار.
6: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عنده المميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
7: المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، قد بأمان من أجل الجميع.
8: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
9: تصعيد إسرائيلي مستمر. مساء الخير لبانوراما صوت لبنان، مع تحيات غلاديس الخوري أنطونيوس وشربل شلش.

0: العناوين. مفاوضات واشنطن بين سلام وكرم. قيادة الجيش لا علاقة للتوزيع الطائفي بمهمة وفد المفاوضات للبنتاغون. لودريان لبنان مهدد في وحدته وسلامة أراضيه. ترامب المفاوضات مع إيران مستمرة. وفي لبنان رمى أيضا الأحوال الجوية نشرة أخبار الـ LBCI. وأسعد الله مساءكم. التحضيرات على قدم وساق مع بداية العد العكسي لجولة المفاوضات العسكرية الأولى في 29 من هذا الشهر، والتي تسبق الجولة الرابعة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في 2 و3 من حزيران. وفي السراي بحث رئيس الحكومة نواف سلام مع السفير سيمو كرم التحضيرات للجولتين المقبلتين من المفاوضات في واشنطن. قيادة الجيش أكدت أن ما يجري من تداول على المواقع بشأن الوفد العسكري اللبناني المقرر أن يشارك في المفاوضات في البنتاغون لناحية التوزيع الطائفي للضباط أعضاء الوفد لا يمت إلى مبادئ المؤسسة العسكرية بصلة. كما تؤكد قيادة الجيش أن الوفد المشارك على اختلاف تركيبته يبقى ملتزما بالثوابت الوطنية، وأن الضباط المكلفين بالمهمة يمثلون الوطن وهم ملتزمون بعقيدة الجيش فيما ينفذ عناصر المؤسسة العسكرية قرارات القيادة انطلاقا من التزامهم بالواجب الوطني. فماذا ينتظر الوفد اللبناني العسكري المفاوض إذن في البنتاغون؟ رسالة واشنطن تلقي الضوء.
1: رسالة واشنطن.
2: من المفترض أن يضم الوفد العسكري إلى مفاوضات البنتاغون ضباطاً أصحاب كفاءة وتجربة في ترتيبات الحدود ووقف إطلاق النار والتنسيق بشأنه وآليات المراقبة ونشر الجيش ميدانياً، كما وخبرة بآليات التنسيق مع قوات اليونيفيل للاستفادة منها في أي ترتيبات أمنية جديدة بعد انتهاء ولاية القوة الأممية. وتكتسب أهمية مسار البنتاغون أن واشنطن تنظر إلى الملف باعتباره ملفا أمنيا أيضا لا مجرد نزاع سياسي. اللقاء العسكري قد يحمل مؤشرات، منها الانتقال خلال مرحلة وقف إطلاق النار الجديدة إلى هندسة ترتيبات أمنية، أي البحث في آليات ميدانية تلاقي المفاوضات السياسية في الخارجية الأمريكية وتلبي احتياجات اتفاق أمني بالحد الأدنى أو اتفاق سلام بالحد الأقصى، مثل انتشار الجيش اللبناني وانسحاب الجيش الإسرائيلي ومراقبة الحدود وإنشاء مناطق عازلة أو منخفضة التوتر، وبالتأكيد عملية نزع سلاح حزب الله. يبقى أن نتائج المفاوضات العسكرية ستكون رافدا أساسيا وعاملا حاسما في المفاوضات الدبلوماسية التي تتوج التفاهمات الأمنية بغطاء سياسي.
0: وفي إطار المواكبة الفرنسية للأوضاع، اعتبر الموفد الخاص للرئيس الفرنسي جان إيف لودريان أن لبنان في وضع خطير، مرحبا في الوقت نفسه باستمرار المحادثات التي تتيح أفقا للخروج من الحرب بين إسرائيل وحزب الله. وقال لودريان لإذاعة فرنسية إن لبنان في وضع خطير على صعيد وحدته وسلامة أراضيه، مشيرا إلى انقسام المكونات اللبنانية إزاء حزب الله وإزاء إسرائيل.
3: Je souhaite que la trêve soit respectée et évidemment et qu'elle soit respectée et par le Hezbollah et par les Israéliens. Mais ce que je voulais dire sur le Liban, c'est qu'aujourd'hui, le Liban est en situation de péril sur son unité et sur son intégrité.
0: في المواقف أيضا رأت كتلة الوفاء للمقاومة أن حماية لبنان شأن لبناني يعالج عبر حوار داخلي واستراتيجية أمن وطني. وفي رسالة للسفارات العربية والأجنبية قالت الكتلة إن مطلبنا هو وقف اعتداءات إسرائيل وحماية الاستقرار وانسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية ووقف الاغتيالات والاعتداءات. ميدانيا استهدفت مسيرة إسرائيلية دراجة نارية في بلدة تفرون ما أدى إلى مقتل سائقها، وأغار الطيران الحربي مستهدفا بلدة الغندورية وأطراف تولين وطورة وجناتة، كما ألقت مسيرة إسرائيلية قنابل صوتية بالقرب من المزارعين في بلدة الحنية جنوب سور، وترافقت الغارات مع قصف مدفعي على تولين وقبرخاء. وزارة الصحة أعلنت أن الحصيلة التراكمية للحرب هي 3089 قتيلا و 9397 جريحا منذ 2 آذار. اليونيفيل وفي بيان لها شددت على أن المدنيين يتحملون العبء الأكبر في جنوب لبنان وسط استمرار النزوح وتضرر المنازل والبنى التحتية. في السراي بحث رئيس الحكومة نواف سلام مع الوزيرين أحمد الحجار وفايز رسامني في التحضيرات المرتبطة بإعادة تشغيل مطار نيم عوض في القليعات والإجراءات الأمنية واللوجستية. هذا وتوقع وزير المال ياسين جابر في حديث لرويترز أن تؤدي الحرب الدائرة إلى انكماش الاقتصاد اللبناني، وقال جابر إنه يتوقع أن تؤدي الحرب الحالية إلى انكماش اقتصادي يتراوح بين 7 و10% في العام 2026، مشيرا إلى أن الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي ستلحق بلبنان قد تصل إلى 20 مليار دولار. نفى الأمن العام ما يتداول به عن منح جوازات سفر لبنانية لأشخاص من جنسيات غير لبنانية، مؤكدا أن إصدار الجوازات يخضع لإجراءات أمنية وبيومترية صارمة. وأوضح الأمن العام أن حالات التزوير التي كشفت سابقا ارتبطت بمستندات مزورة، وقد تم ضبط الجوازات المخالفة وتوقيف المتورطين وإحالتهم إلى القضاء. صحيا، أفادت وزارة الصحة بأنها تتابع التطورات المتعلقة بتفشي مرض الإيبولا في الكونغو وأوغندا بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، وأنها تتابع توصيات والتدابير الصحية التي قد تصدر عن المنظمة وفقا لتطوير الوضع لتطور الوضع الوبائي. السفارة البريطانية في بيروت أكدت دعم قرار جمعية الصحة العالمية بشأن لبنان ورفض تأثير العمليات العسكرية الإسرائيلية على المدنيين والرعاية الطبية. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن النزاع بشأن إيران سينتهي قريبا جدا، وقال إنه لا يمكن القبول بامتلاك إيران لسلاح نووي وسنستمر في فرض الحصار البحري عليها، وقد ندمر الأورانيوم الإيراني المخصب عند الحصول عليه. وقال الرئيس الأمريكي لا نريد رسوما في مضيق هرمز. هذا وينتظر الرد الأمريكي بالتزامن مع زيارة قائد الجيش الباكستاني لطهران اليوم في إطار جهود الوساطة. وزير الخارجية الباكستاني قال إننا نبذل الجهود لجلب واشنطن وطهران معا للتوصل إلى اتفاق سلام، وسنستمر في لعب دور الوساطة. وفيما نقلت وكالة رويترز عن مصدرين إيرانيين بأن المرشد مجتبى خامنئي أصدر توجيها يقضي بعدم إرسال الأورانيوم عالي التخصيب الذي يكاد يكون صالحا لصنع أسلحة نووية إلى الخارج، نفت القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن البيت الأبيض هذا الكلام وأكدت أنه خاطئ. وإلى بكين سيتوجه رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في زيارة إلى الصين تستمر حتى يوم الثلاثاء. روسيا اعتبرت أن إيران وحدها من ينبغي لها أن تقرر مصير مخزوناتها من الأورانيوم، وقال الرئيس فلاديمير بوتين إن استخدام السلاح النووي ممكن كملاذ أخير. مستشار رئيس الإمارات أنور قرقاش قال إن الثقة مع إيران مفقودة، وأن من يريد التعايش مع محيطه العربي عليه أن يدرك أن الثقة مفقودة، وأن استعادتها لا تتم بالشعارات بل بلغة مسؤولة وبصون السيادة. اقتصاديا، أكد مدير وكالة الطاقة الدولية أن إنتاج النفط في الشرق الأوسط سيستغرق وقت طويلا حتى يعود إلى مستوى ما قبل الحرب، وأشار إلى أن أسواق النفط قد تدخل قريبا منطقة الخطر مع استنزاف المخزونات وارتفاع الطلب. كشفت وسائل إعلام ألمانية عن مخطط إيراني لاغتيال سياسي ألماني ولرئيس المجلس اليهودي في البلاد. وإلى نشرة الأحوال الجوية. الجو غدا غائم جزئيا مع ارتفاع بالحرارة التي تتراوح بين 17 و23 درجة، وتتساقط أمطار خفيفة متفرقة في خلال الفترة الصباحية خصوصا في المناطق الشمالية.

0: Good afternoon. First to Sydney. In Pennant Hills, there's a crash on North Connects heading southbound, and in North Ryde, a track breakdown eastbound on Lane Cove Roads near Kent Road. Meanwhile, in Melbourne, a breakdown on the Ring Road Altona bound at Sunshine Avenue is in the left lane, and a collision in Seddon is on Williamstown Road northbound near Charles Street in the left lane. Test drive and buy a Mahindra XUV 700 and get a complimentary $5,000 fuel card. Only available at participating dealers. T's and C's at mahindra.com.au. It's Mandy with the latest in traffic for Sydney in Melbourne on 1638 2ME Australia.
1: العودة لمتابعة بعيد مشوارنا من أخبار الساعة 4 تعرفنا عليها سوا وتعرفنا على حركة السير والطرقات عبر أثير راديو 2ME. العودة لاستديوهات الهواء تنتابع مشوار درايف تايم بروجرام بيرفقكم ليوم الجمعة وبون ويكيند لكم. نهاية أسبوع كتير موفقة وبداية ويكيند يا رب تكون موفقة على كل الأصعدة. اليوم تاريخنا 22 من شهر ماي أيار. طقسنا بسيدني اليوم بتوصل درجات الحرارة 20-17 على صعيد ملبن. بذكر مستمعين عنا حالة الطقس عم تتقدم لكم برعاية شركة عشتار يلي عندنا 30 سنة خبرة للتحويلات المالية حول العالم من أي مكان كنتوا بأستراليا وعندنا خدمات أخرى متوفرة. اتصلوا فين على 97557726 بتلاقون على 95 West Street Fairfield. مني كاتيان الصراف لكن أطيب التحيات المسائية من وين ما كنتوا عم تسمعوا لنا على 1638 AM أو من خلال الويب سايت على 2ME.com.au. بنبلش جولتنا الغنائية مع الفنان ملحم زين.

0: جولتنا الغنائية نعود إلى أخبارنا المحلية الأسترالية. بونسوار لك المستمعين راديو 2ME أستراليا. منروح لصعوبة إيجاد عمل في أستراليا هيدي الأيام، والكثير من الناس جالسي في منازلها بدون عمل. العمل في أستراليا، نسبة البطالة في أستراليا ترتفع هلأ وتصل إلى عند 4.5%، كانت 4.3%، وهو رقم كتير كبير ومرتفع في أستراليا منذ أزمة الكورونا. ماذا يعني ذلك؟ رح خبركم. بقاء نسبة البطالة مرتفعة في أستراليا يعني أنه البنك الاحتياطي قد يرفع الفائدة في اجتماعه المقبل. البعض يقول أنه من يريد أن يعمل سيجد عمل، والبعض يقول لا يوجد عمل، وإن وجد عمل تحتاج إلى خبرة وإلى آخره، بدن كذا وبدن كذا، يعني بدن كتير متطلبات. لهالسبب في كتير عالم قاعدي بالبيت. بونسوار لألكم من جديد، أنتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. منروح لفاصل استراحة.
1: 2ME Maximum Heels and More Maximum Music Maximum Heels 2ME Australia.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897-2222 خلف KFC.
6: المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، كن بأمان من أجل الجميع.
1: The new music leader. This is the original 2ME, the original.

0: جولتنا الإخبارية لتمام 4:30 من وافيكن فيها عبر أثير راديو 2ME.
1: Get the news first from 2ME.
2: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ، كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصيرفي
3: أكثر من 30 سنة
2: لكافة الدول العربية، أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون، شعارنا خدمة سريعة، أمانة في الأداء وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصيرفي بإدارة أبو غيث، 95 وير ستريت فيثل، 9755-7726. عشتار.
4: المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، كن بأمان من أجل الجميع.
1: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
5: ABC News.
6: Jono Akeley with the top stories. A second group of Australian women and children with links to the Islamic State group have left a camp in northeastern Syria and are attempting to come home. It follows 4 women and 9 children touching down in Australia earlier this month. The federal opposition has demanded the government do more to block this latest group from returning, but legal experts insist there's nothing officials can do as they are Australian citizens. The Albanese government has insisted it is not helping to repatriate the group. A Jewish Australian activist who was aboard the Gaza aid flotilla intercepted by Israeli forces has described the ordeal she and 10 other Australians went through after their capture. Annie Mokoto spoke in Istanbul, where some released activists are being treated in the airport's hospital beds for injuries suffered during their captivity. She says they were given hardly any food and water during the more than 2 days they were held, and guns were constantly pointed at them. An Australian man has died in Peru after falling while walking on the Inca Trail to Machu Picchu. Matthew Cameron Payton was walking in a group of tourists on Wednesday when he tripped and fell through a damaged security barrier. Authorities expect to transport his body to the Peruvian city of Cusco in the coming hours. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
7: مشاهدينا في جولتنا الإخبارية صباح فرانس 24، وأنا سهلها بأبرز العناوين. اجتماع لوزراء خارجية الناتو في السويد وسط خلافات تهدد تماسك الحلف، وروبيو يجدد انتقاده الدول الأعضاء بسبب غياب دعمهم للحرب الأمريكية على إيران. واشنطن وطهران تواصلان تبادل الرسائل في مسعى للتوصل إلى اتفاق، وروبيو يتحدث عن مؤشرات إيجابية في المحادثات. وصول الدفعة الأولى من ناشطي أسطول الصمود إلى تركيا بعد ترحيلهم من إسرائيل، وتصاعد الدعوات الدولية لفرض عقوبات على إتمار بن كفير.

0: تتجه الأنظار اليوم إلى اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي في السويد بمشاركة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وبعض الدول الأعضاء بشأن مستوى التعاون الأوروبي في الحرب على إيران. يأتي الاجتماع بالتزامن مع خطط أمريكية لسحب آلاف الجنود من أوروبا، ما يثير تساؤلات متزايدة حول مستقبل تماسك التحالف العسكري وأفاق العلاقة بين الولايات المتحدة وشركائها داخل الناتو.
1: غاب عن الصورة الجماعية التقليدية لحلف الناتو ووجه انتقادات لاذعة لحلفاء واشنطن بسبب ما وصفه بتقاعسهم عن دعم الاتفاق النووي الإيراني.
2: هناك العديد من دول حلف الناتو التي تشاركنا القناعة بأن إيران لا يجب أن تمتلك سلاحا نوويا. الرئيس لم يطلب منهم إرسال قوات أو طائرات مقاتلة، ومع ذلك يرفضون اتخاذ أي خطوة.
1: تصريح يعكس اتساع الفجوة بين واشنطن وشركائها في الناتو، ويحمل بعض حلفاء الإدارة الأمريكية مسؤولية خوض الحرب من دون أي تنسيق مسبق معهم. الخلافات داخل الحلف لا تقتصر فقط على الملف الإيراني، بل تشمل أيضا دعم أوكرانيا.
2: عدد محدود من الدول من بينها السويد التي تبذل جهودا تفوق حجمها بكثير لدعم أوكرانيا، بالإضافة إلى كندا وألمانيا وهولندا والدنمارك والنرويج ودول أخرى. هناك دول عديدة لا تقدم المستوى الكافي من الدعم لأوكرانيا.
1: أمين عام حلف الناتو طالب دول الأعضاء بتخصيص 0.25% من ناتجها المحلي الإجمالي لدعم كييف، لكن المقترح لا تدعمه واشنطن، ويواجه حتى تحفظات من بعض العواصم الأوروبية باستثناء السويد.
2: نحن ملتزمون برفع الإنفاق الدفاعي إلى 5% بحلول عام 2030. يجب أن ننسى أن خط دفاعنا الأول هو دعم أوكرانيا، وروسيا تشكل التهديد الأكبر للأمن الأوروبي.
1: بعد الطائرات المسيرة تواصل روسيا استعراض قواتها العسكرية، حيث أجرت موسكو وحليفتها بيلاروسيا هذا الأسبوع أكبر مناورات نووية مشتركة منذ سنوات بمشاركة نحو 64 ألف عنصر.
0: وفي سياق متصل، باشرت أوكرانيا تعزيز إجراءاتها الأمنية في المناطق المتاخمة لبيلاروسيا، وذلك بعد أسابيع من التحذير من احتمال شن هجوم جديد من قبل الحليفة الرئيسية لروسيا في المنطقة. في الأثناء قتل 3 موظفين في شركة السكك الحديد الروسية جراء هجوم أوكراني بطائرة مسيرة في منطقة بريانسك الحدودية مع أوكرانيا.
3: منذ أكثر من 4 سنوات باتت هذه المشاهد جزءاً من الحياة اليومية لكثير من الأوكرانيين. في دنيبرو يحمل هذا المبنى المستهدف أثر هجوم روسي جديد، لكن بالنسبة لفولوديمير زيلينسكي قد لا تأتي التهديدة من الشرق فقط، بل من الشمال أيضاً من أراضي الحليف البيلاروسي لموسكو.
4: أنا اليوم في سلافوتيت شمال بلادنا، تحدثت هنا اليوم مع قادة المجتمعات في المناطق الشمالية. من المهم جدا دعم شعبنا هنا وتعزيز الحماية. نتذكر أن الهجوم في عام 2022 انطلق أيضا من أراضي بيلاروسيا، لن ننسى ذلك. قوتنا على دراية تامة بالتهديدات وكيفية الرد عليها.
3: مخاوف دفعت كييف إلى تعزيز دفاعاتها عند حدودها الشمالية ولأسباب عديدة. هذا الأسبوع تجري موسكو ومينسك مناورات نووية مشتركة على الأراضي البيلاروسية. أسلحة، دبابات، غواصات، طائرات ونحو 64 ألف جندي. مناورة عسكرية على وقع توترات مستمرة مع خلف شمال الأطلسي، لكن موسكو ترفض الاتهامات الأوكرانية.
5: يعلن بلا خجل عن عقوبات جديدة يسميها عقوبات طويلة الأمد ضد روسيا، وهو من ينتهج سياسة تهدف إلى تصعيد الصراع.
3: الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاتشينكو أكد أن بلاده لن تجر إلى الحرب، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن مينسك وموسكو ستدافعان معا عن نفسيهما إذا تعرضتا لأي هجوم.
0: ومن برلين ينضم إلينا سيد عمار المساوي الكاتب والصحفي. أهلا بك سيد عمار المساوي. نبدأ بهذه المناورات النووية الروسية البيلاروسية، ما هي الرسائل التي تريد موسكو إيصالها للمعسكر الغربي من خلال هذه التحركات العسكرية؟
6: صباح الخير لك وللمشاهدين الكرام بالبيت، اسمي عامر الموسوي من برلين. يعني روسيا تريد من هذه المناورات أن تفتح جبهة جديدة مع الدول الداعمة لأوكرانيا، والرسالة موجهة إلى برلين، إلى عواصم السويد وفرنسا وإيطاليا والكثير من المجتمعين اليوم في السويد في قمة الناتو. يعني هذا التوتر وهذا التصعيد يعني شهدناه سابقا، ولكن أعتقد أن روسيا البيضاء سوف لن تجر إلى حرب مباشرة وتدخل الحرب مع روسيا ضد أوكرانيا، وبسبب أن روسيا تريد لروسيا البيضاء أن تكون أرضا رخوة لاتفاق مشترك، أو قد يكون يلعب فيها الرئيس بيلاروسي لوكاشينكو دورا وسيط بين قوسين لتقريب وجهات النظر لاتفاق ما. ولكن يجب أن لا ننسى الهجوم الذي قامت به القوات الروسية عام 22 عندما استخدمت الأراضي بيلاروسيا وجاءت من شمال كييف في الطريق الرابط بين كييف تشيرنيف. وهذه المنطقة هي بالحقيقة منطقة رخوة فيها مستنقعات وغابات، وهناك خط ضيق واحد هو الذي يؤدي إلى الحدود بين البلدين. وأعتقد أن التحصينات الأوكرانية تم تعزيزها بهذا المكان، وهذه القضية قد تأخذ أيضا بعدا آخر من الناحية العسكرية والاجتماعية بين البلدين، أقصد بين أوكرانيا وبين روسيا البيضاء.
0: سيد عامر الموسوي، يعني كيف تعكس هذه المناورات حجم التحدي الذي يواجهه حلف شمال الأطلسي؟
6: يعني هو هذا تحدي جديد. أعتقد أن المشكلة لا تقع بين بيلاروسيا وأوكرانيا، ولكن هي رسالة موجهة إلى دول البلطيق، رسالة من موسكو، وهنالك التهديد بدأ يرتفع يوما بعد آخر، خصوصا بعد اتهام روسيا لليتوانيا بأن أوكرانيا تستخدم أجواء ليتلاند ودول البلطيق لتسفير مسيراتها والهجوم على موسكو وعلى سان بيترسبيرغ. أعتقد أن الضغط بوتين يجيده لعب الأوراق، والضغط على المجتمعون في السويد ولاحقا في أنقرة. أعتقد أن الغاية من هذه المناورات ومن هذه التصريحات ما هي إلا وسيلة من وسائل موسكو لإيجاد شق داخل حلف الناتو وتعزيز هذا الاختلافات بوجهات النظر تجاه القوى الروسية. ولكن في النهاية روسيا لا يمكن لها أن تقف عسكريا أمام دول الناتو، وهذا اعتراف كان قد صرح به بوتين في الماضي القريب. والقوات القوة العسكرية للناتو أكبر بكثير من القوة الروسية، ولكن الروس لديهم وحدة القرار، الدول الناتو ليس لديهم وحدة القرار، وهذا خطأ استراتيجي قد يقع به الناتو.
0: بهذا الصدد، يعني كيف يؤثر الخلاف بين واشنطن والدول الأوروبية على قدرة الناتو في مواجهة التهديدات الروسية، خاصة مع قرار واشنطن تقليص وجودها العسكري في أوروبا؟
6: يعني التقليص نحن نقرأه هنا في برلين، وتم تقليصه في دول وتعزيزه بدول أخرى. هنالك خطط أمريكية لإرسال أكثر من 5000 جندي أمريكي إلى الأراضي البولندية. أعتقد أن واشنطن لا تريد أن يتم التصعيد من قبل الأوروبيين تجاه روسيا، هي تريد أن تنظر إلى نهاية مفترضة للحرب، ولكن الأوروبيين يعني دافعون باتجاه التصعيد ويجدون بأن روسيا هي العدو.

من جولتنا الإخبارية نرجع لعنكم مستمعينا. تعرفنا على حركة السير والطرقات لسيدني وملبن. اليوم درجات الحرارة لنهاية الأسبوع يوم الجمعة 22 من شهر ماي أيار بسيدني بتوصل درجات الحرارة مثل مبارحة ومثل عبكرة السبت 20 درجة. نعم على صعيد ملبن 17 درجات الحرارة. هيدي هي أقصى درجات الحرارة بسيدني وملبن لكل هيدا الأسبوع اللي مراء ولكل الأسبوع القادم كمان. ما رح تعلى درجات الحرارة بسيدني عن 20 وما رح تعلى بملبن عن 17 درجات الحرارة مثل ما هي كل يوم. يعني طقسنا هو بدي ذكر مستمعينا أنه حالة الطقس تقدمت لكم برعاية شركة عشتاريا اللي عندن خبرة 30 سنة للتحويلات المالية حول العالم من أي مكان كنتوا بأستراليا وعندن خدمات أخرى متوفرة. بتلاقون على 95 Way Street Fairfield. بنسمع الفنان إياد الطنوس ونرجع منكمل مع الفنان حسين الجسمي هون راديو 2ME 1638 AM.

من جولتنا الغنائية نعود لعنكم مستمعين أنتم برفتي ذات 2ME 1638 أي أم من عند الفنان حسين الجسمي. منروح لأخبارنا المحلية الأسترالية. خبراء الاقتصاد يتوقعون انخفاض أسعار المنازل في أستراليا بعد أن أثارت ميزانية 2026 المالية القلق بين المستثمرين. البنك الاستثماري الدولي HSBC قام بتحليل ميزانية حزب العمال وخلصت إلى أنه أسعار المنازل ستتراجع بنسبة 10% في السنوات الثلاث المقبلة. الاستثمار العقاري سوف يتراجع بنسبة 20% في السنوات الثلاث المقبلة. معدل البطالة سوف يرتفع بنسبة 0.5% في السنوات الثلاث المقبلة. الخبراء يشيرون إلى أن التغيرات في الضريبة الربح الرأسمالي سيتأثر على الاستثمار العقاري وستؤدي إلى انخفاض أسعار المنازل. الوزير المالي الأسترالي يشير إلى أن التغيرات ضرورية لتحسين نظام الضريبة في أستراليا. بونسوار لكم من جديد أنتم برفتي ذات 2ME 1638 AM. نهاية الأسبوع ياي هابي فرايداي وبون ويكند لكم. مقطع إنجليزي مقطع فرنسي مقطع عربي ما بدأ السؤال. بونسوار 2ME your number one.

0: أستراليا. عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
1: إذا كنت تقود سيارتك اليوم فعلم أن التعب هو أحد أكبر ثلاثة أسباب الوفاة على الطرق في نيو ساوث ويلز. ثبت أنه عندما تشعر بالتعب تكون ردود فعلك أبطأ ويضعف تركيزك وتكون أكثر عرضة للتورط في اصطدام حتى في الرحلات القصيرة. خطط للحصول على قسط وافر من النوم قبل رحلتك التالية. رجاءً لا تقود سيارتك وأنت متعب. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
2: مع الفنان رغم عليمي منكمل مشوارنا على راديو 2ME 1638 AM.

0: جولة إخبارية لتمام الساعة 5 من وافيكم فيها عبر أثير راديو 2ME 1638 AM.
1: مرسي على هالأغاني الحلوة.
2: هنا 2ME
1: كثير حلوة.
3: عشان أشغال تاكسي درايبر فعايز النهاردة أسمع المقدمة بتاعت فكروني والكوبري الأولاني فكروني هم كلسون.
1: أورايت. بدي أعرف وصل رقم تبع الواتساب تبعكم. أنا بسكريتي كتير كتير عشان حطيتي هالغنية بياخد العائل يعني إلها 20 سنة ما سمعناها. ذوقك كتير حلو بالبرامج يعني.
2: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132-ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريزبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
4: Get the news first from 2ME.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
7: هيدي المشاكل وأكثر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك. عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
8: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف الKFC.
9: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربي.
10: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790-7000
4: 9790-7000 24/7 on the air, every hour. First 2ME Australia News.
11: تصعيد إسرائيلي مستمر. مساء الخير لبانوراما صوت لبنان مع تحيات غلاديس الخوري أنطونيوس وشربل شلش.

0: العناوين. مفاوضات واشنطن بين سلام وكرم. قيادة الجيش لا علاقة للتوزيع الطائفي بمهمة وفد المفاوضات للبنتاغون. لودريان لبنان مهدد في وحدته وسلامة أراضيه. ترامب المفاوضات مع إيران مستمرة. وفي البانوراما أيضا الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI، وأسعد الله مساءكم. التحضيرات على قدم وساق مع بداية العد العكسي لجولة المفاوضات العسكرية الأولى في 29 من هذا الشهر، والتي تسبق الجولة الرابعة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في 2 و3 من حزيران. وفي السراي بحث رئيس الحكومة نواف سلام مع السفير سيمو كرم التحضيرات للجولتين المقبلتين من المفاوضات في واشنطن. قيادة الجيش أكدت أن ما يجري من تداول على المواقع بشأن الوفد العسكري اللبناني المقرر أن يشارك في المفاوضات في البنتاغون لناحية التوزيع الطائفي للضباط أعضاء الوفد لا يمت إلى مبادئ المؤسسة العسكرية بصلة. كما تؤكد قيادة الجيش أن الوفد المشارك على اختلاف تركيبته يبقى ملتزما بالثوابت الوطنية، وأن الضباط المكلفين بالمهمة يمثلون الوطن وهم ملتزمون بعقيدة الجيش فيما ينفذ عناصر المؤسسة العسكرية قرارات القيادة انطلاقا من التزامهم بالواجب الوطني. فماذا ينتظر الوفد اللبناني العسكري المفاوض إذن في البنتاغون؟ رسالة واشنطن تلقي الضوء.
1: رسالة واشنطن.
2: من المفترض أن يضم الوفد العسكري إلى مفاوضات البنتاغون ضباطا أصحاب كفاءة وتجربة في ترتيبات الحدود ووقف إطلاق النار والتنسيق بشأنه وآليات المراقبة ونشر الجيش ميدانيا، كما وخبرة بآليات التنسيق مع قوات اليونيفيل للاستفادة منها في أي ترتيبات أمنية شديدة بعد انتهاء ولاية القوة الأممية. وتكتسب أهمية مسار البنتاغون أن واشنطن تنظر إلى الملف باعتباره ملفا أمنيا أيضا لا مجرد نزاع سياسي. اللقاء العسكري قد يحمل مؤشرات، منها الانتقال خلال مرحلة وقف إطلاق النار الجديدة إلى هندسة ترتيبات أمنية، أي البحث في آليات ميدانية تلاقي المفاوضات السياسية في الخارجية الأمريكية وتلبي احتياجات اتفاق أمني بالحد الأدنى أو اتفاق سلام بالحد الأقصى، مثل انتشار الجيش اللبناني وانسحاب الجيش الإسرائيلي ومراقبة الحدود وإنشاء مناطق عازلة أو منخفضة التوتر، وبالتأكيد عملية نزع سلاح حزب الله. يبقى أن نتائج المفاوضات العسكرية ستكون رافدا أساسيا وعاملا حاسما في المفاوضات الدبلوماسية التي تتوج التفاهمات الأمنية بغطاء سياسي.
0: وفي إطار المواكبة الفرنسية للأوضاع، اعتبر المفد الخاص للرئيس الفرنسي جان إيف لودريان أن لبنان في وضع خطير، مرحبا في الوقت نفسه باستمرار المحادثات التي تتيح أفقا للخروج من الحرب بين إسرائيل وحزب الله. وقال لودريان لإذاعة فرنسية إن لبنان في وضع خطير على صعيد وحدته وسلامة أراضيه، مشيرا إلى انقسام المكونات اللبنانية إزاء حزب الله وإزاء إسرائيل.
3: Moi, je souhaite que la trêve soit respectée, et évidemment, et qu'elle soit respectée et par le Hezbollah et par les Israéliens. Mais ce que je voulais dire sur le Liban, c'est qu'aujourd'hui, le Liban est en situation de péril sur son unité et sur son intégrité.
0: في المواقف أيضا رأت كتلة الوفاء للمقاومة أن حماية لبنان شأن لبناني يعالج عبر حوار داخلي واستراتيجية أمن وطني. وفي رسالة للسفارات العربية والأجنبية قالت الكتلة إن مطلبنا هو وقف اعتداءات إسرائيل وحماية الاستقرار وانسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية ووقف الاغتيالات والاعتداءات. ميدانيا استهدفت مسيرة إسرائيلية دراجة نارية في بلدة تفرون ما أدى إلى مقتل سائقها، وأغار طيران الحربي مستهدفا بلدة الغندورية وأطراف تولين وطورة وجناتة، كما ألقت مسيرة إسرائيلية قنابل صوتية بالقرب من المزارعين في بلدة الحنية جنوب سور، وترافقت الغارات مع قصف مدفعي على تولين وقبرخاء. وزارة الصحة أعلنت أن الحصيلة التراكمية للحرب هي 3089 قتيلا و 9397 جريحا منذ 2 آذار. اليونيفيل وفي بيان لها شددت على أن المدنيين يتحملون العبء الأكبر في جنوب لبنان وسط استمرار النزوح وتضرر المنازل والبنى التحتية. في السراي بحث رئيس الحكومة نواف سلام مع الوزيرين أحمد الحجار وفايز رسامني في التحضيرات المرتبطة بإعادة تشغيل مطار نيم عوض في القليعات والإجراءات الأمنية واللوجستية. هذا وتوقع وزير المال ياسين جابر في حديث لرويترز أن تؤدي الحرب الدائرة إلى انكماش الاقتصاد اللبناني، وقال جابر إنه يتوقع أن تؤدي الحرب الحالية إلى انكماش اقتصادي يتراوح بين 7 و10% في العام 2026، مشيرا إلى أن الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي ستلحق بلبنان قد تصل إلى 20 مليار دولار. نفى الأمن العام ما يتداول به عن منح جوازات سفر لبنانية لأشخاص من جنسيات غير لبنانية، مؤكدا أن إصدار الجوازات يخضع لإجراءات أمنية وبيومترية صارمة. وأوضح الأمن العام أن حالات التزوير التي كشفت سابقا ارتبطت بمستندات مزورة، وقد تم ضبط الجوازات المخالفة وتوقيف المتورطين وإحالتهم إلى القضاء. صحيا، أفادت وزارة الصحة بأنها تتابع التطورات المتعلقة بتفشي مرض الإيبولا في الكونغو وأوغندا بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، وأنها تتابع توصيات والتدابير الصحية التي قد تصدر عن المنظمة وفقا لتطوير الوضع لتطور الوضع الوبائي. السفارة البريطانية في بيروت أكدت دعم قرار جمعية الصحة العالمية بشأن لبنان ورفض تأثير العمليات العسكرية الإسرائيلية على المدنيين والرعاية الطبية. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن النزاع بشأن إيران سينتهي قريبا جدا، وقال إنه لا يمكن القبول بامتلاك إيران لسلاح نووي وسنستمر في فرض الحصار البحري عليها، وقد ندمر الأورانيوم الإيراني المخصب عند الحصول عليه. وقال الرئيس الأمريكي لا نريد رسوما في مضيق هرمز. هذا وينتظر الرد الأمريكي بالتزامن مع زيارة قائد الجيش الباكستاني لطهران اليوم في إطار جهود الوساطة. وزير الخارجية الباكستاني قال إننا نبذل الجهود لجلب واشنطن وطهران معا للتوصل إلى اتفاق سلام، وسنستمر في لعب دور الوساطة. وفيما نقلت وكالة رويترز عن مصدرين إيرانيين بأن المرشد مجتبى خامنئي أصدر توجيها يقضي بعدم إرسال الأورانيوم عالي التخصيب الذي يكاد يكون صالحا لصنع أسلحة نووية إلى الخارج، نفت القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن البيت الأبيض هذا الكلام وأكدت أنه خاطئ. وإلى بكين سيتوجه رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في زيارة إلى الصين تستمر حتى يوم الثلاثاء. روسيا اعتبرت أن إيران وحدها من ينبغي لها أن تقرر مصير مخزوناتها من الأورانيوم، وقال الرئيس فلاديمير بوتين إن استخدام السلاح النووي ممكن كملاذ أخير. مستشار رئيس الإمارات أنور قرقاش قال إن الثقة مع إيران مفقودة، وأن من يريد التعايش مع محيطه العربي عليه أن يدرك أن الثقة مفقودة وأن استعادة
4: Amen. Good afternoon. First to Sydney's traffic in Mays Hill. A breakdown's westbound on the Great Western Highway at Franklin Street, and in the CBD, a multi-car crash northbound on the Western Distributors just before the Sydney Harbour Bridge, closing a lane. In Melbourne, a multi-vehicle crash in Noble Park has closed Heatherton Road eastbound between Dunblane Road and Chandler Road. Take the Princess Highway or Cheltenham Road. And a crash in Bayswater North is on Bayswater Road south of Eastfield Road. Test drive and buy a Mahindra SUV and get a complimentary fuel card up to $5,000. Varies by model. Only available at participating dealers. T's and C's at mahindra.com.au. It's Mandy with the latest in traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
5: من جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 5 مساء النور لك المستمعين. نرجع لاستديوهات الهواء تنكمل سوا مشوار Drive Time Program عبر أثير راديو 2ME. كاتيانا الصراف من وراء الميكروفون بدي حييكم من وين ما كنتوا عم تستمعوا لنا على 1638 AM أو من خلال الويب سايت على 2ME.com.au. من أخبارنا تعرفنا كمان على حركة السير والطرقات لسيدني وميلبن. تعالوا نتعرف سوا على أحوال طقسنا لليوم الجمعة وبكرة السبت. اليوم درجات الحرارة بسيدني 20، بكرة السبت كمان 20. درجات الحرارة بميلبن اليوم وصلت ل 17، بكرة كمان يوم السبت بتوصل درجات الحرارة أقصاها ل 17. يعني درجات الحرارة ما رح تتغير لا على الويكند ولا بحر الأسبوع، لكل الويكند والأسبوع المقبل درجات الحرارة ما رح تطلع عن 20 درجة مئوية بسيدني و 17 درجة الحرارة بميلبن. برعاية شركة عشتار، حالة الطقس تقدمت لكم. شركة عشتار عندنا خبرة 30 سنة للتحويلات المالية حول العالم من أي مكان كنتوا بأستراليا، وعندنا خدمات أخرى متوفرة بتلاقون على 95 Way Street Fairfield. من روائع الفنان وائل الجسار هالأغنية بدي أهديها لكل الموجودين معنا على 1638 AM 2ME أستراليا. مساء النور.

a DCCA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. القديس بابا يوحنا بولس الثاني جون بول يلي كرس حياته لوحدة الكنيسة ولوحدة المسيحيين، البابا الأحب إلى قلوب الشبيبة. من عيده كل 22 تشرين الأول من كل سنة ومنحتفل بقداسته. لمن بليلة تطويبه في ست فلوريباث مورا دياز من كوستاريكا، أم لعيلة كبيرة، صار معها برين أنيوريزم أو تمدد الأوعية الدماغية. حضرته على التي في بليلة التطويب وسمعته عم بيهمس بدينتها stand up don't be afraid، وتاني نهار صباحا كانت شفيت كليا، هي يلي كان بقي لها أيام عديدة قليلة حتى تموت حسب التشخيص الطبي. أول مرة بتاريخ البشرية قدر جمع سنة 1986 بالفاتيكان جميع الديانات، وقدر يعمل 144 سفرية برات إيطاليا حتى ينشر كلمة الله. من قله على الطريقة اللبنانية جون بول 2 we love you، جون بول 2 pray for all religions، منصلي لك لتحمي جميع الديانات السماوية وتحمي مرضى الباركنسون بالأخص لأنك شفيعهم. This is Sarah, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: نرجع معكم مستمعينا، بدي احييكم من جديد. انتم برفقه اذاعه 2ME 1638 AM. دافتيريا ومرض تنفسي خطير. عما يقولوا اكيد الكثيرون انه اصبح من الماضي، ولكن الماضي يعود اليوم للانتشار في استراليا مع تسجيل نحو 230 اصابه. هيدا دافتيريا، هيدا مرض تنفسي خطير. بونسوار لكم من جديد، انتو برفقة ذات 2ME 1638 AM من جولتنا الغنائية وأخبارنا الصحية على صعيد أستراليا. أكيد منروح لفاصل استراحة.
1: ريلاكس with the breakfast show مع كلود كل يوم صباح on 1638 2ME أستراليا.
2: المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، قد بأمان من أجل الجميع.
3: ابتعد عن جهتي، لست بجهتك.
4: حسناً أنتما الاثنتان اهدأ، لقد اقتربنا. حسناً سأذهب. أسرع، ماذا تفعل؟
5: لا، تقدم، لا أستطيع الرجوع على الخلف.
6: إذا كانت حركة المرور بطيئة فتوقف قبل العبور، انتظر حتى تصبح المسارات خالية، لا تعرض حياتك للخطر،
7: صرحت به حكومة فيكتوريا ميلبورن.
0: مليت من الغربة. وكلنا ملينا من الغربة، عن جد الغربة كتير صعبة. الفنانة وردة بهالأغنية الحلوة رح نسمعها سوا، بدي اهديها لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM.

0: العوده لمتابعه مشوارنا. بدي وصل تحياتي لكم انتم برفقه اذاعه 2 ME 1638 AM. فاصل استراحه قصير ونتوجه الى غرفه الاخبار.
1: Crunching out the killer cuts with no limits.
2: I'm done following the rules.
1: No limits.
3: Okay.
1: Maximum music. ME music. No boundaries. No rules.
2: What the f-
1: 2ME. No limits.
4: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ، كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصيرفي
5: أكثر من 30 سنة
4: لكافة الدول العربية، أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون، شعارنا خدمة سريعة، أمانة في الأداء وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصيرفي بإدارة أبو غيث، 95 وير ستريت، فيثل، 9755-7726. عشتار.
6: تم تجاهل صحة المرأة لفترة طويلة وحان الوقت لنحسن ذلك. دعم أفضل ومعلومات أوضح ورعاية يسهل الوصول إليها. الدعم أثناء انتباذ بطانة الرحم وتخفيف آلام اللولب مجانا وانقطاع الطمث. نحن نتحسن، لذا يمكنك ذلك أيضا. تعرفي على المزيد على الموقع الإلكتروني womenshealth.vic.gov.au بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا ملبن.
7: امبارح اليوم وبكرة كل الفرق.
8: Big Big Difference.
9: 2ME Australia
10: 24/7 on the hour, every hour.
11: First.
10: 2ME Australia News.
12: الرابعة بتوقيت باريس.
13: حازم حماد.
12: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار، والبداية من العناوين. إيران تدرس مقترحا أمريكيا، وباكستان تعلق أمالا كبيرة على تقريب وجهات النظر بين الطرفين. إسرائيل تعلن ترحيل جميع الناشطين الأجانب في أسطول غزة. مقتل 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين جراء انهيار مبنى من 4 طوابق خلال ليلة في المغرب.
13: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
12: إلى التفاصيل، أهلا بكم. كثفت باكستان الجهود الدبلوماسية لدفع الولايات المتحدة وإيران للعودة إلى التفاوض في وقت قالت فيه إيران اليوم إنها تدرس أحدث رد من واشنطن، فيما أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى استعداده لانتظار بضعة أيام للحصول على الردود الصحيحة من طهران، لكنه أكد أيضا استعداده لشن هجمات جديدة عليها. لمزيد من التفاصيل معنا مراسلنا من طهران علي منتظري.
14: تقول مصادر إيرانية أن إيران قدمت قبل 3 أيام مقترحات ونسا جديدا إلى الولايات المتحدة عبر وسيط باكستاني، لتعود واشنطن بعد ذلك ترسل نسا ومقترحات جديدة إلى طهران في وقت يقوم فيه المسؤولون الإيرانيون بدراستها وتمهيدا للرد عليها. بناء على ذلك ضعفت باكستان جهودها من أجل التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة. وقد وصل وزير الداخلية الباكستاني أمس إلى طهران للمرة الثانية خلال أسبوع واحد، حيث أجرى مباحثات مع مسؤولين إيرانيين رفيع المستوى. فمن المقرر أن يصل قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير اليوم إلى طهران لمواصلة مشاورات مع المسؤولين الإيرانيين. وتظهر كل هذه التحركات أن باكستان تعلق آمالا كبيرة على إمكانية الوصول إلى لحظة دبلوماسية تاريخية بين الطرفين. في غضون ذلك وردا على التهديدات العسكرية الأمريكية، نقلت وكالة تسنيم عن مسؤول عسكري إيراني رفيع المستوى قوله إن طهران لا تعاني أي نقص في الإمكانات والمعدات الدفاعية، وأنها تمتلك بفضل أسلحة جديدة ومتطورة القدرة اللازمة للتصدي لأي هجوم محتمل. علي منتظر، طهران، منذ كارل الدولية.
12: أعلنت الهيئة الإيرانية الجديدة المشرفة على مضيق هرمز أن نطاق السيطرة الذي تعلنه يمتد إلى المياه الواقعة جنوب ميناء الفجيرة الإماراتية، وهو مركز نفطي مصمم لتجاوز الممر المائي الاستراتيجي، وهو ما انتقدته أبو ظبي ووصفته بأنه أضغاث أحلام. وفي سياق متصل، أفاد استطلاع رأي لفوكس نيوز ارتفاع نسبة المعارضين من الأمريكيين للعمل العسكري ضد إيران إلى 60%. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية أن باريس رفضت اليوم فكرة مشاركة حلف شمال أطلسي في مهمة دولية لضمان حرية الملاحة في الممر المائي. إلى إسرائيل، حيث أعلنت اليوم ترحيل جميع الناشطين الأجانب الذين احتجزتهم قواتها من أسطول مساعدات كان متجها إلى غزة، وذلك بعد استنكار دولي واسع لمعاملتهم أثناء الحجز. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية: تم ترحيل جميع الناشطين الأجانب في الأسطول، لن تسمح إسرائيل بأي خرق للحصار البحري القانوني المفروض على غزة. وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير قد أثار غضبا واسعا بعد نشره فيديو يظهر النشطاء أصول الصمود وهم مقيدو الأيدي وجاثون على الأرض، فيما كان يلوح بعلم إسرائيل ويردد تحيا إسرائيل. إلى المغرب، حيث عاد شبح انهيار المباني ليضرب مدينة فاس مخلفا 4 قتلى وستة جرحى. وعد الحادث فتح ملف البنايات الآلية للسقوط وسط تساؤلات حول أسباب تكرار هذه الكوارث والاتهامات بالفساد. لمزيد من التفاصيل، هدى العناز.
3: نعم حازم، لقي العشرات بين قتيل وجريح حتفهم إثر انهيار مبنى سكني بمدينة فاس في حادث أعاد إلى الواجهة من جديد ملف هشاشة البنايات وسط اتهامات متزايدة بالفساد والتراخي في مراقبة قطاع التعمير. وتشير حصيلة أولية مرشحة للارتفاع إلى سقوط عدد من القتلى فيما تواصل فرق الوقاية المدنية عملية البحث تحت الأنقاض لاحتمال وجود عالقين آخرين. الحادث المأساوي ليس الأول من نوعه في المدينة، إذ شهدت فاس خلال الأشهر الماضية انهيارات مماثلة خلفت عشرات القتلى، من بينها انهيار بنايتين سكنيتين نهاية عام 2025 والذي أدى إلى مقتل 22 شخصا وإصابة آخرين. وقد فتحت السلطات حينها تحقيقات شملت أعوان السلطة وموظفين ومهندسين. هذا فيما تتعالى أصوات حقوقية وسياسية في المغرب للمطالبة بمحاسبة المسؤولين.
12: في سياق متصل، أعلن بنك التنمية الأفريقي أنه وافق على قرض بقيمة 200 مليون يورو لمساعدة المغرب على تحسين فرص العمل للشباب والنساء. إلى الخبر الأخير، تحدث الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون مع نظيره الأذربيجاني إلهام عليف حول سبل تطوير العلاقة بين البلدين في ظل التطورات المتصاعدة حول أرمينيا. وقال ماكرون على منصة إكس: ناقشنا القضايا الإقليمية وسبل تطوير علاقتنا الثنائية. نهاية النشرة، إلى اللقاء.
11: Good afternoon. First to Sydney traffic in the CBD. An earlier multi-vehicle crash northbound on the Western Distributor just before the Sydney Harbour Bridge still has heavy delays remaining. And on the M2 motorway in Beecroft, there's a breakdown westbound towards Pennant Hills Road. In Melbourne, there's a crash in Coolaroo on Somerton Road westbound before Pasco Vale Road, and a multi-vehicle crash in Noble Parks closed Heatherton Road eastbound just before Chandler Road. Test drive and buy a Mahindra XUV 700 and get a complimentary $5,000 fuel card, only available at participating dealers. T's and C's at Mahindra. Hindra.com.au. It's Mandy with the latest in traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
0: من جولتنا الإخبارية نرجع لعنكم مستمعينا، بدي حييكم من جديد مساء النور لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM. نسمع الفنان سعد رمضان.

0: بنرجع لكم مستمعينا تنتابع سوا مشوارنا. بدي وصل تحياتي المسائية لكم انتو برفقتي ذات 2 AM 1638 AM. اي حكومة في استراليا يجب ان تكون صريحة مع الشعب، اخبروهم ماذا ستفعلون وليس العكس. زعيم حزب الأحرار الأسترالي مستر أنجس تايلر يهاجم بشكل غير مباشر الحكومة الأسترالية حكومة ألبنيزي بسبب كسر الوعود الانتخابية. تقولون شيء قبل الانتخابات وتفعلون شيء آخر. زعيم الأحرار قال أي حكومة في أستراليا تريد فرض المزيد من الضرائب على الشعب يجب أن تمتلك الشجاعة لا تخبر الشعب بذلك، وذلك قبل الانتخابات. يذكر أن حكومة ألبنيزي فرضت ضرائب جديدة على أرباح بيع المنازل والبزنس، وقامت بتعديلات ضريبة أخرى تسمى نيجاتيف جيرينج. هيدي تعديلات عن نيجاتيف جيرينج. بونسوار لكم من جديد انتو برفقتي ذات 2 AM 1638 AM من اخبارنا المحليه الاستراليه واغانينا الحلوه كتير متوجهه عبر اثير راديو 2 AM الى فاصل استراحه.
1: كل الاذاعات بتوصل لك الخبر بس على بكره.
2: No, thank you.
1: بس ولا اذاعه بتوصل لك الخبر 24 ساعه على 24.
2: Yeah, why not? Why not?
1: 2 AM بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظه ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو الا اذاعتكم، اذاعه 2 AM استراليا.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكتر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
4: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريزبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
5: ترغب في تخفيض فواتير الطاقة؟ عبر Victorian Energy Upgrades وفر باستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة ما يصل إلى $1,610 من التكاليف الأولية وحتى $460 سنوياً من الفواتير عند التحويل إلى مكيف كهربائي. تفضل بزيارة energy.vac.gov.

0: .au. نسبة التوفير تقديرية تطبق معايير الأهلية بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا.
1: دعايات أقل موسيقى أكثر
2: and the best local talkback.
1: بس على
2: 2MA.
3: بنتوقف مع فاصل غنائي منبلش هالفاصل هيدا مع الفنان فارس كرم بنرجع نكمل مع الفنان فرج سليمان هون راديو تي ام اي وسنور

0: استراحة كتير قصيرة ومتوجهة لغرفة الأخبار تنتعرف على آخر وأهم التطورات لتميم الساعة 6. سنور كمان كيدز يول لاف ات ذا
1: بيست توك باك لانه بامريكا اكيد كمان عندك فلوه هونيك وبيسمعوكي لا ميشيغان و اوهايو لوس انجلوس
2: يول لاف ات ذا بريكفاست شو ذا بريكفاست شو اون 2 ام اي اوستراليا يول لاف ات. هل اعطت وصيه؟ اذا لا فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك اطفال ولدوا في الخارج او تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيره ونفقات اضافيه للوصول الى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك 9790 7000. شات بارتنرز ربحوا ثقتكم 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أدايا القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
3: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
4: سواء كنت عاملا أو رب عمل لديك الحق في أن تكون بأمان وتقع عليك مسؤولية الحفاظ على السلامة في مكان العمل. ستساعدك هيئة ويكسايف على فهم حقوقك ومسؤولياتك لكي تتمكن من التحدث عن السلامة في مكان العمل. السلامة في مكان العمل هدف يجمعنا. للحصول على معلومات مترجمة يرجى زيارة الموقع worksafe.vic.gov.au/arabic. للتحدث إلى شخص بلغتك اتصل على الرقم 131450 بين الساعة 8 صباحا والخامسة والنصف مساء من الاثنين إلى الجمعة.
5: في سني أصبح الاستعداد جزءا من الحياة، استعدادا للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقا لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعدا للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
6: تفتح حكومة ولاية فيكتوريا المجال أمام المزيد من سكان الولاية ليتمكنوا من شراء منازل لهم، وهذا يعني التخطيط لبناء المزيد من المنازل في المناطق التي ترغبون بالعيش فيها بالقرب من محطات القطار والإترام والخدمات، من خلال تخفيض رسوم الطوابع على الشقق والمنازل المتلاصقة التي يتم شراؤها عن الخارطة قبل اكتمال بنائها. ولمشتري المنازل لأول مرة تقدم الحكومة منحة بقيمة 10,000 دولار إذا كنت تقوم بشراء أو بناء منزل جديد. تعرف على كيفية امتلاك منزل جديد بسعر معقول في أقرب وقت ممكن على الموقع vic.gov.au/openingdoors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
7: Every hour. First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى هذه النشرة من الـ MTV. في لبنان زلزال سياسي مركزه واشنطن سيكون له ارتدادات كبيرة وتشققاته ستطال الساحة الداخلية والإقليمية. فقد فرضت وزارة الخزانة الأمريكية وللمرة الأولى عقوبات على شخصيات أمنية لبنانية في الخدمة الفعلية، بالإضافة إلى أشخاص مقربين جدا من رئيس مجلس النواب نبيه بري وعدد من نواب حزب الله والسفير الإيراني في بيروت. وبحسب مصادر سياسية مطلعة فإن العقوبات الأمريكية ضربت عمق الدولة اللبنانية وأذرع الدولة العميقة لحزب الله. أما على الصعيد العسكري فقد كانت ليلة جنوب لبنان قاسية بعد أن استهدفت غارات إسرائيلية بلدة حنواي في قضاء صور، ما أسفر عن سقوط ضحايا. دوليا تستمر المفاوضات الأمريكية الإيرانية في ظل تصريحات الرئيس ترامب التي أكدت رفضه القاطع لامتلاك إيران السلاح النووي أو فرض أي رسوم على عبور مضيق هرمز. البداية إذن من العقوبات الأمريكية التي طالت شخصيات لبنانية سياسية وأمنية في هذا التقرير لصبح إبلاوي.
1: في تصعيد أمريكي هو الأخطر منذ سنوات ضد حزب الله وشبكات نفوذه داخل الدولة اللبنانية، أعلنت واشنطن فرض عقوبات على 9 أشخاص قالت إنهم يساهمون في تقويض سيادة لبنان وتمكين حزب الله من مواصلة نفوذه السياسي والأمني داخل مؤسسات الدولة. العقوبات استهدفت نوابا ومسؤولين وشخصيات مرتبطة بالحزب، بينهم النواب إبراهيم الموسوي، حسن فضل الله، محمد فنيش وحسين الحش حسن، إضافة إلى مسؤولين أمنيين وشخصيات قالت واشنطن إنهم يساعدون الحزب على تعطيل مسار نزع السلاح وتقويض مؤسسات الدولة اللبنانية. كما شملت العقوبات رئيس مكتب مخابرات الجيش اللبناني في الضاحية الجنوبية العقيد سامر حميدي، ومسؤول الأمن في حركة أمل أحمد البعلبكي، وقائد الحركة في الجنوب علي أحمد صفاوي، إضافة إلى العميد خطار ناصر الدين في الأمن العام اللبناني. وشملت العقوبات أيضا الدبلوماسي الإيراني محمد رضا شيباني، التي اعتبرت واشنطن أنه يعمل ضمن شبكة النفوذ الإيراني المرتبطة بالحرس الثوري وحزب الله داخل لبنان. وفي رسالة مباشرة أكدت الإدارة الأمريكية أن هذه ليست سوى البداية، محذرة كل من يواصل دعم حزب الله أو حمايته من أنهم سيواجهون المحاسبة والعقوبات. فيما أعلنت الخارجية الأمريكية عن مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى تعطيل الشبكات المالية التابعة للحزب.
0: وردا على القرار الأمريكي أصدر حزب الله بيانا أكد فيه أن ما صدر عن وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين من عقوبات طالت النواب والضباط العسكريين والمسؤولين في كل من حزب الله وحركة أمل هو محاولة ترهيب أمريكية للشعب اللبناني من أجل دعم العدوان الإسرائيلي على لبنان وأعطائه جرعة سياسية وهمية. وجاء في البيان إن التهمة التي ساقتها الإدارة الأمريكية ضد نوابنا ومسؤولينا هي رفض نزع سلاح المقاومة والتصدي لمشاريع الاستسلام التي تحاول الإدارة الأمريكية جر بلادنا إليها. وأضاف البيان هذه العقوبات هي وسام شرف على صدر المشمولين بها وتأكيد إضافي على صوابية خيارنا المقاوم. كما شدد البيان على أن استهداف القرار الضباط اللبنانيين عشية اللقاءات في البنتاغون هي محاولة مكشوفة لترهيب المؤسسات الأمنية الرسمية وإخضاع الدولة اللبنانية لشروط الوصاية الأمريكية. من جهتها وصفت حركة أمل فرض العقوبات الأمريكية على أحمد بعلبكي وعلي الصفاوي بالغير مقبول والغير مبرر، وأكدت في بيان لها أن القرار يستهدف بالدرجة الأولى حركة أمل ودورها السياسي الحريص على القضايا الوطنية وحماية الدولة ومؤسساتها. أدانت الخارجية الإيرانية فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على السفير الإيراني في بيروت. ميدانيا شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات على بلدة حنواي في قضاء صور، استهدفت خلالها مركزين تابعين للهيئة الصحية التابعة لحزب الله، وأسفرت الغارات عن سقوط 4 قتلى و3 جرحى. كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية نقاطا عدة في بلدات لبنانية جنوبية مختلفة خلال الليل. أما في ملف التفاوض وعلى بعد أسبوع من اجتماع البنتاغون، تتحدث معلومات الام تي في عن اقتصار الوفد اللبناني الامني على ما بين 4 و6 ضباط مع الملحق العسكري اللبناني الى واشنطن. وتضيف المعطيات ان الوفد سيناقش الخطوات المتخذة في حصر السلاح جنوب الليطاني وشماله، مع شرح خطة الجيش والتشديد على وقف النار والانسحاب الاسرائيلي لتبقى صلاحية تقديم الالتزامات للوفد السياسي. وفي الإطار لا تزال مسودة أعلان النيات التي ستناقش في اجتماعات 2 و3 من حزيران تخضع لتعديلات بين لبنان وأمريكا وإسرائيل، فما بنودها الأساسية؟ الجواب مع رامي نصار.
2: تنص مسودة إعلان النيات بين لبنان وإسرائيل التي يعمل عليها تمهيدا لمناقشتها على 10 بنود، هي: البند الأول، تؤكد حكومة إسرائيل ولبنان التزامهما المشترك بتحقيق اتفاق شامل ينهي الصراع بينهما ويؤسس لعلاقات مستقرة وسلمية بين البلدين ويعيد السيادة اللبنانية الكاملة على كامل الأراضي اللبنانية. ثانيا، يؤكدان حق كل دولة في العيش بسلام وأمن. ثالثا، تؤكد إسرائيل احترامها الكامل لسلامة الأراضي اللبنانية وسيادة لبنان ضمن حدود معترف بها دوليا، وتلتزم بالانسحاب من كل الأراضي اللبنانية والتخلي عن أي طموحات للتوسع الإقليمي. رابعا، يؤكد لبنان التزامه الحازم والثابت احتكار الدولة لاستخدام القوة، وأن لا يكون للجماعات المسلحة غير الحكومية أي دور عسكري أو أمني أو قدرات مسلحة في أي مكان في لبنان. خامسا، ستسلم قوات الجيش الإسرائيلي كل الأراضي اللبنانية المحتلة إلى القوات المسلحة اللبنانية بالتزامن مع جهود إعادة الأعمار على أن يعود المواطنون اللبنانيون النازحون بأمان إلى جنوب لبنان المعاد بناؤه تحت سيادة الدولة اللبنانية وبما لا يشكل أي خطر على إسرائيل. وسيتفق البلدان بدعم من الولايات المتحدة على النماذج العملية والجداول الزمنية لهذه العملية. سادسا، ستدعم الولايات المتحدة وشركاؤها الدوليون برنامجا لتدريب الجيش اللبناني وتجهيزه. سابعا، تنتهي ولاية اليونيفيل في 31 من كانون الأول 2026. ثامنا، بشكل منفصل ستجمع الولايات المتحدة الشركاء الدوليين لدعم حكومة لبنان في إعادة بناء البلاد. ولتحقيق كل هذه الأهداف ينص البند التاسع على مفاوضات مباشرة بين الحكومتين على أن تلتزم في البند الأخير بالمضي قدما بحسن نية للتوصل إلى اتفاق شامل.
0: في هذه الأثناء تحلق مسيرات إسرائيلية على علو منخفض في أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت. في السياق، صدر عن قيادة الجيش اللبناني بيانا أكدت فيه أن وفد الضباط المشارك في اجتماع البنتاغون على اختلاف تركيبته يبقى ملتزما بالثوابت الوطنية وبعقيدة الجيش. كما نفت القيادة ما يتم تداوله لناحية التوزيع الطائفي للضباط أعضاء الوفد. سياسيا، العلاقة بين عبدة والضاحية مقطوعة، الرئاسة لم تبادر وحزب الله لم يطلب موعدا. كل تفاصيل مع جويساية.
3: بهذه العبارات أجاب النائب حسن فضل الله عن تكليفه من قبل حزب الله بالتواصل مع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون.
4: لا توجد قطيعة مع رئيس الجمهورية، طبعا لا يوجد الآن تواصل مباشر، عندما تكون هناك حاجة لأي تواصل مباشر ما في مانع.
5: بس مضبوط أنه بعبدة رفضت هذا التواصل لأنه
4: غير صحيح على الإطلاق.
5: تكلفت غير الحزب على ليش مسار اللقاء؟
4: غير صحيح.
5: طيب على الإطلاق.
4: ما بدي باعتبار أنا اللي بدي أتواصل، ما بدي فوت بهذه التفاصيل.
3: فضل الله أبى الدخول في التفاصيل، لكن الأم تي في فعلت وعلمت أن العلاقة بين بعبدة والضاحية مقطوعة منذ كلام الرئيس عون الواضح والصريح بشأن السلاح والتفاوض والذي لم يرق للحزب. وفي وقت حكي أن بعبدة بادرت تجاه الحزب لكن الحزب لم يتعاون، تنفي مصادر مطلعة على الاتصالات للأم تي في هذا الأمر، وتؤكد أن القصر الجمهوري لم يبادر ولم يطلب أبدا لقاء مع حزب الله. لكن المصادر تضيف أن بعض أصحاب المساعي الحميدة، وتضع أكثر من مزدوجين بين كلمة حميدة في إشارة إلى التشكيك بنيات هذه المساعي، حاولوا طرح وساطة بين الرئيس عون وحزب الله، فكان جواب بعبدة أن أبواب القصر الجمهوري مفتوحة لجميع اللبنانيين، ومن يريد لقاء الرئيس يطلب موعدا ويحصل عليه. وعلمت الام تي في أن حزب الله لم يطلب موعدا للقاء رئيس الجمهورية حتى الساعة، في وقت لا يبدو أن هناك مؤشرات إلى أمكان حصول هذا اللقاء خلال الساعات القليلة المقبلة، خصوصا أن الرئيس عون ينتظر جوابا واضحا من حزب الله لناحية الوقف الكامل للنار، لأن إسرائيل تشترط أن يوقف الحزب النار أولا لتوقف هي النار، فيما الحزب يشترط أن تبدأ إسرائيل بوقف النار ليلتزم هو. ولا تزال الأمور عالقة عند هذين الشرطين المتبادلين منذ فترة.
0: دبل أصبحت في قلب المواجهة بين حزب الله وإسرائيل، فالصواريخ والقذائف تنفجر في شوارعها، والمسبب حزب الله. تقرير غريسي أنتون.
3: هنا دبل الصامدة، دبل التي أدخلت في حرب ليست حرب أهلها ورفضت الخضوع كما الرحيل.
6: حافظ على وجودنا لنبقى ضماني لبقاء الجنوب، لبقاء السياج، سياج الوطن، مثل نقل غبطة البطرك المسيحيين الجنوب اللي بقيوا هم ضماني لبقاء الجنوب، هم السياج للوطن.
3: خادم رعية مار جرجس أصر في أذار الماضي أن يطلق هذه الرسالة، رسالة سلام لتحييد المنطقة من التفجير الممنهج الذي يطال جنوب لبنان ومن دماء محتملة. واجهت البلدة انقطاع المستلزمات، قطع الطرقات، كما العزلة، لكنها لم تقوى على مواجهة بعض من في الداخل الذي قرر يدير دين طرشة. شظايا الصواريخ هذه سقطت في شوارع البلدة على مقربة من البيوت.
6: عم بيجي علينا الصواريخ من كل الميلات، مش أول مرة هيدي، تكرر هالسيناريو كذا مرة، عم بيصير عندنا نفس الفعل باستمرار. وامبارح اللي صار إنه في صواريخ من الحزب كان عم يستهدف فيهم الجيش الإسرائيلي، نزلوا على البيوت السكنية عندنا بالضيعة.
3: بعيد سيناريو الخوف من الداخل الذي بات يتكرر، مطلب واحد وواضح.
7: حطينا شهداء، حطينا جرحى، عندنا أكثر من 20-25 بيت تهدم، عندنا أكثر من 30 بيت انقصف وتدمر غير كلي. نترجى نتمنى على الكل باسم السلام يحيدونا من هالأمور هايدي.
3: في ظل كل ما تعيشه القرى الصامدة جنوبا من خوف وقلق على مستقبل أهلها وأرضها، كان الأجدى من الحزب أن يحمي أبناء بلده.
8: Good evening. First to Sydney, traffic on the M5 motorway in Revesby. A multi-car crash heading city-bound near Queen Street as delays past George's River. And Vivid Sydney begins tonight in the CBD. There are road closures and clearway restrictions in place till around midnight. And in Melbourne, a broken down truck on the Monash Freeway is inbound before Yarra Boulevard in the left lane, and a collision on the Ring Road Greenspur bound at Fitzgerald Road's parked up on the bullnose. Right now, test drive and buy a Mahindra Scorpio and get a complimentary $2,000 fuel card, only available participants. But in dealers, distances at mahindra.com.au. It's Mandy with the latest in traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
9: This is Sarah, Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. مرمطانيوس الكبير أو مرمطانيوس بي الصحراء، مرمطانيوس شفيع مصر. ولد بمصر وعيده المعروف بالعالم ب 17 كانون الثاني بالكنيستين الشرقية والغربية. He is the father of monks and founder of Christian monasticism. مرمطانيوس الكبير تعرض لتجربات أو تجارب جسدية نفسية وروحية خلال تنسكه بالصحراء، وهو مصدر إلهام لكتير نساك لحديت اليوم. ومنذكر فادر لازاروس الأسترالي يلي ترك أستراليا وراح تنسك بمصر. أو سينت أنتوني the Great، أو باترن سينت of animals and farmers. Skin diseases especially ergotism known as Saint Anthony's fire. Pray for us, heal our wounds. من جيلنا الحاضر نذكر الأبونا لازاروس الأسترالي الناسك يلي كان ملحد ويعلم فلسفة بالجامعة بسيدني، وبعدين التحق بالكنيسة الكوبتية الأرثوذكسية، وبعدين راح على الصحراء وتنسك بدير مرمطانيوس الكبير بالتحديد بالصحراء الشرقية قبل جبال البحر الأحمر 160 كيلومتر بعيد عن القاهرة. سنة 1996 راح لهونيك وضل ساكن لحديت اليوم، وبتقدروا تتبعوا أخباره وتجاربه ومعاملته الصعبة مع الشيطان يلي عطول عم بيجربه على قناته بتيوتيوب. وبقلكن مع فادر لازاروس: In the desert you are alone, but you are not lonely. You discover that God's company fills all emptiness. منكرس هيدي الساعة ببرنامجنا Saint of the Hour للنساك من مارمتانيوس الكبير لحديث اليوم فادر لازاروس الأسترالي. اديس الساعة Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME أستراليا.

0: تشويه للأغاني الجديدة باسم شركة الإنتاج. شركة الإنتاج. اسمع الأغنية كاملة لأرضائك. لا لا لا أرضائك. وهي أغنية جديدة من الأولى بإطلاق الأغاني الجديدة.
1: الأولى دائما.
0: Do and Be Australia. عايشين معكم.

انتي بعد مشوارنا انتو برفتي ذات 2ME 1638 من جولتنا الغنائية. منروح لأحوال طقسنا ليوم السبت بكرة وبون ويكيند لألكم. درجات الحرارة بتوصل بكرة بيستدني 20, على الصعيد ملبون بتوصل أقصاها لـ 17. برعاية شركة عشتار حالة الطقس تقدميت لألكم. شركة عشتار عندنا خبرات 30 سنة للتحويلات المالية حول العالم من أي مكان كنتوا بأستراليا, وعندنا عندنا خدمات أخرى متوفرة, موجودين على 95 Way Street Fairfield. هذا تصريح صارم من الحكومة الأسترالية بخصوص العائدين من عند داعش. الرئيس مستر أنتوني ألبانيزي رئيس الوزراء أعلن أنه الأشخاص الذين يغادرون أستراليا لينضموا إلى تنظيمات إرهابية لن يحصلوا على أي مساعدة حكومية عند عودتهم. هذا يشمل عدم توفير أي دعم حكومي, عدم توفير مرافقة حكومية للعودة إلى أستراليا, عدم تسهيل السفر للعودة إلى أستراليا, عدم توفير أي مساعدات مالية, تطبيق القانون بشكل حاسم ضدهم. هذا القرار يهدف إلى منع الأستراليين من الانضمام إلى التنظيمات الإرهابية وضمان سلامة الشعب الأسترالي. بونسوار لكم من جديد, انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. كيف الحال وكيف كن انتو هلأ ومسيت الجمعة؟ يا رب تكونوا عم تقضوا بجانبنا وقت كتير حلو, وعلى أمل هالأغاني الحلو يلي عم نستمع لألا أنا وانتو عم تنال كل أعجابكم. كيف الحال هالأغنية بدي أهديها لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM, الفنان رضا. اسمع له هالأغنية الحلوة. بونسوار.

0: بنتوقف مع فاصل استراحة قصير ومنتابع سوا مع جولتنا الإخبارية لتمام الستي ونص هون راديو 2ME.
1: All day, all night, playing more new music than anybody else.
2: All day, all night.
1: 2ME.
3: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشن بيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل.
4: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويت لاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويت لاين على الرقم 13 78 48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.

0: 24/7. On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
1: ABC News.
2: John O'Akeley with the top stories. A second group of Australian women and children with links to the Islamic State group have left a camp in northeastern Syria and are attempting to come home. It follows four women and nine children touching down in Australia earlier this month. The federal opposition has demanded the government do more to block this latest group from returning, but legal experts insist there's nothing officials can do, as they are Australian citizens. The Albanese government has insisted it is not helping to repatriate the group. A Jewish Australian activist who was aboard the Gaza aid flotilla intercepted by Israeli forces has described the ordeal she and 10 other Australians went through after their capture. Annie Mokoto spoke in Istanbul, where some released activists are being treated in the airport's hospital beds for injuries suffered during their captivity. She says they were given hardly any food and water during the more than 2 days they were held, and guns were constantly pointed at them. An Australian man has died in Peru after falling while walking on the Inca Trail to Machu Picchu. Matthew Cameron Payton was walking in a group of tourists on Wednesday when he tripped and fell through a damaged security barrier. Authorities expect to transport his body to the Peruvian city of Cusco in the coming hours. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
3: تمام الثامنة صباحا في باريس.
4: موجز اليوم الأخبار من إعداد وتقديم نجوى بن مبارك. تفضلي نجوى.
5: شكرا محمد، أهلا بكم مستمعينا. نفذت القوات الإسرائيلية غارة جوية في جنوب لبنان أسفرت عن مقتل شخصين، وقال الجيش الإسرائيلي إنهما كانا مسلحين يتحركان بطريقة مريبة قرب الحدود. وتأتي الغارة رغم سريان الهدنة المعلنة، إذ تواصل إسرائيل تنفيذ ضربات تقول إنها تستهدف عناصر ومواقع تابعة لحزب الله. من جهة أخرى، أعلنت واشنطن فرض عقوبات على 9 أشخاص، بينهم سفير إيران في بيروت ونواب لحزب الله وضابطان لبنانيان تقول إنهم مرتبطون به، متهمة إياهم بعرقلة عملية السلام في لبنان. أعلنت إسرائيل ترحيل جميع الناشطين الأجانب الذين احتجزتهم قواتها من أسطول لمساعدات كان متوجها إلى غزة، فيما وصلت المجموعة الأولى منهم إلى تركيا عقب استنكار دولي واسع بشأن معاملتهم أثناء احتجازهم. هذا ودعت 3 منظمات غير حكومية إسرائيل إلى احترام التزاماتها، وحذرت من تدهور الوضع الإنساني بعد أكثر من 6 أشهر على تبني الأمم المتحدة قرارا يؤيد خطة السلام للقطاع الفلسطيني. في الملف الإيراني، أبدى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أمله في تحقيق تقدم نحو اتفاق مع إيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط بفضل وساطة باكستان التي يرتقب أن يزور قائد جيشها عاصم منير طهران. هذا وجدد وزير الخارجية الأمريكي انتقاده لحلف شمال الأطلسي على خلفية عدم تقديمه أي دعم للحرب الأمريكية على إيران، وذلك مع توجهه إلى السويد للمشاركة في اجتماع لوزراء خارجية دول الناتو. أعلنت أوكرانيا أنها باشرت تعزيز إجراءاتها الأمنية في المناطق المتاخمة لبيلاروسيا، وذلك بعد أسابيع من التحذير من احتمال شن هجوم جديد من قبل الحليفة الرئيسية لروسيا في المنطقة. هذا وقتل فجر اليوم 3 موظفين في شركة السكك الحديدية الروسية بهجوم بطائرة مسيرة أوكرانية في منطقة بريانسك الحدودية مع أوكرانيا بحسب الشركة. قالت النرويج اليوم إنها ستساهم بمبلغ أكثر من 5 مليون دولار في صندوق الطوارئ التابع لمنظمة الصحة العالمية في أعقاب تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا. علقت محكمة في أنقرة نشاط القيادة المنتخبة لحزب الشعب الجمهوري، وهو حزب المعارضة الرئيسية في تركيا. نهاية هذا الموجز الإخباري.
4: شكرا نجوى.
6: من
1: جولتنا الإخبارية لتمام الستي ونص نرجع لعنكم مستمعينا. بدي حييكم من جديد, بدي لكم مساء النور لكل الموجودين معنا عم يسمعونا على 1638 AM 2ME أستراليا. أمسية الجمعة اليوم وتاريخنا 22 من شهر ماي أيار. طقسنا اليوم بسيدني وصل لدرجات الحرارة ل 20-17 على صعيد ميلبن. بكرة السبت درجات الحرارة بسيدني بتوصل ل 20, ما في تغيير أبدا بدرجات الحرارة على صعيد ميلبن 17. يعني كل الأسبوع اللي مرقنا فيه كانت درجات الحرارة 17 بميلبن 20 بسيدني, وكل الأسبوع الجاي والويكند كمان بكرة وبعد بكرة درجات الحرارة مش رح تتخطى 20 درجة بسيدني ولا 17 بميلبن. نص البلاد سيكون متأثر بشكل خاص. عم أحكي عن الشتوية يلي رح تجي. نص أستراليا سيكون تحت تأثير درجات حرارة عالية وريح قوية, مما قد يؤدي إلى درجات حرارة عالية تصل إلى 40 درجة مئوية. نعم, رياح قوية تصل إلى 100 كيلومتر بالساعة. خطر حرائق الغابات, خطر العواصف الرملية. المناطق المتأثرة تشمل نيو ساوث ويلز, فيكتوريا, جنوب أستراليا وتازمانيا. هيدي الشتوية اللي جاية لعنا, تخيلوا مستمعينا, حرائق الغابات, خطر العواصف الرملية. المناطق المتأثرة هي نيو ساوث ويلز, فيكتوريا وجنوب أستراليا وتازمانيا. درجات الحرارة رح توصل للأربعين درجة مئوية مع رياح قوية تصل إلى 100 كيلومتر بالساعة. هيدي شتويتنا اللي جاي, تخيلوا. نرجع لعنكم مستمعينا, انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. برجع لعنكم اكيد من بعد ما نسمع الفنان عاصي حليني. اول راديو 2ME مسمى

بنرجع لعنكم مستمعينا، بدي احييكم من جديد مساء النور لكل الموجودين معنا على 1638 AM 2 ME أستراليا. بتعرفوا مستمعينا اليوم اتأملت في احوال الكثير من الاسر اليوم، فوجدت انه التحدي الاكبر ليس في تأمين المعيشي بل في أزمة البيوت الصامتة. الجميع تحت سقف واحد ولكن كل فرد يعيش في جزيرة مستقلة

0: عايش أو عم يعيش بجزيرة، جزيرة مستقلة لقاله هو خاصة فيه، للتليفون المحمول اللي بإيدهم، يعني إذا حتى بتحكي معهم ما بيردوا عليك، حتى ما يطلعوا فيك بيردوا عليك بالمسج، بيبعتوا لك مسج أنت وقاعد أنه أنا مش فاضي، ابعد عن التيك توك أو عن الواتساب، أو مش فاضي اطلع من السناب شات أو من الفيسبوك أو من الإنستغرام، بس أنا فاضي أنه بقدر ايه بخلي صبيعي تكتب وتبعت لك، بقول لك شو بدك، أنه ليه عم تحكي معي، شو بدك، عرفت كيف؟ هيك صارت حالتنا. هيدا بيسموه هيدا تحدي، هيدا تحدي كبير، تحدي كتير كبير، لأنه ما في تأمين، في تأمين المعيشة باردون، ولكن ما في تأمين لأزمة البيوت الصامتة. هيدا بيقولوله أزمة البيوت الصامتة، يلي الكل عايش تحت سقف واحد، ولكن فرد بيعيش، كل واحد عايش بجزيرته المستقلة لقاله، والتباعد الصامت عم يفرز هالجيل، هيدا جيل هشي هالشي نفسيا عن جد، عم يبحث عن الأمان والانتماء في الفضاء الرقمي الملوث. عنا هون فضاء ملوث، لم يعني العيلة حتى لو كانت مجتمعة مش عم تلاقي الدفء، دفء البيوت مش موجودة، الأمان مش موجود، التفاهم مش موجود، الاحترام مش موجود. شو هو الموجود؟ ما حدا يسألني، لأنه أنا بحد ذاتي ما بعرف، خصوصي لما بتكون ماشي. تخيلوا لوين وصلنا مستمعينا، تخيلوا الانترنت لوين عم توصلنا، بكون ماشي عم اتسوق بالشوبات بالمحلات، يعني لو ما بنتبه وبكون منتبه عن جد ومفتح عيوني عشرة عشرة مثل ما بيقولوا، بعمل مليون مليون مشكل. ليه؟ لأنه بيبقوا ماسكين التليفون وماشيين وماشيين بوجهن، مش عم يطلعوا مين جاي قدامهم، إذا في حدا معه البوسات في بقلب بيبي، أو حدا معه ترولي أو مرة ختيارة على الويلتشي، ما فرقاني معهم، هن وماشيين التليفون مقابل عيونهم، طلعوا بالباص التليفون بإيدهم وبعيونهم، طلعوا بالترين كذلك الأمر، قاعدين ناطرين حدا كذلك الأمر، عم يتسوقوا ناطرين حدا بالسوق كمان، واقفين بتشوفهم واقفين مسطلين، ايه واقفين هيك مسطلين بنص الشارع وعلى التليفون، انه هالقد لوين وصلنا. Bonsoir. Today's best variety. This is my radio. Oles. Oles. Is it me? You in it? What are they saying anyway? Run this like Cardi. My radio. You want it? We've got it. Awesome. Today's best variety. 2ME. Only on 2ME. Australia. ترغب في تخفيض بواسير الطاقة عبر Victorian Energy Upgrades. وفر باستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة ما يصل إلى $1,610 من التكاليف الأولية، وحتى $460 سنويا من الفواتير عند التحويل إلى مكيف كهربائي. تفضل بزيارة energy.vac.gov.au. نسبة التوفير تقديرية تطبق معايير الأهلية بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا.
1: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصور بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
0: أكيد على 2ME. برجع لعنكم مستمعينا، بدي حييكم من جديد، انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. بالفعل بالفعل اذا اجاني هلا مسج على الواتساب، كمان انتو مستمعينا اذا بتحبوا اكيد تشاركونا على ارائكم، فيكن تبعتولنا عبر الواتساب، فيكن تبعتولنا مسج، بعتولي اياه صوتيا او خطيا ما في مشكلة على 0410-638-638. رح ارجع لعنكم لحتى قلكن وخبركن شو قال المسج، ولا قلكن لا، قبل ما نروح لعند الفنانة سارية السواس بدي خبركن هالمسج يلي وصل لي هلا. قال لي كاتيانا انت شو

0: عم تحكي هيدا الجيل مش بس مركز على التليفون، لا هيدا الجيل بالطعميه ما بيشبع، بتحكي معه ما بيسمع، بيروح ما بيرجع. وبالفعل بوافق معك عزيزي المستمع. تحياتي لكم مستمعينا، انتم برفتي ذات 2 ME 1638 AM. رح نرطب الاجواء شوي مع الفنانه ساريا السواز.
1: وجه الكمر

0: Get the news first from 2ME.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي، الشركة اللي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر رؤيا أمي أستراليا.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
7: ترغب في تخفيض فواتير الطاقة؟ عبر Victorian Energy Upgrades وفر باستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة ما يصل إلى $1,610 من التكاليف الأولية وحتى $460 سنوياً من الفواتير عند التحويل إلى مكيف كهربائي. تفضل بزيارة energy.vac.gov.au. نسبة التوفير تقديرية تطبق معايير الأهلية بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا.
0: First. 2ME Australia.

0: إنها الثامنة بتوقيت غرينتش، الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة، رأس ساعتي تماما. نبدأها بأبرز العناوين. اليورانيوم المخصب يشعل الصراع بين واشنطن وطهران، المرشد يقرر عدم تسليمه وترامب يتعهد بتدميره. للالتفاف على العقوبات، شبكة سرية لتمويل النظام الإيراني عبر العملات المشفرة بقيادة بابك زنجاني. أوروبا تحذر من تداعيات أزمة الطاقة، وفرنسا تؤكد أن تحالف الراغبين أعد قدرات لحماية حرية الملاحة في مضيق هرمز. هجمات أوكرانية مكثفة على روسيا، إصابات ومفقودين في استهداف مسيرة لمدينة في لوغانسك. ارتفاع وفيات إيبولا في الكونغو، وواشنطن تحذر دخول القادمين من 3 دول بسبب الفيروس. أهلا بكم، نبدأ هذه الساعة من مفاوضات إنهاء الحرب بين أمريكا وإيران. فرغم التقدم لا يزال الحديث يجري عن نقاطه العالقة، فقد أكد مصدر رفيع للعربية أن قرار مجتبى خامنئي النهائي هو عدم تسليم اليورانيوم المخصب لواشنطن. من جهة أخرى قال مصدر لرويترز إن موقف إيران لا يزال متشددا في الملف النووي، خاصة بشأن نقل مخزون اليورانيوم. هذا وقال مصدر إيراني كبير لرويترز إن طهران وواشنطن لم تتوصلا بعد إلى اتفاق، لكنه أشار إلى أن الفجوات بين الجانبين تقلصت. وأضاف المصدر الإيراني أن ملف اليورانيوم المخصب في إيران إلى جانب سيطرة طهران على مضيق هرمز لا يزالان من بين نقاط الخلاف. في المقابل قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أمريكا ستحصل على اليورانيوم المخصب في كل الأحوال. وفي إشارة إلى إيران شدد ترامب على أنه لن يسمح أبدا لدولة غير مستقرة بأن تصبح نووية، وقال إن أمريكا ستحصل على ما تريده من إيران بطريقة أو بأخرى، منتقدا ما وصفه بقيام وسائل إعلام باجتزاء كلامه لنشر الأكاذيب وفق تعبيره.
1: Right now we're negotiating and we'll see, but either we're going to get it one way or the other. They're not going to have a nuclear weapon, you know. When people hear it, because oftentimes they won't put up the second part of the sentence having to do with, I'll say, this is more important than anything that we have to talk about, and usually they'll cut it off, the fake news. I said, because this is the nuclearization of a country that some people would say is somewhat crazy, and we cannot let Iran have a nuclear weapon. That's all it is.
0: ترامب قال أيضا إن الولايات المتحدة ستحصل على اليورانيوم الإيراني المخصب ولن تتركه في قبضة الإيرانيين، مضيفا بأنه بات من الصعب على إيران إعادة بناء قدراتها العسكرية.
2: Can they keep their highly enriched uranium?
3: No, no, we get the highly enriched. We will get it. We don't need it. We don't want it. We'll probably destroy it after we get it, but we're not going to let them have it.
0: وفيما يتعلق بمضيق هرمز أكد ترامب أنه يريد أن يصبح المضيق مفتوحا وبدون رسوم عبور، مشيرا إلى أن الحصار الأمريكي على المضيق يكبد إيران خسائر يومية بقيمة 500 مليون دولار.
2: And how do you want things to end up with the Strait of Hormuz, though? Would you like them to?
3: Well, we want it open. We want it free. We don't want tolls. It's international. It's an international waterway. They're not charging tolls. Right now, they are losing $500 million a day is what it's projected. I don't know, it sounds like a lot of money, but whether it's 500 or 200 or 300, they're losing a lot of money. There hasn't been a ship that's been able to get through without our approval. And the Navy has done an amazing job. And no ship is going to Iran, as you know. No ship is going to or out of Iran without our approval.
0: بدوره أكد وزير الخارجية مارك روبيو أن الرئيس ترامب يفضل الاتفاق مع إيران عن الحل العسكري، مشيرا إلى أن الحل العسكري مطروح إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.
4: The president's preference is to do a good deal. That's his preference. It's always been his preference. If we can get a good deal done, that would be great. I'm not here to tell you that it's going to happen for sure, but I'm here to tell you that we're going to do everything we can to see if we can get one. But if we can't get a good deal, the president's been clear. He has other options.
0: على الجانب الآخر، ورغم الحديث عن المفاوضات إلا أن إيران تبحث عن آليات كثيرة تحسب لاستئناف محتمل للحرب، وكخطوة استباقية أعادت تشغيل عشرات المواقع الصاروخية بل وحولت الساحات العامة إلى معسكرات تدريب. نتحدث هنا مشاهدينا عن أكشاك سلاح في شوارع طهران. مئات المدنيين من مختلف الفئات الاجتماعية يجبرون على تلقي تدريبات أساسية على استخدام الأسلحة والبنادق الهجومية من طرف عناصر تابعة للحرس الثوري. هذه الورش تقتصر على تعليم أسس استخدام الأسلحة، ومن بينها البندقية الهجومية من طراز AK-47 كلاشينكوف، وكذلك أيضا الذخائر. كما سيتم التدرب على أسلحة أخرى حسب ما تراه السلطات هناك. تقارير كشفت أن الحرس الثوري نشر أسلحة خفيفة ومتوسطة بين المدن لتسهيل الوصول إليها في حال تنفيذ عملية برية أمريكية إسرائيلية. تطورات جاءت بالتزامن مع توجه إيران لرفع آثار القصف طبعا على عشرات المواقع، مواقع الصواريخ البالستية، وتمكنها كذلك من استخدام منصات إطلاق متنقلة داخل بعض المناطق التي تضررت بفعل الهجمات الأمريكية الإسرائيلية. منصات إطلاق صاروخية متحركة وتعديل التكتيكات تحسبا لأي استئناف للهجمات بحسب صحيفة نيويورك تايمز. التقييمات الاستخباراتية الأمريكية تشير إلى أن طهران استعادت القدرة التشغيلية في 30 من أصل 33 موقعا صاروخيا طبعا على امتداد مضيق هرمز. هذا هو المشهد.

0: معنا من الموصل المختص في الشأن الإيراني والعلاقات الدولية دكتور فراس الياس. أهلا بك دكتور. بدأ وكأن الشارع الإيراني يتم تجييشه أكثر وأكثر. هل يعني إيران يعني تعد العدة الآن لأي سيناريو يمكن أن يتضمن مسألة التدخل البري؟ هي تضع ذلك في الحسبان، ولأجل ذلك قامت بما يعرف بتجييش الشارع العام داخل طهران؟
1: نعم سيدي الكريم، تحية لك والمشاهدين الكرام. المتتبع لطبيعة التحولات التي تجري في الداخل الإيراني يجد أنها بشكل أو بآخر لا تختلف عن عمليات التعبئة الشعبية التي كان يقوم بها النظام خلال الحرب العراقية الإيرانية، لأنه على ما يبدو أن هذه التعبئة ليست فقط من أجل تهيئة النظام لمواجهة حرب طويلة الأمد مع الإدارة الأمريكية فيما لو فشل مسار المحادثات، ولكن أيضا النظام يحاول أن يؤمن نفسه من الداخل أمام أي حالة احتجاجية قد تفرض نفسها في سياق العلاقة معه خلال الفترة القادمة. لأنه لو تتبعنا عمليات التعبئة استهدفت فقط جمهور النظام، المؤيدين للنظام، المقلدين للنظام، وبالتالي هو يدرك تماما أن التهديد الحقيقي هو لا يكمن فقط في إمكانية أن تشن الولايات المتحدة الأمريكية عمليات عسكرية موسعة لا تكتفي فقط بالعمليات الجوية، وإنما قد تكون عمليات أرضية. ولذلك أيضا هو يحاول أن يؤمن نفسه من الداخل، خصوصا فيما لو اندفعت القوات العسكرية الإيرانية، نتكلم عن الجيش الحرس الثوري، لمواجهة أي تقدم أمريكي، وبالتالي هو بحاجة إلى قوات داخلية تؤمن النظام من الداخل. وبالتالي هو يتعامل مع يعني مع السيناريوهات عديدة، الهدف من خلالها إبقاء النظام قادرا على البقاء لأطول فترة ممكنة بغض النظر عن طبيعة التهديدات.
0: هو لماذا يفكر في هذه الجزئية تحديدا، مسألة البقاء بالنسبة للنظام الإيراني، ولا يفكر في بقاء الدولة الإيرانية؟ الآن كل التركيز يصب على كيف يتم حماية هذا النظام، ولا يتم التفكير بشأن المستقبل، بشأن ما تعرضت له إيران، بشأن ما ستتعرض له إيران بسبب هذا النظام. الآن لدينا الكثير من المعطيات، لدينا الكثير من الشواهد، آخرها ما يحدث الآن في هذه المفاوضات. أصبحنا الآن وقت طويل ما بين أخذ ورد، رد ورد مضاد، ورؤية هنا ورؤية هناك حتى الآن.
1: يا سيدي الكريم، ثقافة بقاء النظام هي ثقافة راسخة في العقل السياسي الإيراني على أقل تقدير في بعد عام 1979. يعني عندما تعرضت إيران لحرب كبيرة مع العراق في عام 1980 إلى 88، كان دائما المرشد الأعلى الإيراني الخميني دائما يؤكد على أن حفظ النظام هو من أوجب الضرورات، ولم يتحدث عن حفظ الدولة، لأنه يدرك تماما أن النظام هو أو بقاء النظام هو أهم من بقاء الدولة، لأنه هذا النظام هو ليس فقط نظام للإيراني، هو نظام لكل الحركات الاجتماعية ولكل موالي لإيران في المنطقة. وبالتالي إيران تطرح نفسها في سياق يتجاوز فكرة الدولة الإيرانية، يتجاوز فكرة السيادة، يتجاوز فكرة التعاطي السيادي مع دول الجوار. هي تنظر إلى نفسها على أنها دولة عابرة للحدود، وعادة هذه الثقافة لا يمكن أن تبنى إلا على نظام يتبنى رؤية عقائدية أيديولوجية تجاوز الحدود.
0: هل هذه الثقافة تؤشر إلى أن هذا النظام لو بقي في خلاصات هذه الحرب وفي خواتيم هذه الحرب، لو بقي النظام يعتبر نفسه منتصرا؟
1: بالتأكيد، لأنه هو يعني سبب تمسك إيران بالبرنامج النووي وتحديدا مخزون اليورانيوم، سبب تمسكه بالصواريخ البالستية، سبب تمسكه بالوكلاء، الهدف من خلاله الحفاظ على حد أدنى من بقاء النظام خلال الفترة القادمة، لأنه يدرك تماما أن هذه الملفات هي من أسندت النظام وجعلته قادرا يعني واقفا على قدميه حتى هذه اللحظة. وبالتالي هو بدون هذه الملفات لا يساوي شيء، ولن يكون قادرا على التأثير لا في الداخل ولا في الخارج. وبالتالي هذا هو أساس تمسك النظام في هذه الملفات، لأنه يدرك تماما أن هي من أعطته الشرعية في الداخل وهي ما أعطته النفوذ في الخارج، وبالتالي لا يمكن الحديث عن أي مزرعة جوهرية حتى تكون هناك ضمانات واضحة بإنهاء حالة الحرب وإنهاء حالة العداء مع الولايات المتحدة الأمريكية ورفع كامل العقوبات.
0: أشكرك على هذه الإفادات الوافية تماما. من الموصل المختص في الشأن الإيراني والعلاقات الدولية الدكتور فراس إلياس، تحياتي لك. لابد من الإشارة مشاهدينا لهذه العواجل والعناوين التي تظهر أسفل شاشة العربية. ألمانيا تقول نستعد للمشاركة في تأمين مضيق هرمز تحت قيادة بريطانية، كما أن ألمانيا لا تتوقع مهمة لحلف الناتو.
2: من جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 7 نرجع لعنكم مستمعينا مساء النور لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 أيام. نار يا حبيبي نار للفنانة ليلى غفران، أغنية كتير حلوة بصوت رائع جدا الفنانة الأديرة ليلى غفران. ما أكيد أحوال طقسنا. قبل ما نروح لأغانينا بدي ذكر بأحوال طقسنا اليوم. وصلت درجات الحرارة لعشرين درجة بسيدني، على الصعيد ميلبورن 17. بكرة السبت درجات الحرارة مثل اليوم، عشرين درجة مئوية بسيدني و17 على الصعيد ميلبورن. بذكر مستمعينا برعاية شركة عشتار، حالة الطقس عم تتقدم لكم. بتلاقون شركة عشتار على 95 ويست ستريت فيفيلد. مني كاتيانا الصراف لكم أطيب التحيات المسائية من وين ما كنتوا عم تستمعوا لنا، على 1638 AM أو من خلال الويب سايت على 2me.com.au. من بعد أكيد الفنانة ليلى غفران، رح نكمل مع الفنان إياد طموس، بنرجع نسمع لايف الفنانة نوال الزغبي بس عبر الموجة 1638 AM 2ME أستراليا. مساء الخير.

0: متابعة برفقكم مشوارنا بدي وصل تحياتي لكم أنتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. من جولتنا الغنائية منروح لأصحاب العمل. أصحاب العمل في أستراليا يفضلون الطلاب الأجانب أكثر من الخريجين الأستراليين بالتوظيف. أحدث استطلاعات الرأي أظهرت أنه أصحاب العمل في أستراليا يفضلون الطلاب الأجانب للعمل عندهم أكثر من الأستراليين نفسهم، والسبب لأنه الكثير من أصحاب العمل يعتبرون الطلاب الدوليين أكثر جاهزية للعمل من بعض الخريجين الأستراليين، خصوصا بالعمل الجماعي والمهارات العملية بالحياة، ولأن الطلاب الدوليين يواجهون صعوبات بحياتهم بسبب السفر والفيزا والعمل. بونسوار لكم من جديد، انتم برفقة إذاعة 2ME، منروح لفاصل استراحة.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
2: سواء كنت عاملا أو رب عمل، لديك الحق في أن تكون بأمان، وتقع عليك مسؤولية الحفاظ على السلامة في مكان العمل. ستساعدك هيئة ويك سيف على فهم حقوقك ومسؤولياتك لكي تتمكن من التحدث عن السلامة في مكان العمل. السلامة في مكان العمل هدف يجمعنا. للحصول على معلومات مترجمة يرجى زيارة الموقع worksafe.vic.gov.au/arabic. للتحدث إلى شخص بلغتك اتصل على الرقم 131450 بين الساعة 8 صباحا والخامسة والنصف مساء من الاثنين إلى الجمعة.
3: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ، كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصيرفة
4: أكثر من 30 سنة
3: لكافة الدول العربية، أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون، شعارنا خدمة سريعة أمانة في الأداء وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصيرفة بإدارة أبو غيث، 95 وير ستريت فيثل، 97557726. عشتار.

برنامج المتابعات مشوارنا بدي وصل تحياتي المسائية لكم انتو برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. خليتي الأخرس يحكي روسي وطلياني وتركي، هالأغنية رح نسمعها سوا للفنان فارس كرم. انتو برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. بتعرفوا مستمعينا انه أعظم دروس الحياة ستأتيك بعنوان اتقي شر من أحسنت إليه. بونسوار.

العودة لمتابعة مشوارنا بشوارنا بدي وصل تحياتي لكم أنتم برفتي ذات 2ME 1638 AM من عند الفنان فارس كرم. نرجع لمتابعة ما تبقى من مشوار درايف تايم بروجرام برفتكم مستمعينا لأمسية الجمعة 22 من شهر ماي أيار. مني كاتيانا الصراف بدي وصل تحياتي المسائية لكم من وين ما كنتوا عم تتابعونا على 1638 AM 2ME أستراليا أو من خلال الويب سايت على 2ME.com.au. بتعرفوا مستمعينا أنه ارتفاع أصوات الكذب ليس قوة بل علامة ارتباك أمام اقتراب الحقيقة. كلما ارتفع صوت الكذب فاعلم أنه قوة الحق باتت تهدد مصالحهم. بونسوار.

0: هدومة.
1: ثروات الأغاني الجديدة. New music. Australia. 2ME Australia.

0: من عند الفناني إليسا. نتوجه إلى فاصل استراحة. مساء النور لك المستمعين. أنتم برفتي دعت 2 AM 1638 AM.
1: المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة

0: وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من تي أي سي، كن بأمان من أجل الجميع.
1: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV، أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.

0: وهيك مستمعينا بيكون وصلت لنهاية مشوار درايف تايم بروجرام برفقتكم لأمسية الجمعة 22 من شهر أيار ماي. مني كاتيانا الصراف لكم أطيب التحيات المسائية، بدي أتمنى لكم بقية سهرة حلوة برفقة راديو 2ME، وبدي أشكركم كمان لحسن المتابعة. موعدنا بنرجع من جدد وبكرة السبت بتمام الساعة 6 صباحا، رح نقضي 6 ساعات من صبحيتنا أنا وإنتو، ولكن هلأ حان الوقت تأترك الميكروفون للزملاء. رح أتركن كمان برفقة جولة إخبارية فصلي لتمام الساعة 8. دلوا بألف خير و have a lovely weekend. Bye for now.
1: Crunching out the killer cuts with no limits.
2: I'm done following the rules.
1: No limits.
3: Okay.
1: Maximum music. M.E. music. No boundaries. No rules.
2: What the f***?
1: 2ME. No limits.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكتر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
5: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
6: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
7: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكتر حل عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
8: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف الكي إف سي.
9: المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، كن بأمان من أجل الجميع.
10: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
11: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
12: ABC News.
13: G'day, John O'Wakely here with the top stories. The family of a Melbourne man who died hiking in Peru have made a heartfelt tribute to the father of three. 52-year-old police sergeant Matthew Payton was on holiday with his wife on the Inca Trail to Machu Picchu when local police say he tripped and fell about 400 metres. In a statement, his family say they're shattered by the loss and that family was the most important thing to him. An Australian member of the Global Samud Flotilla says she and other activists were physically abused while detained by Israeli forces. 11 Australians who joined hundreds of others in the flotilla attempting to deliver aid to Gaza have now been released from Israeli detention. Niamh O'Connor says she was brutalised by the Israel Defence Forces. Israel's foreign ministry has not responded to the allegations and has previously denied accusations of abuse made by activists. The Northern Territory Health Minister says the government has been proactive in its response to diphtheria while giving his first media interviews today, weeks into the outbreak. There have been more than 150 cases of diphtheria in the territory this year, with health organisations expecting the numbers to rise before they start to come down. Health practitioners and medical experts have criticised the speed of the NT government's response, but Steve Edgington insists it's been sufficient. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: أهلا بكم إلى هذه الساعة الإخبارية من سكاي نيوز عربية، والبداية من العناوين. واشنطن تؤكد إحراز تقدم طفيف بشأن ملف إيران، وتبدي معارضة حازمة لمحاولتها إنشاء نظام لتحصيل الرسوم في مضيق هرمز. غارات إسرائيلية مكثفة على مناطق عدة في جنوب لبنان تسفر عن سقوط 6 قتلى، بينهم مسعفان وطفلة. أزمة إيران تربك الحسابات العائلية لترامب، وقد تحول دون حضوره حفل زواج ابنه. أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إحراز تقدم طفيف في المفاوضات مع إيران، وقال روبيو إن إيران تحاول إنشاء نظام لتحصيل الرسوم في مضيق هرمز، مشددا على ضرورة ألا تقبل أي دولة بذلك.
1: ملتزمون بالمحادثات مع إيران، ويجب عدم السماح لهذا النظام في إيران بالحصول على أسلحة نووية، كما يجب أن نتعامل أيضا مع مسألة اليورانيوم على التخصيب. وبشأن مضيق هرمز، فإيران تحاول إنشاء نظام لتحصيل الرسوم في المضيق، ويجب ألا تقبل أي دولة بذلك. ومن المهم التعامل أيضا مع مسألة سيطرة طهران على المضيق، فهذا أمر لا يمكن القبول به.
0: في المقابل، أفادت وسائل إعلام إيرانية أن وزير الداخلية الباكستاني التقى مجددا بوزير الخارجية الإيراني لمراجعة مقترحات التفاوض بين إيران والولايات المتحدة. ونقلت وكالة رويترز عن مصدر إيراني كبير أنه لم يتم بعد التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة، لكن المصدر الإيراني كشف أنه تم تضييق الفجوات بين الجانبين. مضيفا أن اليورانيوم المخصب في إيران وسيطرة طهران على مضيق هرمز لا يزالان من بين النقاط العالقة. نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي قوله أنه يصعب تصديق إمكانية التوصل لاتفاق مع طهران يتضمن شروط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأساسية بشأن مضيق هرمز وإخراج اليورانيوم المخصب من إيران. وقال المسؤول إنه رغم بعض المرونة التي أبدتها طهران، لكن ذلك لا يشمل القضايا الجوهرية. وأضاف أن الجيش الإسرائيلي يبقى على حالة التأهب القصوى والتنسيق المتواصل مع القيادة الوسطى الأمريكية تحسبا لتجدد القتال. للتعرف على الموقف الإسرائيلي من أخبار التقارب الأمريكي الإيراني واحتمال التوصل لإطار اتفاق بين الجانبين، ينضم إلينا من القدس محرر الشؤون الإسرائيلية في سكاي نيوز عربية نضال كنعان. نضال، مرحبا بك. كيف تنظر وتراقب تل أبيب هذه التطورات، لا سيما أنه منذ بعض الوقت خرج وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ليقول أن هناك تقدم طفيف يعني في المفاوضات بين الجانبين الأمريكي والإيراني، على الرغم من أنه كانت هناك أجواء تتحدث عن مزيد من التقدم ويعني إمكانية التوصل لصفقة؟
2: نعم ميشا، يعني أولا فيما يتعلق بالاتفاق، الاتفاق ليس مستحيلا بين الولايات المتحدة وإيران. حتى إسرائيل تقول بأن هناك صعوبات، هنالك فجوة في المواقف بين الطرفين، لكنها لا تقول بأن التوصل إلى اتفاق هو أمر مستحيل. وفعليا القضايا التي تبقت، قضية إخراج المواد المشعة من إيران وقضية مضيق هرمز، هي قضايا قابلة للحل، وهي أصلا من يعني بالنسبة للولايات المتحدة أو حتى لإسرائيل عندما تنظر إلى الموقف الإيراني ترى بأنها قضايا يعني تصر عليها إيران لكي تتفاوض عليها مستقبلا. يعني بالنسبة لإسرائيل قضية سيطرة إيران على مضيق هرمز وجباية رسوم عبور من السفن هناك هو موقف خيالي، حتى لا يمكن أن يكون موقف عقلاني أو موقف طبيعي من إيران يمكن التفاوض حوله. وبالتالي إسرائيل تريد ربما أن تصدق بأنه لن يتم التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. إسرائيل ما زالت تراهن على الخيار العسكري، لكن كل المؤشرات تشير إلى أنه على الأغلب هناك إمكانية، وهناك إمكانية أكبر الآن للتوصل إلى اتفاق بين الطرفين. كيف تنظر إسرائيل إلى هذا الواقع؟ بالكثير من المرارة إن صح القول. أولا لأن إسرائيل ليست طرفا في مفاوضات تقرر بالنسبة لإسرائيل على الأقل مصير إسرائيل. إسرائيل ترى بأن هذه المفاوضات هي على الأغلب ستكون الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران، مفاوضات ستؤدي نتائجها إلى يعني تجميد الوضع وإلى بلورة الوضع وقضية العلاقة بين أمريكا وإيران للعقود القادمة. وبالنسبة لإسرائيل هذا أمر خطير جدا أن يتم اتفاق أمريكي إيراني دون أن يكون لإسرائيل أي دور فيه أو أي تأثير على مساره وحتى على المفاوضات، وبالتالي إسرائيل تشعر بالإحباط من جهة. وثانيا إسرائيل ليس فقط أنها تشعر بالإحباط من هذا الاتفاق، لكن إسرائيل بطريقة ما وأخرى وبطريقة غريبة هي تساهم في التوصل إلى هذا الاتفاق. كيف؟ عبر التهديدات الإسرائيلية. الرئيس ترامب لكي يصل إلى اتفاق مع إيران يجب أن لا يكون المسار الدبلوماسي هو خياره الوحيد، لأنه إذا عرفت إيران بأن الخيار العسكري غير مطروح أبدا فستماطل كعادة إيران في المفاوضات، سترفع من سقف مطالبها على أساس أن الرئيس ترامب لا يريد الحرب. لكن صراخ إسرائيل كل الوقت بأنها جاهزة للحرب وبأنها مستعدة وتضع نفسها وجيشها وسلاح الطيران لديها تحت إمرة الرئيس ترامب هي فعليا تشكل الخيار العسكري للرئيس ترامب الذي يهدد به إيران خدمة للمفاوضات. وهكذا إسرائيل التي تدعو للحرب، تروج للحرب، تروج للخيار العسكري، تزيد من تهديداتها، تستعمل كأداة بيد الرئيس ترامب للضغط على إيران للتفاوض بشكل عقلاني أكثر، وبالتالي تزيد من احتمال التوصل إلى اتفاق. وهكذا إسرائيل تجد نفسها أمام اتفاق لا تريده من حيث المبدأ، لا تريد أي اتفاق مع إيران، تجد نفسها أمام اتفاق لكن حتى لو وافقت عليه مضطرة بسبب موقف الرئيس ترامب، هذا الاتفاق لا يلبي الحد الأدنى من المطالب الإسرائيلية الأخرى المتعلقة بإيران وغير المتعلقة بالنووي، قضية الصواريخ البالستية، أذرع إيران، دور إيران، كل هذه القضايا تجدها خارج هذا الاتفاق. وحتى في الاتفاق النووي لا يلبي مطالب إسرائيل، سمعنا عن قبول الرئيس ترامب ببرنامج نووي إيراني مدني، هذا لا تريد إسرائيل. ورغم كل هذا، رغم معارضة إسرائيل يعني لكل الخطوات التي تتخذ في المسار الدبلوماسي، تجد إسرائيل نفسها مضطرة أداة من أجل التوصل إلى مثل هذا الاتفاق. وبالتالي إسرائيل تراقب الآن، تحاول أن تؤثر، لكن على الأغلب يعني إسرائيل يمكن القول أنها الآن في مرحلة متأخرة للتأثير على المسار الأمريكي، وما طرح أمريكيا لا يمكن التراجع عنه إذا كان الرئيس ترامب، أو على الأقل إذا كانت إيران قد سمعت من الرئيس ترامب بأنه مستعد لإعطاء إيران برنامج نووي مدني، فلن تقبل إيران أي تراجع عن هذا أو عن هذا الموقف الأمريكي. وبالتالي أي عرض يقدم لإيران سيكون ربما نقطة البداية للمفاوضات القادمة. وبالتالي إسرائيل يعني تجد نفسها ضعيفة، تجد نفسها تراقب مفاوضات حتى ليست جزءا منها، وليست على اطلاع تام على ما يجري فيها من حتى من قبل واشنطن، ومع هذا هي تستعمل كأداة في هذه المفاوضات. لذا يعني يمكن تلخيص الموقف الآن، الموقف الإسرائيلي ومن هذه المحادثات، والموقف الإسرائيلي قياسا بالموقف الأمريكي وموقف إيران، يمكن أن نلخصه بالمحادثة الهاتفية التي جرت بين الرئيس ترامب وبين نتنياهو. كان نتنياهو يحاول إقناع الرئيس ترامب بمبدأ أن المفاوضات مع إيران أصلا غير ممكنة، وأن إيران لن تحترم أي اتفاق معها مستقبلا، خاصة الاتفاقيات المتعلقة.

This is SEA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. القديس بابا يوحنا بولس الثاني جون بول يلي كرس حياته لوحدة الكنيسة ولوحدة المسيحيين، البابا الأحب إلى قلوب الشبيبة. منعيده كل 22 تشرين الأول من كل سنة ومنحتفل بقداسته. لمن بليلة تطويبه في ست فلوريباث مورا دياز من كوستاريكا، أم لعيلة كبيرة صار معها برين أنيوريزم أو تمدد الأوعية الدماغية. حضرته على التي في بليلة التطويب وسمعته عم بيهمس بدينتها stand up don't be afraid، وتاني نهار صباحا كانت شفيت كليا، هي يلي كان بقي لها أيام عديدة قليلة حتى تموت حسب التشخيص الطبي. أول مرة بتاريخ البشرية قدر جمع سنة 1986 بالفاتيكان جميع الديانات، وقدر يعمل 144 سفرية برات إيطاليا حتى ينشر كلمة الله. منقله على الطريقة اللبنانية جون بول تو وي لوف يو، جون بول تو براي فور اول ريليجنز، منصلي لك لتحمي جميع الديانات السماوية وتحمي مرضى الباركنسون بالأخص لأنك شفيعهم. قديس الساعة Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME أستراليا.

0: Okay, let's get into a bit of a what am I. Sure, Anna, I am found in the sea and on land, but I do not walk or swim. I travel by foot, but I am toeless. No matter where I go, I am never far from home. Sure, Anna, what am I? Is El Tubazar? You are correct. We'll be right back, right after this, here on 1638 2A Australia. Let's get into more music. خليكم معنا.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة.
2: No, thank you.
1: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not? Why not?
1: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME أستراليا.
3: سواء كنت عاملاً أو رب عمل، لديك الحق في أن تكون بأمان، وتقع عليك مسؤولية الحفاظ على السلامة في مكان العمل. ستساعدك هيئة ويكسايف على فهم حقوقك ومسؤولياتك لكي تتمكن من التحدث عن السلامة في مكان العمل. السلامة في مكان العمل هدف يجمعنا. للحصول على معلومات مترجمة يرجى زيارة الموقع worksafe.vic.gov.au/arabic. للتحدث إلى شخص بلغتك اتصل على الرقم 131450 بين الساعة 8 صباحا والخامسة والنصف مساء من الاثنين إلى الجمعة.
4: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفا بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
5: ثروات الأغاني الجديدة 2ME Australia.

أنا النهاردة كان نفسي أقول فيه كلام كتير. راجل حمل على أكتافه عبء الموسيقى العربية طول عمره، في الواقع مش لاقي كلام يعني أقدر أوصفه به. أستاذي الأستاذ محمد عبد الوهاب. هغني اللحن بتاعه فاتت جنبنا اللي كتب كلماته الشاعر الرقيق الأستاذ حسين السيد.

0: Er jenilkun għala Twimmy Australia Makun Sirin. Deba Twimmy Evening Show mnissiħa 7 billil tanin l-ġumħa. Il-ħaki għalil u l-aħani ktire. Aħla l-aħani Arabi u Inglizi, ġdid u klasik. Għala 1638 Twimmy Australia.
1: Ida kunta taqudu sejratek għal-jom, faħlam għanna t-taħab huwa aħdu akbara thalathati asbab il-wafati għala t-turuk fi New South Wales. Thabuta għannahu għandama taċħoru bit-taħab, takunu rududu fiħlika abtaq ويضعف تركيزك وتكون أكثر عرضة للتورط في الصدام حتى في الرحلات القصيرة. خطط للحصول على قسط وافر من النوم قبل رحلتك التالية. رجاء لا تقود سيارتك وأنت متعب. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظة.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897-2222 خلف KFC.
7: تعدي عن جهتي، لست بجهتك.
8: حسنا أنتما الاثنتان اهدأ، لقد اقتربنا.
9: حسنا حسنا سأذهب.
10: أسرع، ماذا تفعل؟
11: لا لا لا، تقدم تقدم، لا أستطيع الرجوع على الخلف.
12: إذا كانت حركة المرور بطيئة فتوقف قبل العبور، انتظر حتى تصبح المسارات خالية، لا تعرض حياتك للخطر،
13: صرحت به حكومة فيكتوريا ميلبورن.
14: المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة، حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، قد بأمان من أجل الجميع.
15: First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى هذه النشرة من الـ MTV. في لبنان زلزال سياسي مركزه واشنطن سيكون له ارتدادات كبيرة وتشققاته ستطال الساحة الداخلية والإقليمية. فقد فرضت وزارة الخزانة الأمريكية وللمرة الأولى عقوبات على شخصيات أمنية لبنانية في الخدمة الفعلية، بالإضافة إلى أشخاص مقربين جدا من رئيس مجلس النواب نبيه بري وعدد من نواب حزب الله والسفير الإيراني في بيروت. وبحسب مصادر سياسية مطلعة فأن العقوبات الأمريكية ضربت عمق الدولة اللبنانية وأذرع الدولة العميقة لحزب الله. أما على الصعيد العسكري فقد كانت ليلة جنوب لبنان قاسية بعد أن استهدفت غارات إسرائيلية بلدة حنواي في قضاء صور، ما أسفر عن سقوط ضحايا. دوليا تستمر المفاوضات الأمريكية الإيرانية في ظل تصريحات الرئيس ترامب التي أكدت رفضه القاطع لامتلاك إيران السلاح النووي أو فرض أي رسوم على عبور مضيق هرمز. البداية إذن من العقوبات الأمريكية التي طالت شخصيات لبنانية سياسية وأمنية في هذا التقرير لصبح إبلاوي.
1: في تصعيد أمريكي هو الأخطر منذ سنوات ضد حزب الله وشبكات نفوذه داخل الدولة اللبنانية، أعلنت واشنطن فرض عقوبات على 9 أشخاص قالت إنهم يساهمون في تقويض سيادة لبنان وتمكين حزب الله من مواصلة نفوذه السياسي والأمني داخل مؤسسات الدولة. العقوبات استهدفت نوابا ومسؤولين وشخصيات مرتبطة بالحزب، بينهم النواب إبراهيم الموسوي، حسن فضل الله، محمد فنيش، وحسين الحش حسن، إضافة إلى مسؤولين أمنيين وشخصيات قالت واشنطن إنهم يساعدون الحزب على تعطيل مسار نزع السلاح وتقويض مؤسسات الدولة اللبنانية. كما شملت العقوبات رئيس مكتب مخابرات الجيش اللبناني في الضاحية الجنوبية العقيد سامر حميدي، ومسؤول الأمن في حركة أمل أحمد البعلبكي، وقائد الحركة في الجنوب علي أحمد صفاوي، إضافة إلى العميد خطار ناصر الدين في الأمن العام اللبناني. وشملت العقوبات أيضا الدبلوماسي الإيراني محمد رضا شيباني، التي اعتبرت واشنطن أنه يعمل ضمن شبكة النفوذ الإيراني المرتبطة بالحرس الثوري وحزب الله داخل لبنان. وفي رسالة مباشرة أكدت الإدارة الأمريكية أن هذه ليست سوى البداية، محذرة كل من يواصل دعم حزب الله أو حمايته من أنهم سيواجهون المحاسبة والعقوبات. فيما أعلنت الخارجية الأمريكية عن مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى تعطيل الشبكات المالية التابعة للحزب.
0: وردا على القرار الأمريكي أصدر حزب الله بيانا أكد فيه أن ما صدر عن وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين من عقوبات طالت النواب والضباط العسكريين والمسؤولين في كل من حزب الله وحركة أمل هو محاولة ترهيب أمريكية للشعب اللبناني من أجل دعم العدوان الإسرائيلي على لبنان وأعطائه جرعة سياسية وهمية. وجاء في البيان إن التهمة التي ساقتها الإدارة الأمريكية ضد نوابنا ومسؤولينا هي رفض نزع سلاح المقاومة والتصدي لمشاريع الاستسلام التي تحاول الإدارة الأمريكية جر بلادنا إليها. وأضاف البيان هذه العقوبات هي وسام شرف على صدر المشمولين بها وتأكيد إضافي على صوابية خيارنا المقاوم. كما شدد البيان على أن استهداف القرار الضباط اللبنانيين عشية اللقاءات في البنتاغون هي محاولة مكشوفة لترهيب المؤسسات الأمنية الرسمية وإخضاع الدولة اللبنانية لشروط الوصاية الأمريكية. من جهتها وصفت حركة أمل فرض العقوبات الأمريكية على أحمد بعلبكي وعلي الصفاوي بالغير مقبول والغير مبرر، وأكدت في بيان لها أن القرار يستهدف بالدرجة الأولى حركة أمل ودورها السياسي الحريص على القضايا الوطنية وحماية الدولة ومؤسساتها. أدانت الخارجية الإيرانية فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على السفير الإيراني في بيروت. ميدانيا شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات على بلدة حنواي في قضاء صور، استهدفت خلالها مركزين تابعين للهيئة الصحية التابعة لحزب الله، وأسفرت الغارات عن سقوط 4 قتلى و3 جرحى. كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية نقاطا عدة في بلدات لبنانية جنوبية مختلفة خلال الليل. أما في ملف التفاوض وعلى بعد أسبوع من اجتماع البنتاغون، تتحدث معلومات الام تي في عن اقتصار الوفد اللبناني الأمني على ما بين 4 و6 ضباط مع الملحق العسكري اللبناني إلى واشنطن. وتضيف المعطيات أن الوفد سيناقش الخطوات المتخذة في حصر السلاح جنوب الليطاني وشماله، مع شرح خطة الجيش والتشديد على وقف النار والانسحاب الإسرائيلي لتبقى صلاحية تقديم الالتزامات للوفد السياسي. وفي الإطار لا تزال مسودة أعلان النيات التي ستناقش في اجتماعات 2 و3 من حزيران تخضع لتعديلات بين لبنان وأمريكا وإسرائيل، فما بنودها الأساسية؟ الجواب مع رامي نصار.
1: تنص مسودة إعلان النيات بين لبنان وإسرائيل التي يعمل عليها تمهيدا لمناقشتها على 10 بنود، هي: البند الأول، تؤكد حكومة إسرائيل ولبنان التزامهما المشترك بتحقيق اتفاق شامل ينهي الصراع بينهما ويؤسس لعلاقات مستقرة وسلمية بين البلدين ويعيد السيادة اللبنانية الكاملة على كامل الأراضي اللبنانية. ثانيا، يؤكدان حق كل دولة في العيش بسلام وأمن. ثالثا، تؤكد إسرائيل احترامها الكامل لسلامة الأراضي اللبنانية وسيادة لبنان ضمن حدود معترف بها دوليا، وتلتزم بالانسحاب من كل الأراضي اللبنانية والتخلي عن أي طموحات للتوسع الإقليمي. رابعا، يؤكد لبنان التزامه الحازم والثابت احتكار الدولة لاستخدام القوة، وأن لا يكون للجماعات المسلحة غير الحكومية أي دور عسكري أو أمني أو قدرات مسلحة في أي مكان في لبنان. خامسا، ستسلم قوات الجيش الإسرائيلي كل الأراضي اللبنانية المحتلة إلى القوات المسلحة اللبنانية بالتزامن مع جهود إعادة الإعمار على أن يعود المواطنون اللبنانيون النازحون بأمان إلى جنوب لبنان المعاد بناؤه تحت سيادة الدولة اللبنانية وبما لا يشكل أي خطر على إسرائيل. وسيتفق البلدان بدعم من الولايات المتحدة على النماذج العملية والجداول الزمنية لهذه العملية. سادسا، ستدعم الولايات المتحدة وشركاؤها الدوليون برنامجا لتدريب الجيش اللبناني وتجهيزه. سابعا، تنتهي ولاية اليونيفيل في 31 من كانون الأول 2026. ثامنا، بشكل منفصل ستجمع الولايات المتحدة الشركاء الدوليين لدعم حكومة لبنان في إعادة بناء البلاد. ولتحقيق كل هذه الأهداف ينص البند التاسع على مفاوضات مباشرة بين الحكومتين على أن تلتزم في البند الأخير بالمضي قدما بحسن نية للتوصل إلى اتفاق شامل.
0: في هذه الأثناء تحلق مسيرات إسرائيلية على علو منخفض في أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت. في السياق، صدر عن قيادة الجيش اللبناني بيانا أكدت فيه أن وفد الضباط المشارك في اجتماع البنتاغون على اختلاف تركيبته يبقى ملتزما بالثوابت الوطنية وبعقيدة الجيش. كما نفت القيادة ما يتم تداوله لناحية التوزيع الطائفي للضباط أعضاء الوفد. سياسيا، العلاقة بين عبدة والضاحية مقطوعة، الرئاسة لم تبادر وحزب الله لم يطلب موعدا. كل تفاصيل مع جويساية.
2: بهذه العبارات أجاب النائب حسن فضل الله عن تكليفه من قبل حزب الله بالتواصل مع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون.
3: لا توجد قطيعة مع رئيس الجمهورية، طبعا لا يوجد الآن تواصل مباشر، عندما تكون هناك حاجة لأي تواصل مباشر ما في مانع.
4: بس مضبوط أنه بعبدة رفضت هذا التواصل لأنه
3: غير صحيح على الإطلاق،
4: تتكلفت غير الحزب على ليش مسار اللقاء؟
3: غير صحيح
4: على الإطلاق.
3: ما بدي باعتبار أنا اللي بدي أتواصل، ما بدي فوت بهذه التفاصيل.
2: فضل الله أبى الدخول في التفاصيل، لكن الأم تي في فعلت وعلمت أن العلاقة بين بعبدة والضاحية مقطوعة منذ كلام الرئيس عون الواضح والصريح بشأن السلاح والتفاوض والذي لم يرق للحزب. وفي وقت حكي أن بعبدة بادرت تجاه الحزب لكن الحزب لم يتعاون، تنفي مصادر مطلعة على الاتصالات للأم تي في هذا الأمر، وتؤكد أن القصر الجمهوري لم يبادر ولم يطلب أبدا لقاء مع حزب الله. لكن المصادر تضيف أن بعض أصحاب المساعي الحميدة، وتضع أكثر من مزدوجين بين كلمة حميدة في إشارة إلى التشكيك بنيات هذه المساعي، حاولوا طرح وساطة بين الرئيس عون وحزب الله، فكان جواب عبدة أن أبواب القصر الجمهوري مفتوحة لجميع اللبنانيين، ومن يريد لقاء الرئيس يطلب موعدا ويحصل عليه. وعلمت الام تي في أن حزب الله لم يطلب موعدا للقاء رئيس الجمهورية حتى الساعة، في وقت لا يبدو أن هناك مؤشرات إلى أمكان حصول هذا اللقاء خلال الساعات القليلة المقبلة، خصوصا أن الرئيس عون ينتظر جوابا واضحا من حزب الله لناحية الوقف الكامل للنار، لأن إسرائيل تشترط أن يوقف الحزب النار أولا لتوقف هي النار، فيما الحزب يشترط أن تبدأ إسرائيل بوقف النار ليلتزم هو، ولا تزال الأمور عالقة عند هذين الشرطين المتبادلين منذ فترة.
0: دبل أصبحت في قلب المواجهة بين حزب الله وإسرائيل، فالصواريخ والقذائف تنفجر في شوارعها والمسبب حزب الله. تقرير غريسة أنتون.
2: هنا دبل الصامدة، دبل التي أدخلت في حرب ليست حرب أهلها ورفضت الخضوع كما الرحيل.
5: حافظ على وجودنا لنبقى ضمان لبقاء الجنوب، لبقاء السياج، سياج الوطن، مثل ما قال غبطة البطرك المسيحيين الجنوب اللي بقيوا هم الضمان لبقاء الجنوب، هم سياج الوطن.
2: خادم رعية مار جرجس أصر في أذار الماضي أن يطلق هذه الرسالة، رسالة سلام لتحييد المنطقة من التفجير الممنهج الذي يطال جنوب لبنان ومن دماء محتملة. واجهت البلدة انقطاع المستلزمات، قطع الطرقات، كما العزلة، لكنها لم تقوى على مواجهة بعض من في الداخل الذي قرر يدير دين طرشة. شظايا الصواريخ هذه سقطت في شوارع البلدة على مقربة من البيوت.
5: عم بيجي علينا الصواريخ من كل الميلات، مش أول مرة هيدي، تكرر هالسيناريو كذا مرة، عم بيصير عندنا نفس الفعل باستمرار. وامبارح اللي صار إنه في صواريخ من الحزب كان عم يستهدف فيهم الجيش الإسرائيلي، نزلوا على البيوت السكنية عندنا بالضيعة.
2: بعيد سيناريو الخوف من الداخل الذي بات يتكرر، مطلب واحد.
6: وهلا رح نكون مع افضل ما ورد بالبريكفاست شو 16:38 AM راديو 2MA.
7: يلي صدروا من بعض الوقت بلبنان بخصوص العقوبات الامريكيه، فبالوقت يلي حزب الله رد على هالعقوبات بالقول انه هي محاوله لترهيبنا دعما لاسرائيل، يعني بمحل معين عم بيقول انه كل هالامور هيدي الهدف منها ترهيب الشعب اللبناني خدمة لاسرائيل. هذا الموقف يلي كان موقف اكيد طويل، ولكن هيدي الخلاصة تبعيته. بينما اذا اطلعنا على الموقف يلي صدر عن حركة امل، هون موقف مقتضب ثلاث اسطر تحديدا، بيقول فيه انه بيستغربوا انه ليه هالعقوبات هيدي طاولت حركة أمل، مع العلم أنه لحركة أمل في دور سياسي حريص على القضايا والثوابت الوطنية وحريص على حماية الدولة اللبنانية وعلى المؤسسات. إذن هون في عنا تميز لابد أنه نتوقف عنده بين الموقفين.
8: نعم.
7: وبالتالي يعني كأنه حركة أمل فيها شوي من الواقعية أكثر، وعم تنظر للأمور بشكل أولا بنم عن حرصها على الدولة، وبنم أيضا عن نظرة واقعية للأمور مثل ما هي.
8: نعم.
7: لفت إلى التفاوت بالموقفين وهالتمايز بالموقفين.
8: يعني هيدا دائما يعني بنلاحظه من خلال موقف حركة أمل، وخاصة الرئيس نبيه بري اللي دائما بجرب انه يلعب دور الاطفاء اذا بدك، ولكن مؤخرا ظاهر انه الامور غير ماشي يعني لصالحه.
7: صحيح يعني كمان بدل الاقتضاب بهالموقف هيدا، يعني مثل تسجيل موقف سريع جدا مع الحرص مثل ما تفضلت وقلتي على أنه دائماً هن بيكونوا بمنأة عن الغوص بهالمواجهة هيدي يلي بجانب أنه الحزب بمحل معين يقحمون فيها.
8: نعم. هل رح تأثر يعني هذه العقوبات؟ كيف يعني ممكن تأثر؟ وبنفس الوقت يلي كان ملفت في هذه العقوبات أستاذ رزق الله أنه في هونيك أسماء يعني تابعة للاستخبارات الجيش والأمن العام، فهذا كان أمر للحقيقة كمان شيء جديد، فكيف تفسر يعني هذه الخطوة اللي أخذتها وزارة الخزانة الأمريكية؟
7: أنا هون بدي شدد على شغلي. يعني فعلا الملفت هو بالأجهزة الأمنية اللبنانية من جيش وقوى أخرى. أول مرة بنشوف أنه بهالإطار هيدا عم ينزج أسماءهم ضمن العقوبات اللي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية. هيدي سابقة، يعني على صعيد سابقة، بس أنا بنظر للموضوع بشكل عام كرسالة سياسية. يعني بغض النظر عن العقوبات، ونسمع على طول، نحن تعودنا يمكن بلبنان أنه زعماء سياسيين على لائحة العقوبات الأمريكية.
8: نعم.
7: هذا صار شيء بالنسبة لأنه صار شيء طبيعي، ولكن زج الأسماء العسكرية.
8: نعم.
7: هون بدنا ننطر شوي لحتى نشوف نتيجة المفاوضات العسكرية كمان يلي بدأ تصير بالولايات المتحدة ب29 من هالشهر هيدا. بس كمان يعني بيبقى كيف ما برمنا، بيبقى المغزى بالرسالة أكثر ما أنه العقوبات بحد ذاتها.
8: نعم.
7: هي الرسالة السياسية اللي بتحملها، هي اللي بتحمل هالكونتكست، هي اللي بتحمل هالمحور كله سوا.
8: هيدي مش لأول مرة منلاحظ أنه الإدارة الأمريكية بتلاحظ بمواقفها غير راضية على إدارة أو غير راضية على المسؤولين في الجيش من رأس الهرم، يعني قائد الجيش، وشفنا المواقف اللي كانت بشكل يعني كانت مستفزة، خاصة ما طالته
7: والدعوة لإقالة قائد الجيش بمحل معين.
8: نعم.
7: يعني عشنا هالفترة هيدي بلبنان وشفنا قديش كان في دعوات متنامية لحتى لإقالة قائد الجيش. وهون لابد من الإشارة إلى أنه موقف رئيس الجمهورية كمان كان حاسم بهالإطار هيدا. لا، يعني كان حاسم لجهة الرفض بزج المؤسسة العسكرية بهالأمور اللي عم بتصير. وبالنتيجة بتقديري أنا كمان أنه قائد الجيش هو حريص كمان على سلامة لبنان وعلى السلم الأهلي. يعني من موقعه العسكري بتقديري ما بيقدر إلا ما يتصرف.
8: نعم.
7: على هالنحو هيدا يلي عم بيتصرف فيه. وكلنا بنعرف بلبنان خصوصي قديش في قادة جيش أوقات بينسحب الغطاء السياسي عنهم، وبيصيروا هن ضحايا بمحلات معينة. يعني اللعبة السياسية باللعبة ما بتأمن لقيادة الجيش هيك ظهر الحامي لحتى تسنده. كلنا بندعم الجيش بالحكي، وكلنا بندعم الجيش بالشعارات الطنانة والرنانة، ولكن بمحلات معينة منلاقي انه في تخلي عن الجيش على المستوى السياسي.
8: نعم.
7: لا، قائد الجيش بده يبقى هو الأمين والمؤتمن على السلم الأهلي، والمؤتمن كمان على بناء الدولة. بده يلاقي.
8: نعم.
7: التوازن بين المهمتين.
8: نعم. أستاذ رزق الله، بسؤال أخير قبل ما انتقل للأخبار، عندي دقيقة فقط. رئيس الجمهورية لوضع إطار المفاوضات تحت شروط معينة، فهذه الشروط قديش قابلة للتحقيق، وقد يعني كيف راح تترجم لدى الإدارة الأمريكية ولدى إسرائيل؟ هل يعني هالمفاوضات واصلة لطريق مسدود، أم في إمكانية التوصل لنجاح هذه المفاوضات ووقف الحرب؟
7: إيه الصعوبة؟ وين الصعوبة أستاذ كلود؟ بأنه اللي طرحه رئيس الجمهورية فخامة الرئيس هو بيشكل الحد الأدنى من المطالب اللبنانية. يعني إذا بدنا نفوت بوتيرة أسرع بالتفاوض وبعملية هيك وقف الحرب المستمرة على لبنان، اللي بعد لهاللحظة هيدي عم نتابع بالأخبار قديش عم بيصير في عمليات، واليوم كمان حتى المستشفيات عم تستهدف بشكل كتير كبير. إذا بدنا نصير بوتيرة أسرع، في حد أدنى أطلق رئيس الجمهورية، ولا يمكن التفاوض دون هالحد الأدنى. والمهم بهالمسألة هيدي إنه هالحد الأدنى بيلحظ كمان هواجس حزب الله. يعني ما فينا انه نحن نتفاوض تحت المدفع تحت دوي المدافع وتحت ازيز الطيران. يعني ما مقبولة ولا المنطق بيقبل بهالفورمولا الجديده يلي اجى الاسرائيلي عم بيعمل لنا اياها، انه انا بضلني اضرب فيكم لحتى نوصل لاتفاق سلام، انه على اي اساس؟ انه ما وحتى عم يجرب هون الامريكاني انه يضغط الرئيس ترامب، عم نشوف كم مره قدر انه يوصل هيك للضغط على الاسرائيليه للتحييد على القليله العاصمه بيروت من استهدافاتهم.
8: نعم.
7: ولكن
8: هيدي ما لقت بالاتفاقيه، يعني لا توصلوا لو عمليه وقف اطلاق النار، هيدي كمان مرقت يعني مرروها، وافق عليها اجانب الامريكي، والبعض بيعتبر انه كمان اجانب اللبناني اللي وافق عليها، انه اذا لاحظت اسرائيل اي تهديد لامنها رح تطلع وتقصف او تشن غارات على بعض المواقع اذا كان في هونيك تهديد لامنها.
7: بس المشكلة وين؟ إنه مين بيقول وين في تهديد ووين ما في تهديد؟ يعني
8: نعم.
7: فيها تقول إنه أنا هلأ شايفه في تهديد، إنه شو الإثبات، شو البروف بإنه هوني في تهديد أو هوني ما في تهديد؟
8: نعم.
7: يعني هيدي الجملة مقطعة كتير،
8: صحيح.
7: تقدر تتحمل كتير تعابير، تقدر تتحمل كتير أفعال، تقام هالأفعال هيدي تحت سقف هالجملة هيدي وتكون مثل حجة أو ذريعة انه انا نفذت هالعمليه الفلانيه لانه في مشروع عم يعد لضرب اسرائيل.
8: نعم.
7: يعني بهالاطار هيدا انا بشوف الامور.
8: استاذ رزق الله الحلو الكاتب والصحافي، انا بشكر وقتك اللي خصصته لمستمعين الراديو تو ام استراليا، وعلى امل لقاء اخر. رح اتابع معكم مستمعين عبر

0: توامي أستراليا أنا سيرين. تابعونا لأحلى أغاني من الشرق الأوسط وأجمل أغاني إنجليزي على الراديو 1638 AM على الإنترنت توامي.com.au وبالتوامي أب على الآيفون. That's you, that's me, that's توامي.
1: The biggest hits.
2: بدي أقول بحبك
3: من إذاعة توامي أستراليا.
1: From the biggest singers.
4: يرحمني من بعدك حبيبي
5: على 2ME Australia. رضا فاضي.
1: Only on 2ME.
6: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريزبن. Authorized by the Queensland Government Brisbane.
7: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وضيوف في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك. 9790-7000. شات بارتنرز ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة الجيل بكل أداء القانونية.
1: You're listening to the best of breakfast on 1638 2ME Australia.
8: Now.
9: فهذا الأسلوب الرخيص عم بحكي عنه. لأنه واحد أي واحد بأي نقاش بدي بقلل الأخلاق وصل مرحلة الرخص ما بقى عنده شيء أدنى.
8: أوكي.
9: اوكي بالنسبه لموضوع البادجت طبعا تحكي الوزراء ومن اسرائيل كل الحكومات بنسمعها ببلشوا يرشوا الرمل بالعيون انه شوفوا هذا صرف وهذا صرف بينما هو الصرف هذا ما هو كل شيء بالنسبه للاموال اللي عم تبذر من دافعي الضرائب في مليارات الدولارات عم تبذر بيروحوا بيطلعوا على المليون وبينزلوا المليار. بالنسبه للموضوع الاهم اللي بدي احكي فيه اليوم،
8: هل بتشوف مبرر هالرحلات والسفر للوزراء؟
9: هذا شأن حكومي. هل في قانون يرخص يسمح له بشيء؟ يحسبوا ضمن القانون، ما بيرخص القانون، بيحاسبوا حسب القانون. يعني ما هذا بس هي دعاية إعلانية. ما شفنا ولا وزير لعب عهد موريسون ولا بعهد الحكومة اللي قبله ولا بعهد البنيزي حدا وزير تحاسب على صافي. يعني
8: طيب بس يكون وزير الطاقة اليوم عم بيسافر للخارج، زار ما بعرف كم 25 دولة، ما بعرف يعني قريب الرقم، ولكن التكاليف اللي وصلت لمليون دولار، ونحن عم نحكي عن وزير الطاقة، عم نحكي عن وزير الطاقة على ارتفاع أسعار الكهرباء هون عنا في أستراليا.
9: اليوم وزير الطاقة في عنده بادجت بيشتغل ضمنا الجميع عم دافع عنه أنا بس، ولكن اليوم في محكمة وفي محاكمة بيشوفوا هل في تبذير بالموضوع هذا ولا كان ضمن.
8: طيب ماذا عن عائلاتهم، عن زوجاتهم، عن أولادهم؟ أنه هل يعقل
9: يعني أنا بقلك حسب القانون شو بنص. بس بدي احكي على الموضوع الاساسي اللي عم اتصل فيك اليوم كرماله.
8: تفضل.
9: امبارح في احد المستمعين اول امبارح كمان طلع معي، خصوصا كنت عم تحكي على موضوع الادباء في سوريا وباسم الحزب السوري القومي الاجتماعي.
8: نعم.
9: انا مني حزب سوري قومي اجتماعي، لا انتمي للحزب السوري القومي الاجتماعي للاسف. يعني كنت اتمنى ومؤخرا بعد الحديث عم يصير كنت اتمنى اني لو كنت منتسب للحزب السوري القومي الاجتماعي، لانه هذا الشيء بيخربني. فالشخص هذا اللي اتهم امبارح الحزب السوري القومي الاجتماعي بالارهاب، بحب اساله
8: يمكن تتوافق معه بالفكر، ما هيك؟
9: لا انا مني ضد الشخص، هو عنده فكره.
8: عم تقول تتمنى ما عم تقول تتمنى انه تكون
9: اكيد اتمنى اني انتمي للحزب السوري القومي الاجتماعي، لانه هو من انبل واشرف الاحزاب يلي بغض النظر عن الممارسات اليوميه اللي بشوفها، انا بحكي عن العقيده. هو من أشرف وأنبل العقائد الحزبية اللي نشأت في لبنان وفي الشرق الأوسط كلها تستوى، واليوم عقيدة الحزب السوري القومي الاجتماعي تنفذ في أستراليا وتنفذ في كل دول العالم اليوم، يلي هي وحدة الأراضي. اليوم أستراليا لما كانوا بالتاريخ بدي أصبوها خمس دول عملوها وحدة فيدرالية يعني هي بدل ما يكونوا خمس دول عملوها الخمس ولايات وكل ولايه عندها حكومتها عندها انظمتها عندها ما بعرف شو.
8: لا بس ما تقلي انه هلا انت يا هادي ما تقلي انه انت هلا انت موافق على ضم لبنان لسوريا، انت بتشجع يعني على هذا الامر انه
9: ست كلوز انه بتفهمي منطق انطول سعادي، والفكره اللي طرحها انطول سعادي هو ما طالب بضم لبنان الى سوريا، هو ما طالب بضم لبنان الى سوريا، هو طالب بإنشاء اتحاد بين هيدي القوميات أو هيدي الشعوب يلي قائمين في فيما يسمى بسوريا الكبرى. أي العالم أخذت مأخذ اسم سوريا يلي هي ربطوه بالنظام السوري الأسدي يلي صاروا بيكرهوا العالم الحزب الثوري القومي الاجتماعي، وهيدي الفكرة الكل يفهمونها يعني على الوزارة إنه السوري القومي الاجتماعي يعني أنت وسوريا بدك تنضم لسوريا. لا، الحزب السوري القومي الاجتماعي ما بيحكي بضم لبنان إلى سوريا، ولا عم بيحكي بضم العراق إلى سوريا، ولا عم بيحكي بضم فلسطين إلى سوريا. هو أنشأ كيان بدك تسميه اتحاد دول سوريا الكبرى، بدك تسميه اتحاد دول الشرق الأوسط، بدك تسميه شو بدك تسميه.
8: وسلام
9: خليك الدراسات التاريخية إنه يسميه سوريا الكبرى.
8: عظيم، خليني تابع مع توني معنا على الخط. صباح الخير لك توني من باريمات السلام.
10: صباح النور ست كلود لألك وللمستمعين وخصوص للمستمع هادي.
8: يا هلا.
10: هادي عم بيحارب ويدافع عن أحزاب إرهابية، لازم يكون ممنوع يطلع على الراديو على كل حال.
8: لا، ليه بده يكون ممنوع يطلع على الراديو؟
10: لأنه كل واحد إرهابي مطارد.
8: لا، ليه بدك ليه عم بيعطي رأيه يا توني؟
10: على كل بيعطي رأيه.
8: لا، بدك تروق شوي، بنروق لأنه هيدا رأيه.
10: بجاوب عن اللي حكيته أنا، حزب القومي الإرهابي القومي السوري الفاشل هذا ما لازم يكون موجود بلبنان إذا ما حمل علم اللبناني ومشي بقانون اللبناني. تاني شغلة، العقوبات عن النواب والوزراء وضباط من الجيش حكينا فيه هذا من ست شهور، قلنا أنه لازم الجيش يتشحل مثل ما بيشحل الزيتون من غصان اليابسي والتين من غصان اليابسي تتنتج. إذن وبالتحرير حاجة تحكوا بالتحرير، جبلنا تهجير والتعتير، شو بدأ إسرائيل غير هيك ما لح بيصير.
8: نعم،
10: لأنه التحرير صاحب التحرير اللي مات بيقول 17 أيار يوم مجيد، بقى ريما صادق لازم نكون معها وبشجعها ترقص وتغني وتفرح حلوة في انكسار الحزب.
8: هيدا يعني رأيك توني. خليني أوكي لا عم تشراني روق شوي. لا بعدك ما يا توني خليني اتنفس بس توني خليني اتنفس بعدك معنا على الهواء، روق شوي بدنا روق. خليك هادي معنا على الخط كمان حبيبي جاوبك وفكر كمل.
10: ما بدي نتساير معه، ما بدك احكي
8: مش عم نتساير. لا ما عم نتساير. اوكي عطيني رايك، كمل رايك اذا ما حابب كمان تتابع ما عندي مشكله، كمل فكرتك ورايك واكيد رح ارجع انتقل لاتصال ثاني. تفضل.
10: وزير الاعلام بلبنان قال كل واحد بيدافع او بيساند او بينتمي لحزب الله هو خارج القانون. مزبوط ولا لا؟
8: صح.
10: طيب، رئيس الحكومة قال المقاومة صارت ورانا لا بتحكوا فيها، والتحرير انتهى وحزب الله إلى زوال. رئيس الجمهورية قال نحن لبنان رجع يستعيد قرار الحرب والسلم، ما حدا غيره بيحمل السلاح. إذن حزب الله متمرد إرهابي عم بيعارض الدولة وبيسلم سلاحه، شو ما صار فيه يستاهل.
8: هيدا رأيك توني، شكرا للمداخلة. رح أتابعه وارجع لهادي بشكل سريع قبل ما انتقل إلى اتصالات تانية. تفضل هادي، كلمة أخيرة. كلمة أخيرة، خلينا خلاص عطيني رأيك لو سمحت، كلمة أخيرة لأن عندي اتصالات.
9: هل هو عنده اليوم شو الدليل يعني عم يعطيه إنه هذا حزب إرهابي؟ الشغل الثاني عم بيقول انه الحزب القومي يرفع علم الزوبع ولا يطلع على اللبناني. كل الاحزاب عندها اعلام، الهويت عنده اعلام، الكتيب عنده اعلام، الحفظ وعنده اعلام، كل العالم عندها اعلام. يعني ما دخل هذا الحزب رفع علم ولا ما رفع علم، هيدي الشغله بتصور أكثر منه ما عم يحكي بالمنطقة اللي لازم يحكي فيه.
8: شكرا لك هادي على المداخلة، رح أتابع مع مزيد من التعليقات على الهواء. فاتن معنا من بيروت سيدني، صباح الخير.
11: صباح النور، كيفك؟ شو أخباري؟
8: يا هلا صباح النور
11: حبيبتي. بس أنا حابة أعلق على ديما صادق.
8: نعم.
11: هو بشكل عام الاستفزاز ما نحصله أبدا، بغض النظر هي مع أو ضد، يمكن تكون هي supporting the other side كمان، ما حلو تكون مستفزه. أنا ما عم بحكي مين هي عم تعمل support، هو بشكل عام الاستفزاز ما نحصله. والصحافة رساله أكبر رسالة وأكبر رسالة هي صحافة، هي رسالة الصحفيين مثل كأي شغل. الدكتور عنده رسالة، الأم عنده رسالة، الأب اللي بيشتغل، كل إنسان بالحياة الله بعت معه رسالة يوصلها.
8: نعم.
11: هي أنا ما بقلك شخصيتها قوية وشاطرة وأتحالة، ويعني وكان فيه بحياتها كثير تحديات على الصعيد الخاص والعام. بس توصل إنك تستفز أشخاص تانين، وأنت بتعرفي ما بس الحزب اللي تضرر من هالحرب، قديش في عالم أبرياء ماتي، عرفتي؟ يعني أنا ما نحلو كيف هي دبكت، وبعدين الطريقة اللي عملت فيها الردية اللي قالتها، يعني حسيت إنه ما نلبق لها أبدا، في تصنع يعني لدرجة كتير عالية، واستفزاز للعالم وللدم بالعالم البريئة.
8: نعم، خليكي معي فاتن.
11: العالم البريئة.
8: عظيم، خليكي معي فاتن. رح استقبل معك عمر من رايت سيدني. هل بتوافق عمر ما ذكرته فاتن؟ تعليقك على أسلوب ديما حي دي ديما صادق.
12: ديما صادق صح. أول شيء بدي قبل ما جاوب فاتن بدي أسألك سؤال. إذا أنا اليوم جيت جبت لك وردة وبكرة لا سمح الله مدد إيدي عليك، بتضلك تتذكري هالوردة وتحتفلي فيها؟
8: هلا بس ما ما بن
11: أوكي. أكثر من الوردة.
8: سوري فاتن.
11: أتذكر الأشياء البشعة أكثر من الوردة.
12: اليوم حزب الله عمل وقدم تحرير للبنان سنة 2000 اللي هو ب 25 أيار. ها هي الوردة، برجع من بعد عمل 7 أيار. ها هو الكف اللي مدت الإيد. نحن أي واحدة بدنا نتذكر؟
11: بس ما تنسى هي مش إنسان عادي. بتعرف لو إنسان عادي على الشارع عمل هيك بتمرق له إنه إنسان سخيف وعادي ومنه متعلم وهيك. بس بالنسبة للشخص اللي عملها، تصور مثلا شاب طلع على تي في وعمل حركات ورقصوا هيك، وشخص تاني عادي.
12: بس أنا بدي أسأل،
8: هل بتلاقيها صورة لايقة؟ هل بتلاقيها صورة لايقة لحتى تعبر عن معارضتك؟
12: عم تسألين العلي؟
8: أي عمر؟
12: لايقة ولا مش لايقة؟ اليوم بطل فيه الاتيك القديم، ما هي المشكلة؟ يعني إذا بتحضري بتشوفي علي بره شو عم بحط على الفيسبوك بترزق عليه.
8: إيه يعني بس أنه هيدي طريقة، هيدا أسلوب مستفز وغير لايق. بس
12: وعلي بره هو مو هو كمان منار يعني
8: كمان مما كان يعني مما كان.
12: اليوم في أسلوب مستفز، بس اسمعوني دي، في أسلوب مستفز صار له سنين وسنين وعشرات السنين، مش عشرة واحدة، عشرات. لبنى.
8: نعم. خليني استقبل.
12: يعني معقول علي بره بيطلع بيقول كل واحد مسيحي بتشوفه بذوق عليه؟ حضرته
8: على
12: الفيديو ولا
8: لا؟ هلا هو انا حضرته لهيدا الفيديو بالتحديد، هيدا كان عم بيوقف. هلا انا كله علي بره يلي من الاول للاخر بلاقي اسلوبه كتير رخيص لابعد الحدود، يعني لابعد الحدود،
12: يعني
8: لانه منا
12: لازم يودوها افغانستان، هذا ما بعرف لوين يعني.
8: اي بس مش بهيدا الفيديو مش عم بيوجه رساله للمسيحيين كمسيحيين بالوقت يلي كان عم بيوصل الرساله لشيء اللي شفناه نحن يهود كان عم بيبزقوا على مسيحيين ودفش الرهبة كرمال هيك.
12: ابدا ابدا مش مزبوط، مش مزبوط. اليوم علي بره لقطة هيدي قصة البزق على اليهود اللي بيبزقوا على المسيحيين، هي مثل ما واحد بيقول لا قال لا اله، يا حبيبي اسمعها كلها، لا اله الا الله. يعني اليوم ما تلقط الخبرية من ذنبها وتمشي فيها وتحرفيها على ذوقها. اليوم أنا هلأ لنرجع للموضوع الأساسي في وإنسيلي علي بيرو في منطق اليوم في أسلوب تعاطي مع شارع معين بلبنان. أنت الطوائف والأديان واللي بدك إياه، أنا مني متعصب أبدا، بس اليوم في شعب مستفز.
8: أوكي خلينا نستقبل معك يعني حسن من ليفربول سيدني كمان حبيبي يعطينا رأيي. صباح الخير لك حسن.
13: صباح الخير كلود إليك وللمستمعين ولضيوفك الكرام.
8: شكرا تفضل.
13: أنا بس عم تلفن لحتى أنا استفز حقيقة من كل من وين ما اجت الكلمات المستفزة من مين ما كان اجت. يا جماعة برجع بقول أتمنى على كل مستمع بديان مداخلة يعطي رأيه، هيدي الحرية وهيدي الديمقراطية، نحن عايشين ببلد ديمقراطي بالنهاية.
8: صحيح.
13: أتمنى أنه كل واحد يعطي رأيه بحرية ولكن من دون ألفاظ تستفز الآخر، إن كان استفزاز ديني أو استفزاز سياسي أو استفزاز اجتماعي أو استفزاز مناطقي أو عيب علينا، عيب. اعطوا رأيكم بصراحة. أوكي. نعطي رأينا بصراحة بكل شفافية بكل موضوعية، نقول نحن ضد الشغل الفلاني اللي اجت كذا من الحزب الفلاني ولا من الحزب الفلاني ولا من الفلان ولا كذا. الاستفزاز بجيب الاستفزاز.
8: طيب. خلينا لحتى نستفيد من الوقت حسن لو سمحت، المواضيع اللي كنا طرحينها بس هيك نرجع نذكر فيها وحاب كتير اسمع رأيكم حول العقوبات اللي فرضت على بعض من نواب حزب الله حركة أمل والأجهزة الأمنية، شو تعليقكم عليها؟ هل هو يعني قرار سياسي من الإدارة الأمريكية والخزانة الأمريكية؟ كمان رأيكم عن الأسلوب ديما صادق فيما بيتعلق بالنسبة ليوم عيد المقاومة والتحرير، كيف بتشوفوه؟ تفضل حسن أعطيني رأيك.
13: أنا بتتفق بس بقصة بمثل صغير يلي يعني يلي بيت من إزاز ما بريش الناس بالحجار، واكتفي بهذا. يعني أمريكا وإسرائيل اليوم بشهادة كل المحافل الدولية، الأمم المتحدة، الممثلين، الناس اللي لها أهمية بالعالم، عم يقولوا رأيهم بصراحة أنه ترامب ونتنياهو خربوا العالم. أكتفي أنا بهذا الكلام. والشواهد كتير، يعني ما بدنا كلنا بنعرف شو اللي عم بيصير. ما برجع بقول يا عمي اعطوا الناس حقها وشوفوا بعدين شو بيصير. ما فيكن تقولوا للي عم ينضرب اسكوت انت وانت ارهابي ولا انت كذا، هذا الحكي ما بيصير.
8: عزيز.
13: ما بيصير. لا
8: عمر عندك تعليق سريع قبل ما انتقل لميلبن لو سمحت.
12: يعني لسوء الحظ الاجهزه الامنيه بلبنان مخروعه وما بنعرف هالشيء من زمان. بس
8: شكرا. عفوا أنا قطعت الخط بدون قصد، فيكم ترجعوا تتصل عمر لكمل فكرتك. أنا بعتذر. رح أتابع من ميلبن معنا من بلاكبيرن ميلبن نبيلة. صباح الخير.
14: صباح الخير كلود، كيفك؟
8: صباح النور.
14: حقيقة أنا ما بدي دافع عن هادي، بس الطريقة اللي حكي فيها توني منا منيحة.
8: عطيني رأيك نبيلة، رجعنا عم نرجع منكرر نفس الكلام. عطوني رأيكم.
14: رأيي بالنسبة بدأت رأيي بالنسبة للكلام اللي قاله الجيش بده تشحين الحق على حزب الله اللي عم بدافع عن هيك شعوب لبنان اللي بده تشحين من أشكال توني وأتباعه.
8: خلينا نروح لبريك ومن بعدها منكمل نحن وياكم سوى المشوار الصباحي من راديو تؤمية أستراليا. برجبات زير من عمر لأن بدون قصد قطعنا الخط. رح أتابع معكم مستمعينا بخلال هالأثناء مع وقف قصيري مع البريك ومنتابع مشوارنا الصباحي من تؤمية أستراليا.
15: صباح النور، يعطيك ألف عافية اليوم.
8: الله يعافيك.
15: كل يوم كمان ما بس اليوم.
8: اليوم وكل يوم قريت وأنتو كمان. مرسي محمد، شو تعليقك؟
15: بس أنا حابب أعلق صراحة يعني للأسف عم نحكي على ريما صادق وشو عم يصير على السوشيال ميديا.
8: نعم.
15: وبالوقت اللي ربنا عم يبدلنا مدام كلود، نحن في شيء عم يصير على أرض الواقع للأسف ما كتير في عالم عم تتداوله. لو ما صارت الفضيحة مبارح من يومين بالإعلام في 10 هيرو راحوا من استراليا استرالية. نحن هديك السنة رحنا عن نيوكاسو، قطعوا البحر فاتوا بالبحر قطعوا الباخرة اللي كانت بدها تنقل ويبن. عم يشتغلوا على الأرض، أخذوا منهم 141 واحد، وهلأ العشرة اللي راحوا رجع منهم اثنين، بعد فيه ثمانية إن شاء الله بيرجعوا بخير وسلامة، بيرفعوا راسنا وبيرفعوا راس أستراليا. هدول very proud of them، راح يودوا مساعدات لأهل غزة. نحن عم نلتهي هذا شو عم يطلع وهذا شو عم يعمل، وفي ناس الله عم يبدلنا.

0: لا انتماء كمان للدولة، يعني كمان ما في احترام للدولة، ما في انتماء للدولة.
1: ما اي دولة، دولة بلبنان. مدام كلود، انا مواليد 76، انا لاعطيكي مثل عن دولتنا بلبنان. انا كنت ساعد اهلي من مثل كل شاب لبناني، وعيب واحد يحكي. انا كنت اشتغل، كان عمري 14 سنة ساعد اهلي. اجا وقت الجيش، اجا خدمة العلم، لازم تخدم وطنك. رحت خدمت وطني، كنت اخذ 100 دولار امريكاني بالجمعة، اعطوني 60,000 بالشهر. قطعوا الكهرباء على اهلي بالبيت، رجعت على البيت لارتاح من مأزونيتي، اهلي ما عندهم كهرباء لانه قطعوا لهم الكهرباء. شو هالدولة؟ لك شو بده عاد يحكي؟
0: ما في كمان كهرباء معلقة، وسرقة الكهرباء لمناطق معينة، بنعرف يعني هيدا كمان هيدا الأمر. هيدا شو ده؟ شو هيدا؟
1: بس بيحكوا على دولة، مش هن عندهم قصور وهن عندهم خدم، واللي بيوصل ولادهم على المدارس، والمدام تروح بتعمل لك وفير وعندها 3 خدام، بعدين يحكوا على السيادة ويحكوا على الدولة. ما في دولة، هيدول كانوا لبسوا طقومة وعملوا حالهم دولة.
0: طيب برأيك أنه مع احترامنا للجيش وللقوى الأمنية اللي نحن منقدر كتير عملهم وتضحياتهم اللي منحطها هيك على راسنا من فوق، ولكن كمان بنفس الوقت برأيك أنه ما في تجاوزات داخل الجيش من خلال المحسوبيات ومن خلال ما بيقدموا مثلا لزوجاتهم ولعيالهم وصلة وخدة وجيبة يعني كمان في
1: من زمان ما كله بقلب بعضه، كله بغطي على هيدا،
0: ومنزعل إذا فرض علينا على بعض الشخصيات عقوبات. بس نحن منطلع، إذا طلعنا قديش كمان في فساد يعني داخل الجيش، يعني خليني أحكيها كما هي، على مع أنه نعرف أنه في كتير من التضحيات، وفي عناصر شريفة، وفي عناصر وقادة وطنيين لأبعد الحدود. بس
1: يعني ما بتخلى اذا خليت خربت، بس صاروا قلال. اذا انت ما عندك واسطه، بتخدمي بالجيش من قلبك، وانت بتعملي جميع اذا عندك واسطه بتروحي بتخدمي من 8 للتنتين، بيروح بينام ببيته. ما في عدل، ما في مساواه. مش بس بالجيش، بالدنيا كلها بالعالم ما بقى في عدل ومساواه. في 6 مرضى، سوري عم باخذ وقت، في 6 مرضى الله يشفيهم حطوهم بالفاكسين هلا عن جديد، اوكي. نعم. ونزلوا بالطيارات ونزلت الدكاتره وما خلوا شيء ما عملوا لحتى يحموا وشكرا على جهودهم.
0: نعم، شكرا لك محمد من اوبرن سيدني. رح اتابع باتصال كمان معنا من سيفتن سيدني، معنا يوسف. صباح الخير.
2: صباح الخير للجميع.
0: يا هلا يوسف.
2: أختي كلود، بدي أقول لك شغلة. هذا الشعب العربي اللي قتل ابن سينا ولحق ابن تيمية، هذا تبع اللي بيعمل فتاوى بقتل العالم، نحن بنستورد السيارات المركبة، بنستورد السيارات المركبة، نحن بنقول الموت لإسرائيل والموت لهم. شو هالكلام هذا؟ الموت لإسرائيل، نحن يعني شيء عجيب على العالم العربي. قتلوا ابن سينا، قتلوا ابن سينا، هذا المثقف المتعلم، قتلوه ولحقوني هذا ابن تيمية، هذا اللي بيقتل العالم. شوف امبارح شو عملوا بسوريا بهيدي شو اسمها المنطقة المسيحية بالشام، باب تومة. عم بيمرقوا بالليل، والعالم نايمة والأطفال نايمة. الله أكبر، لك عم يفهمنا الله أكبر، بس روح عملوها أنتم بجنبكم بهذا. معلش الموت يعني شي كتير، هيك شي كتير. عم يمرقوا بالليل، عم يفوتوا بالليل مناطق المسيحية وعم يكبروا الله أكبر الله. لك يا أخي والله فن الله أكبر، لك عيب عليكم بقى، عيب.
0: يعني بتعتبر أنه هيدا التصرف فيه تجاوزات، فيه استفزازات مثلا؟
2: طبعا عالم نيمي وأطفال نيمي، أطفال نيمي بيبتومة، أطفال نيمي ونساء نيمي، عم يمرقوا ويمسكوا الطبل. والله أكبر، لك يا أخي أنت لمين عم تقول الله أكبر؟ عم تفزل عليهم.
0: شكرا يوسف من سيفتن سيدني على مداخلتك، أهلا وسهلا فيك. رح أتابع معكم مستمعين عبر راديو تو أمي أوسكار.

0: Serena.
1: Hello, you're with Serene on 1638 2ME Australia. We've got loads of music, news and weather coming up right after this short break. Don't go anywhere. We'll be right back.
2: 2ME News as it breaks. No one, but no one does it like we do. First, 24/7 on the hour. 2ME News. First and free.
3: ترغب في تخفيض فواتير الطاقة؟ عبر Victorian Energy Upgrades وفر باستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة ما يصل إلى $1,610 من التكاليف الأولية وحتى $460 سنوياً من الفواتير عند التحويل إلى مكيف كهربائي. تفضل بزيارة energy.vac.gov.au. نسبة التوفير تقديرية تطبق معايير الأهلية بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا.
4: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
2: ABC News Update. 2ME Australia.
5: ABC News.
6: G'day, Jono Wakely here with the top stories. The family of a Melbourne man who died hiking in Peru have made a heartfelt tribute to the father of three. 52-year-old police sergeant Matthew Payton was on holiday with his wife on the Inca Trail to Machu Picchu when local police say he tripped and fell about 400 metres. In a statement, his family say they're shattered by the loss.
1: Throughout Australia, this is your 2ME. Have you ever walked into a grocery store and wondered where all the different varieties of apples come from? Red Delicious, Pink Lady, Jamaican, Granny Smith, and so much more. The story of how is a long and scientific one, so I'm definitely not going to get into that. But interestingly, there are about 7,500 apple varieties across the world. Why? Basically, because of humanity's effort to bear new fruit. Apparently, to make a new type of apple, there's two parent trees, a mother and a father, if you will, where the seeds are mixed, and it can take up to 5 years for the new tree to form. Then, more years through lots of different processes for the new apple variety to take shape and become. There's so much that farmers actually study, from taste, texture, sweetness, colour, size, and so much more. We eat apples without really thinking about any of this and may not even do so next time we eat one. But 7,500 varieties? Wow. Tani marra za badna na'mul argile. Aya tufaha hanastamul ya tara. I'm Serene on Radio 2ME. You can catch us on the web, 2me.com.au.
7: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي عندهم أطيب أنواع الديبس بابا غنوش حمص توم وأنواع كتيرة بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية
2: لحظات معدودة تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
8: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفا بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
9: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132-ANT. الرقم هو 132-268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
10: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي.
0: فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13-78-48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
3: ترغب في تخفيض فواتير الطاقة؟ عبر فيكتوريان انرجي أبغريدز وفر باستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة ما يصل إلى 1610 دولار من التكاليف الأولية وحتى 460 دولارا سنويا من الفواتير عند التحويل إلى مكيف كهربائي. تفضل بزيارة energy.vac.gov.au. نسبة التوفير تقديرية تطبق معايير الأهلية بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا.
10: منتصف النهار بتوقيت العاصمة الفرنسية، وهذه نشرة للأخبار من مونتي كارلو الدولية.
11: ريتا خوري.
10: في العناوين، واشنطن تأمل في اتفاق مع ترقب زيارة قائد الجيش الباكستاني إلى طهران. واشنطن تفرض عقوبات على نواب وضباط لبنانيين على خلفية صلتهم بحزب الله، وماركو روبيو يقول إن قرار الولايات المتحدة سحب قوات لها من أوروبا ليس عقابيا.
11: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
10: أبدى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أمله في تحقيق تقدم نحو اتفاق مع إيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط بفضل وساطة باكستان. إلى ذلك قال المتحدث باسم وزير أو وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بأن طهران تدرس نقاطا تلقتها من واشنطن، مكررا مطالبها بالإفراج عن أصولها المجمدة في الخارج وإنهاء الحصار البحري الأمريكي على موانئها. من طهران علي الباشا.
12: المتحدث باسم الخارجية الإيرانية نفى ما تداولته وسائل إعلام أجنبية حول بنود الاتفاق المزعوم بين طهران وواشنطن. إسماعيل بقائي لم ينكر نجاح الوساطات الباكستانية في تقريب وجهات النظر في بعض الملفات، إلا أنه أكد أن المفاوضات في الوقت الراهن تركز على إنهاء الحرب على جميع الجبهات، مؤكدا أن ما يتم تداوله بخصوص الملف النووي الإيراني مجرد تكهنات صحفية. تصريحات نتات في وقت يخوض فيه وزير الداخلية الباكستاني جولة مفاوضات مكثفة مع مسؤولين إيرانيين، وما تزال زيارة قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى طهران غير معلومة المصير، في وقت ربطت فيه وسائل الإعلام الإيرانية الزيارة بإحراز تقدم ملموس في مفاوضات محسن النقوي مع المسؤولين الإيرانيين. مستشار المرشد الأعلى محمد مخبر أكد أن طهران لا يمكن أن تتخلى عن شروط بعينها، وفي مقدمتها رفع العقوبات وإلزام واشنطن بتسديد التعويضات عن الخسائر التي ألحقتها بطهران، إضافة إلى الاعتراف بسيادة إيران على مضيق هرمز. خطوط حمراء أبرزتها طهران مجددا في وقت تحدثت فيه وسائل إعلام محلية أن المرشد الأعلى آية الله مجتبى خامنئي أعلن رفضه المطلق لإخراج اليورانيوم عالي التخصيب خارج الأراضي الإيرانية، مؤكدا أن آليات أخرى يمكن البحث فيها على صعيد تقديم ضمانات بعدم سعي طهران وراء السلاح النووي، ومنها تخفيض تركيز اليورانيوم تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
10: وفي تطورات الحرب مع إيران، شهدت الساعات 24 الماضية تحركات دبلوماسية مكثفة للخروج من المأزق والتوصل إلى حل يضع حدا لها ويكون مرضيا لجميع الأطراف. أديب الصوفي وتفاصيل آخر التطورات دبلوماسيا.
13: في وقت ما زالت المواقف متباعدة بين الطرفين الأمريكي والإيراني بخصوص مخزون طهران من اليورانيوم والسيطرة على مضيق هرمز، كشف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن هناك بعض المؤشرات الإيجابية وتقدم في المحادثات. في هذه الأثناء قال الناطق باسم الخارجية الباكستانية إن الصين وبالتعاون مع بلاده قدمت مبادرة من 5 بنود، وأن رئيس الوزراء شهباز شريف سيقوم غدا بزيارة إلى بكين للبحث في مبادرة مشتركة. في سياق متصل، تبادل وزيرا خارجية باكستان والكويت خلال اتصال هاتفي وجهات النظر بشأن التطورات الجارية في المنطقة، مؤكدين استمرار التنسيق الدبلوماسي. وفي إطار ذاته أجرى وزير خارجية الأردن ومصر اتصالات منفصلة مع مسؤولين أمريكيين وإقليميين لبحث سبل خفض التصعيد في المنطقة. أخيرا اعتبر المستشار الرئاسي الإماراتي أنور قرقاش أن فرص توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق بشأن فتح مضيق هرمز أو عدمه متساوية.
10: من مونتي كارلو الدولية نتابع تقديم نشرة الأخبار. أعلنت واشنطن فرض عقوبات على 9 أشخاص بينهم سفير إيران في بيروت ونواب لحزب الله وضابطان لبنانيين تقول إنهم مرتبطون به، متهمة إياهم بعرقلة عملية السلام في لبنان. وطالت العقوبات السفير الإيراني محمد رضا شيباني ونواب الحزب حسن فضل الله إبراهيم الموسوي وحسين الحاج حسن والوزير السابق محمد فنش. الخارجية الإيرانية وصفت الإجراء بأنه مثال جديد على السلوك غير المسؤول ويعكس تجاهلا للمبادئ الراسخة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لا سيما مبدأ احترام السيادة الوطنية. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن التحركات التي تقوم بها واشنطن لجهة سحب بعض قواتها من أوروبا لا تهدف إلى معاقبة الحلفاء بسبب موقفهم من الحرب على إيران. وأضاف قبيل انطلاق الاجتماع مع نظرائه في حلف شمال الأطلسي في السويد بأن الولايات المتحدة تواصل الوفاء بالتزاماتها العالمية فيما يتعلق بنشر قواتها، وهذا يتطلب باستمرار إعادة تقييم أماكن تمركز هذه القوات. بالعودة إلى وزير الخارجية الأمريكي الذي يكثر ذكر اسمه كثيرا هذه الأيام، نشير إلى أنه أكد تصميم الولايات المتحدة على تغيير النظام الشيوعي في كوبا غدا توجيه واشنطن اتهامات جنائية إلى الرئيس السابق راول كاسترو أثارت استياء هافانا. من جهتها روسيا اعتبرت أن لائحة الاتهام الأمريكية بحق الرئيس الكوبي السابق غير مقبولة وتدنو من العنف. شكرا لإصغائكم، إلى اللقاء.

0: 1638 تومي أستراليا يلا حزورة تايم. في بيت أخضر بقلب هالبيت الأخضر في بيت أبيض وبقلب هالبيت الأبيض في بيت أحمر وبقلب هالبيت الأحمر في كتير بيبيز. شو أنا؟ تيك توك تيك توك. إذا أنتو بطيخة you would be correct. Nice work. Alright, let's get back into more music لأجل الأغاني الشرق الأوسط and of course the best in English hits here on 2ME.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا، الأخبار أول بأول.
2: كنت فخورا جدا، كانت ابنتي تتخرج من الجامعة، لقد بذلت أقصى جهدها. في الطريق ظلت عائلتي تطلب مني تخفيف السرعة، فقلت أنا أسير بسرعة 10 كيلومتر فقط فوق الحد الأقصى للسرعة، لن أقود السيارة بشكل خطير. كنت أعرف الطريق جيدا، ليتني استمعت إليهم وخففت سرعتي. لم نصل إلى حفل التخرج في ذلك اليوم بسببي. ابقى تحت الحد الأقصى للسرعة، كل كيلومتر مهم. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
3: هل تقود وقد حصلت على أقل من 5 ساعات من النوم؟ أنت تعرض نفسك وعائلتك للخطر. عندما تكون متعباً تكون ردة فعلك بطيئة، ويكون احتمال تعرضك لحادث تصادم أكبر ب4 مرات. الأمر لا يستحق المخاطرة أبداً. خطط لرحلتك وفكر في ترتيب وسيلة نقل بديلة أو احصل على قسط وفير من النوم قبل القيادة. للحفاظ على سلامة الجميع على الطرقات، لا تقدم على القيادة أبداً عندما تكون متعباً. رسالة من تي اي سي.
4: وزا يعني

Australia. 2ME Australia.

This is SEA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. قديس الساعة سانت أندرو أوف توتما كان عايش بضيعة توتما بروسيا وكان مجنون بالله. الدنياويات ما بتعني أبدا. هونيك نهار كانت الحرارة تحت الأربعين درجة مثل ما معروف بروسيا. حب يمشي حافة على الجليد حتى يوصل على كنيسة القيامة. بيتلاقى بأجباكاي رئيس الضيعة المجاورة ومعروف عن الضيعة وزعيمة أنه منن مسيحية وملحدين. قال له أجباكاي لأندري: فيك تشفيني من العمى؟ بدك تصلي لي حتى الله يشفيني؟ وكان عم يتحدي. كمل مشواره أندري لأنه ما بده يوصل على الكنيسة مؤخر ودعس بالأرض مرتين. أخذ أجباكاي التلجات يلي دعسهم أندري وحطهم على عينيه، ومن وقتها استرجع نظره بطريقة سحرية. Saint Andrew walked all his life barefoot, wearing ragged clothes, subsisting on bread and water. He was known by the name Fool for God and to perform miracles, wonder working. Saint Andrew of Totma, يلي خلقت سنة 1638 وتوفيت سنة 1673، منصلي لك بهالساعة ومنصلي لك كل يوم. This is SEA Saint of the Hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: you for your company. We'll just keep going at the music. Shira ikon akhani, akhani, akhani. Istiraha sghiri. We'll be back with lots more. Ma tروحوا لمحل.
1: سواء كنت عاملا أو رب عمل، لديك الحق في أن تكون بأمان، وتقع عليك مسؤولية الحفاظ على السلامة في مكان العمل. ستساعدك هيئة ويكسيف على فهم حقوقك ومسؤولياتك لكي تتمكن من التحدث عن السلامة في مكان العمل. السلامة في مكان العمل هدف يجمعنا. للحصول على معلومات مترجمة يرجى زيارة الموقع worksafe.vic.gov.au/arabic. للتحدث إلى شخص بلغتك اتصل على الرقم 131450 بين الساعة 8 صباحا والخامسة والنصف مساء من الاثنين إلى الجمعة.
2: تم تجاهل صحة المرأة لفترة طويلة، وحان الوقت لنحسن ذلك. دعم أفضل ومعلومات أوضح ورعاية يسهل الوصول إليها. الدعم أثناء انتباه بطانة الرحم وتخفيف آلام اللولب مجانا وانقطاع الطمث. نحن نتحسن، لذا يمكنك ذلك أيضا. تعرفي على المزيد على الموقع الإلكتروني womenshealth.vic.gov.au بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.

0: توامي أستراليا أنا سيرين إذا عم تسوقوا جايين من الشغل وفي كتير عجقة تسير تابعونا على 1638 AM توامي أستراليا لا أحلى أغاني بالعربي ولا أحلى أغاني بالإنجليزي بس على توامي
1: توامي ماكسيمم هيتس and more ماكسيمم ميوزيك ماكسيمم هيتس توامي أستراليا.
2: إذا كنت تقود سيارتك اليوم فعلم أن التعب هو أحد أكبر ثلاثة أسباب الوفاة على الطرق في نيو ساوث ويلز. ثبت أنه عندما تشعر بالتعب تكون ردود فعلك أبطأ ويضعف تركيزك وتكون أكثر عرضة للتورط في الصدام حتى في الرحلات القصيرة. خطط للحصول على قسط وافر من النوم قبل رحلتك التالية. رجاء لا تقود سيارتك وأنت متعب. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
3: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكثر حلها عند ماريلاند دنتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: Maryland's Denture Clinic 515 Maryland's Road Maryland's West Corner of Market Street 9897-2222 خلف KFC.
8: المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، كن بأمان من أجل الجميع.
9: تفتح حكومة ولاية فيكتوريا المجال أمام المزيد من سكان الولاية ليتمكنوا من شراء منازل لهم، وهذا يعني التخطيط لبناء المزيد من المنازل في المناطق التي ترغبون بالعيش فيها بالقرب من محطات القطار والإترام والخدمات. من خلال تخفيض رسوم الطوابع على الشقق والمنازل المتلاصقة التي يتم شراؤها عن الخارطة قبل اكتمال بنائها، ولمشتري المنازل لأول مرة تقدم الحكومة منحة بقيمة 10,000 دولار إذا كنت تقوم بشراء أو بناء منزل جديد. تعرفوا على كيفية امتلاك منزل جديد بسعر معقول في أقرب وقت ممكن على الموقع vic.gov.au/openingdoors، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
10: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقا لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعدا للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
11: منتصف النهار بتوقيت العاصمة الفرنسية، وهذه نشرة للأخبار من مونت كارلو الدولية.
12: ريتا خوري.
11: في العناوين، واشنطن تأمل في اتفاق مع ترقب زيارة قائد الجيش الباكستاني إلى طهران. واشنطن تفرض عقوبات على نواب وضباط لبنانيين على خلفية صلتهم بحزب الله، وماركو روبيو يقول إن قرار الولايات المتحدة سحب قوات لها من أوروبا ليس عقابيا.
12: مونت كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
11: أبدى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أمله في تحقيق تقدم نحو اتفاق مع إيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط بفضل وساطة باكستان. إلى ذلك قال المتحدث باسم وزير أو وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بأن طهران تدرس نقاطا تلقتها من واشنطن مكررا مطالبها بالإفراج عن أصولها المجمدة في الخارج وإنهاء الحصار البحري الأمريكي على موانئها. من طهران علي الباشا.
13: المتحدث باسم الخارجية الإيرانية نفى ما تداولته وسائل إعلام أجنبية حول بنود الاتفاق المزعوم بين طهران وواشنطن. إسماعيل بقائي لم ينكر نجاح الوساطات الباكستانية في تقريب وجهات النظر في بعض الملفات، إلا أنه أكد أن المفاوضات في الوقت الراهن تركز على إنهاء الحرب على جميع الجبهات، مؤكدا أن ما يتم تداوله بخصوص الملف النووي الإيراني مجرد تكهنات صحفية. تصريحات تأتي في وقت يخوض فيه وزير الداخلية الباكستاني جولة مفاوضات مكثفة مع مسؤولين إيرانيين، وما تزال زيارة قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى طهران غير معلومة المصير، في وقت ربطت فيه وسائل الإعلام الإيرانية الزيارة بإحراز تقدم ملموس في مفاوضات محسن النقوي مع المسؤولين الإيرانيين. مستشار المرشد الأعلى محمد مخبر أكد أن طهران لا يمكن أن تتخلى عن شروط بعينها، وفي مقدمتها رفع العقوبات وإلزام واشنطن بتسديد التعويضات عن الخسائر التي ألحقتها بطهران، إضافة إلى الاعتراف بسيادة إيران على مضيق هرمز. خطوط حمراء أبرزتها طهران مجددا في وقت تحدثت فيه وسائل إعلام محلية أن المرشد الأعلى آية الله مجتبى خامنئي أعلن رفضه المطلق لإخراج اليورانيوم عالي التخصيب خارج الأراضي الإيرانية، مؤكدا أن آليات أخرى يمكن البحث فيها على صعيد تقديم ضمانات بعدم سعي طهران وراء السلاح النووي، ومنها تخفيض تركيز اليورانيوم تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
11: وفي تطورات الحرب مع إيران، شهدت الساعات 24 الماضية تحركات دبلوماسية مكثفة للخروج من المأزق والتوصل إلى حل يضع حدا لها ويكون مرضيا لجميع الأطراف. أديب الصوفي وتفاصيل آخر التطورات دبلوماسيا.
14: في وقت ما زالت المواقف متباعدة بين الطرفين الأمريكي والإيراني بخصوص مخزون طهران من اليورانيوم والسيطرة على مضيق هرمز، كشف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن هناك بعض المؤشرات الإيجابية وتقدم في المحادثات. في هذه الأثناء قال الناطق باسم الخارجية الباكستانية إن الصين وبالتعاون مع بلاده قدمت مبادرة من 5 بنود، وأن رئيس الوزراء شهباز شريف سيقوم غدا بزيارة إلى بكين للبحث في مبادرة مشتركة. في سياق متصل، تبادل وزيرا خارجية باكستان والكويت خلال اتصال هاتفي وجهات النظر بشأن التطورات الجارية في المنطقة، مؤكدين استمرار التنسيق الدبلوماسي. وفي إطار ذاته أجرى وزيرا خارجية الأردن ومصر اتصالات منفصلة مع مسؤولين أمريكيين وإقليميين لبحث سبل خفض التصعيد في المنطقة. أخيرا، اعتبر المستشار الرئاسي الإماراتي أنور قرقاش أن فرصة توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق بشأن فتح مضيق هرمز أو عدمه متساوية.
11: من مونتي كارلو الدولية نتابع تقديم نشرة الأخبار. أعلنت واشنطن فرض عقوبات على 9 أشخاص بينهم سفير إيران في بيروت ونواب لحزب الله وضابطان لبنانيان تقول إنهم مرتبطون به، متهمة إياهم بعرقلة عملية السلام في لبنان. وطالت العقوبات السفير الإيراني محمد رضا شيباني ونواب الحزب حسن فضل الله إبراهيم الموسوي وحسين الحاج حسن والوزير السابق محمد فنش. الخارجية الإيرانية وصفت الإجراء بأنه مثال جديد على السلوك غير المسؤول ويعكس تجاهلا للمبادئ الراسخة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لا سيما مبدأ احترام السيادة الوطنية. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن التحركات التي تقوم بها واشنطن لجهة سحب بعض قواتها من أوروبا لا تهدف إلى معاقبة الحلفاء بسبب موقفهم من الحرب على إيران، وأضاف قبيل انطلاق الاجتماع مع نظرائه في حلف شمال الأطلسي في السويد بأن الولايات المتحدة تواصل الوفاء بالتزاماتها العالمية فيما يتعلق بنشر قواتها، وهذا يتطلب باستمرار إعادة تقييم أماكن تمركز هذه القوات. بالعودة إلى وزير الخارجية الأمريكي الذي يكثر ذكر اسمه كثيرا هذه الأيام، نشير إلى أنه أكد تصميم الولايات المتحدة على تغيير النظام الشيوعي في كوبا غدا توجيه واشنطن اتهامات جنائية إلى الرئيس السابق راول كاسترو أثارت استياء هافانا من جهتها الروسية، اعتبرت أن لائحة الاتهام الأمريكية بحق الرئيس الكوبي السابق غير مقبولة وتدنو من العنف. شكرا لإصغائكم، إلى اللقاء.
0: أهلا سيرين معكم على راديو 2MA أستراليا. You might be stuck in traffic on the way to work or home from work, or even on a long weekend drive to or from a mini vacation. You might be on a bus or a train commuting to work or home from work, or you might be at home and at a friend's or family's house. With all those scenarios, you just want to enjoy good music, both English and Arabic. Well, 2ME is with you no matter where you are or what you're doing. Catch us on 1638 AM, on the web, 2ME.com.au, or on your iPhone via the 2ME app, free to download from the iTunes store. I'm Serene, and this is 1638 2ME Australia.

0: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13-78-48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-222 خلف الكي اف سي.
5: Get the news first from 2ME.

Thank you.

0: Always with you on Radio 2ME. Just a short break and we'll be right back. 1638 2ME Australia.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاوسة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار على راديو 2ME أستراليا.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاوسة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار على راديو 2ME أستراليا.
3: سواء كنت عاملا أو رب عمل، لديك الحق في أن تكون بأمان، وتقع عليك مسؤولية الحفاظ على السلامة في مكان العمل. ستساعدك هيئة ويك سيف على فهم حقوقك ومسؤولياتك لكي تتمكن من التحدث عن السلامة في مكان العمل. السلامة في مكان العمل هدف يجمعنا. للحصول على معلومات مترجمة يرجى زيارة الموقع worksafe.vic.gov.au/arabic. للتحدث إلى شخص بلغتك اتصل على الرقم 131450 بين الساعة 8 صباحا والخامسة والنصف مساء من الاثنين إلى الجمعة.
4: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
5: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى نشرة ثانية وإليكم أبرز العناوين. عقوبات أمريكية على مسؤولين في حزب الله وحركة أمل وضباط في الجيش والأمن العام للمرة الأولى. ارتفاع أعداد القتلى من المسعفين في جنوب لبنان إلى 6 في الساعات الأخيرة. جلسة لمجلس الوزراء في بعبدة ولجنة حكومية لبنانية سورية أبرز بنودها. المفاوضات الأمريكية الإيرانية مستمرة وترامب النزاع مع طهران سينتهي قريبا. في لبنان زلزال سياسي مركزه واشنطن سيكون له ارتدادات كبيرة وتشققاته ستطال الساحة الداخلية والإقليمية. فقد فرضت وزارة الخزانة الأمريكية وللمرة الأولى عقوبات على شخصيات أمنية لبنانية في الخدمة الفعلية، بالإضافة إلى أشخاص مقربين جدا من رئيس مجلس النواب نبيه بري وعدد من نواب حزب الله والسفير الإيراني في بيروت. وبحسب مصادر سياسية مطلعة فأن العقوبات الأمريكية ضربت عمق الدولة اللبنانية وأذرع الدولة العميقة لحزب الله. أما على الصعيد العسكري فقد كانت ليلة جنوب لبنان قاسية بعد أن استهدفت غارات إسرائيلية بلدة حناوي في قضاء صور ما أسفر عن سقوط ضحايا. دوليا تستمر المفاوضات الأمريكية الإيرانية في ظل تصريحات الرئيس ترامب التي أكدت رفضه القاطع لامتلاك إيران السلاح النووي أو فرض أي رسوم على عبور مضيق هرمز. البداية إذن من العقوبات الأمريكية التي طالت شخصيات لبنانية سياسية وأمنية في هذا التقرير.
1: في تصعيد أمريكي هو الأخطر منذ سنوات ضد حزب الله وشبكات نفوذه داخل الدولة اللبنانية، أعلنت واشنطن فرض عقوبات على 9 أشخاص قالت إنهم يساهمون في تقويض سيادة لبنان وتمكين حزب الله من مواصلة نفوذه السياسي والأمني داخل مؤسسات الدولة. استهدفت العقوبات نوابا ومسؤولين وشخصيات مرتبطة بالحزب، بينهم النواب إبراهيم الموسوي، حسن فضل الله وحسين الحاج حسن، والوزير السابق محمد فنيش، إضافة إلى مسؤولين أمنيين وشخصيات قالت واشنطن إنهم يساعدون الحزب على تعطيل مسار نزع السلاح وتقويض مؤسسات الدولة اللبنانية. كما شملت العقوبات رئيس مكتب مخابرات الجيش اللبناني في الضاحية الجنوبية لبيروت العقيد سامر حميدي، ومسؤول الأمن في حركة أمل أحمد بعلبكي، وقائد الحركة في الجنوب علي صفاوي، إضافة إلى العميد خطار نصر الدين في الأمن العام اللبناني.
2: يمفترض أنه ينفتح تحقيق جدي بقبل المؤسسة العسكرية لوضع حد لهذه التداعيات والقيام بما يلزم لحتى نرجع نحط المؤسسة العسكرية بموقع الحياد.
1: وشملت العقوبات أيضا الدبلوماسي الإيراني محمد رضا شيباني الذي اعتبرت واشنطن أنه يعمل ضمن شبكة النفوذ الإيراني المرتبطة بالحرس الثوري وحزب الله داخل لبنان. وبحسب معلومات الام تي في كانت واشنطن أبلغت لبنان بأسماء بعض الضباط في الأمن العام والجيش اللبناني وضرورة اتخاذ إجراءات بحق هؤلاء المتهمين بتسهيل نشاطات حزب الله العسكرية والمالية، لكن لبنان طلب تقديم أدلة على هذه الادعاءات، وجاءت هذه الخطوة لتزيد الأمور تعقيدا من جديد.
2: بدي أشير كمان إلى التداعيات الداخلية ضمن المؤسسة العسكرية واللي بتعود اليوم لضباط وأفراد لم يتم إدراجهم على لحية العقوبات، إنما سوف يتضرروا بشكل غير مباشر عبر فتح حساباتهم المصرفية، عبر قيامهم اليوم بالسفر لتدريبات عسكرية بده يصير في تدقيق من قبل الولايات والإدارة الأمريكية من بعد ما صرنا بهذا المطرح، بده يصير في قيود على التعاون الدولي مع المؤسسات العسكرية إذا ما انعمل نوع من الكليرنس لهذا الموضوع من قبل الإدارة العسكرية وأكيد الجهات السياسية بلبنان.
1: وفي رسالة مباشرة أكدت الإدارة الأمريكية أن هذه ليست سوى البداية، محذرة كل من يواصل دعم حزب الله أو حمايته من أنهم سيواجهون المحاسبة والعقوبات، فيما أعلنت الخارجية الأمريكية عن مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى تعطيل الشبكات المالية التابعة للحزب.
0: العقوبات تركت ردود أفعال عليها، موجة إدانات وردود فعل على وقع العقوبات الأمريكية الجديدة على شخصيات من حزب الله وحركة أمل إضافة إلى ضباط لبنانيين. التفاصيل في هذا التقرير.
3: على وقع العقوبات الأمريكية وردا على ما ورد في بيان وزارة الخزانة الأمريكية بشأن أحد الضباط اللبنانيين. أكدت قيادة الجيش في بيان أن ضباط المؤسسة العسكرية وعناصرها يؤدون واجباتهم الوطنية بمهنية وانضباط، مشددة على أن ولاء العسكريين هو للمؤسسة العسكرية والوطن فقط. حزب الله اعتبر أن الإجراءات التي طالت نوابا ومسؤولين وضباطا لبنانيين تأتي في إطار محاولة ترهيب لبنان ودعم العدوان الإسرائيلي، مؤكدا أن التهمة الحقيقية للمستهدفين هي رفض نزع سلاح المقاومة والتصدي لمشاريع الاستسلام بحسب تعبيره. الحزب وصف العقوبات بأنها وسام شرف، ورأى أن استهداف ضباط لبنانيين عشية اللقاءات في البنتاغون يهدف إلى الضغط على المؤسسات الأمنية الرسمية وأخضاع الدولة اللبنانية للوصاية الأمريكية. كما أكدت كتلة الوفاء للمقاومة أن نوابها سيواصلون أداء دورهم التشريعي والرقابي والدفاع عن مصالح اللبنانيين وحماية سيادة الوطن والعمل من أجل الإصلاح والاستقرار والوحدة الوطنية. بدورها دانت حركة أمل العقوبات التي طالت أحمد بعلبكي وعلي الصفاوي، معتبرة أن القرار غير مبرر ويستهدف دور الحركة السياسي والوطني في حماية الدولة ومؤسساتها. في طهران أدانت الخارجية الإيرانية العقوبات الأمريكية التي شملت السفير الإيراني غير المقدمة أوراق اعتماده في بيروت، معتبرة أنها خطوة تصعيدية جديدة.
0: ومن السياسة إلى الميدان، على الرغم من أن حدة الغارات الإسرائيلية خفت في الساعات الماضية إلا أن أعداد الضحايا ارتفعت، وكذلك حجم التوغل البري الإسرائيلي خصوصا في القطاع الأوسط. للمزيد معنا من داخل الاستوديو الزميل صبحي إبلاوي. صبحي، كل التفاصيل معك، تفضل.
4: شكرا ريتا بيا. فإذا الغارات الإسرائيلية المستمرة جنوبا أدت حتى هذه اللحظة إلى سقوط 6 مسعفين، 4 من الهيئة الصحية التابعة لحزب الله و2 من كشافة الرسالة التابعة لحركة أمل، إضافة إلى غارة على سيارة وأخرى على دراجة نارية. ننتقل إلى خريطة العمليات العسكرية لهذا اليوم، وتحديدا إلى الغارات التي انتشرت خصوصا هذه المرة في قطاع جنوب شمال الليطاني، ونلاحظ هنا هذه النقاط الحمراء هي كلها غارات إسرائيلية. ولكن قبل شرح ماذا يحصل في القطاع الأوسط، أود الإشارة إلى أن منذ بعض الوقت أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أطلق تحذيرا لقرى في قضاء صيدا هي البيسرية والبيبلية وبالتالي أيضا أرزي، ويكون بهذا الأمر قد هجر المزيد من البلدات اللبنانية في جنوبي لبنان. ولكن أنتقل إلى القطاع الأوسط، منطقة حديثة تحديدا، هنا هذه البلدة، هذه حديثة بكل تفاصيلها. حزب الله أعلن أمس وأيضا قبل أمس أنه استهدف داخل هذه القرية القوات الإسرائيلية التي تقدمت. لاحظوا اللون البنفسجي هو لون المناطق المحتلة من قبل إسرائيل. دخلت القوات الإسرائيلية إلى داخل بلدة حديثة، وبالتالي أصبح الحديث الآن عن عمليات عسكرية تحصل هنا بالقطاع الأوسط. وفي حال تأكد أن حديثة قد سقطت بيد الجيش الإسرائيلي واحتلت، تكون أول بلدة لبنانية احتلت بعد وقف إطلاق النار، بحيث أن كل الخط الحدودي اللبناني احتل قبل وقف إطلاق النار، علما أن الجيش الإسرائيلي ما زال أيضا يحاول التقدم والصعود هنا باتجاه قلعة أشقيف من يحمر وزوتر الشرقية، وتستمر الغارات كليا تقريبا تدمرت هذه المناطق. ننتقل أيضا إلى الفيديوهات التي وزعت في خلال الساعات الماضية. خلال ليل أمس بلدة حناوي في جنوبي لبنان في قضاء سور تعرضت لغارات إسرائيلية أدت إلى سقوط 4 ضحايا من الهيئة الصحية التابعة لحزب الله، إضافة إلى 3 جرحى. عملت كشافة الرسالة على نقل من المكان. ولكن أيضا في خلال هذا اليوم سقط الزميل المصور أحمد يحيى الحريري وهو أيضا مسعف في كشافة الرسالة، إضافة إلى مسعف آخر من كشافة الرسالة، كانوا يحاولون انتشال عدد من الجرحى جراء غارة مسيرة استهدفت منطقة دير أنون النهر. وهذه هي المشاهد لهذه الغارة على كشافة الرسالة. الجيش الإسرائيلي منذ بعض الوقت وزع فيديو أيضا يظهر عناصر من حزب الله يدخلون إلى أحد المباني في جنوب لبنان، وقال أنهم يعني تخطوا الخط الأصفر، وبالتالي نلاحظ دخول 5 عناصر من الحزب، غارة طائرة حربية إسرائيلية ونسفت المبنى بأكمله. حتى هذه اللحظة أيضا ما زالت الغارات الإسرائيلية مستمرة، علما أن الطائرات المسيرة الإسرائيلية حلقت على علو منخفض ومتوسط في أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت. ريتا بيا،
0: شكرا. صبحي،
4: شكرا.
0: على وقع هذه المستجدات يجتمع مجلس الوزراء في بعبدا اليوم برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون. تفاصيل الجلسة توافينا بها عبر الهاتف مراسلتنا رنين إدريس. رنين، ما أبرز المطروح على جدول أعمال جلسة اليوم؟
5: نعم ريتا فيا، يتصدر جدول أعمال مجلس الوزراء لهذا اليوم بند التعيينات الإدارية. حتى الساعة هناك تعيينات في كل من وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة. المعلومات الأولية أو التسريبات تتحدث عن أسماء. أولا في وزارة الشؤون الاجتماعية نجح حزب الله بحسب هذه التسريبات بفرض مرشحته هالة البولة لهذا المنصب، منصب مدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية. كما هناك تسريبات عن اسم وئام أبو حمدين المحرم من حزب القدم الاشتراكي لتولي منصب مدير عام وزارة الصحة. هناك أيضا عن مدير عام أو المديرية العامة للنفط موريس أرقفي، وهو مقرب من هادي حباش من جهة، الله من سليمان فنجي من جهة أخرى. وهناك معلومات خاصة للأمتدي تفيد بإمكانية تمرير تعيين محافظ النبطية من خارج جدول الأعمال. طبعا يعني في معطيات عن الاسم ولكن أتحفظ عن ذكره، لنشوف إذا فعلا رح يعين من خارج جدول الأعمال ولا لا. هناك أيضا معلومات خاصة للأمتدي تفيد بإمكانية توجه وزارة التربية والجامعة اللبنانية لربما أعلان أسماء المتفرغين في الجامعة اللبنانية بعد طول انتظار في هذا الوقت وفي هذا الملف تحديدا. طبعا الجلسة قد لا تخلو من مناقشة حقيقة موضوع المفاوضات والمستجدات. من الطبيعة أن يضع رئيس الجمهورية جوزيف عون رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء بطبيعة الحال بكل الجو المحيط بموضوع المفاوضات وبجو التحضيرات أيضا للاجتماع الأمني الذي ينوى عقده في واشنطن في الأسبوع المقبل. ما طبعا كلنا صرنا عارفين الموقف اللبناني والعمل الجاري على توحيد هذا الموقف وانتزاع موضوع وقف إطلاق النار بشكل كلي وكامل في لبنان، ومن ثم يمكن نذهب لموضوع إعلان النوايا وما بنعرف شو بيصير على هذا الأساس. ولكن لبنان متمسك بانتزاع هذا الموضوع وفرض وقف جدي لإطلاق النار. هذا هو الجو. الجلسة تبدأ عند الساعة 3 بانتظار وصول الوزراء واكتمال النصاب، وطبعا سنوافيكم بكل جديد خلال هذه الجلسة للتقية.
0: شكرا لك رنين لكل هذه المعطيات. وفي الحراك الدبلوماسي أعلن السفير المصري علاء موسى بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين السيني أن مصر تقوم بالتنسيق مع السعودية وباكستان وتركيا

دستور يطارش ومر وشرب الدافع كتير كاسات حنظل ومره والله ما أصعب نواهم ومر جودي عليهم عيوني بالبكاء جودي جودي جودي جودي يا رجب الحمرة كان أطير طير سلم على أحباب قلبي قناطي قناطي قناطي

الفن المبتذل هو الفن اللي ما بيعطي رسالة واقعية ورسالة فيها الأخلاق. وقديش أوقات منسمع أغاني بالفعل ما فيها لا مضمون لا صوت لا غناء ولا كلمات ولا معنى حتى. ياريت لو بنرجع إلى الزمن الجميل، إلى الفن الجميل، إلى أيام وديع الصافي، إلى أيام السيدة فيروز والصبوحة.

0: This is SEA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia.
1: Il Cardinal John Henry Newman تم إعلانه مؤخرا دكتور الكنيسة بأول تشرين الثاني 2025 من كثرة كتاباته الليتورجية ودراساته المقارنة بين الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الأنجليكانية. هو شخصية رائدة في تجديد الكنيسة الأنجليكانية قبل ما يصير كاثوليك. من دون شك هو أحد أهم مفكري عصره. Born in London in 1801 and died in 1890. ومنقول عنه big influencer or the trendy cardinal لأنه the new generation بيحبوا يقرأوا كتاباته كتير. انكتب بالتاريخ أنه لأول مرة ب 2025 الكينج تشار يلي معروف أنه هو البريتش مونارك رئيس الكنيسة الإنجليزية اجتمع لأول مرة من بعد 500 سنة بالبابا الكاثوليكي. القديس نيومن هو يلي جمع الكنيستين، الرجل النبيل الذي أتقن فن الصداقة على نحو لا مثيل له. ساعدنا حتى نحافظ على صداقاتنا. We pray for you to intercede for friends. وساعدنا كمان تنحافظ على التعليم الكاثوليكي لأنه بس أعلنوا قداستك قالوا عنك patron saint of friendship and co-patron of Catholic education. We say with you in this hour, no man will be a martyr for a conclusion, but someone might lay down their life for their friends. This is SEA Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

كلنا بنحكي عن الضمير والمنطق، قديش حلو يرتبط الضمير بالمنطق، ودايما بضميرنا الحي، ضميرنا اللي ما بيعطي إلا الإرشادات الإيجابية، وأوقات شوي صغيرة بيميل عن الإيجابية ليروح إلى السلبيات، ولكن دايما المنطق اللي بحياتنا يسود الحق والعدل.

0: صوتكم المفضل دائما عبر أثيرنا أثير الراديو تي ام اي 1638 AM، وأيضا فيكم تسمعونا عبر الإنترنت دائما على الويب سايت www.tme.com.au. لنوي فيكم بآخر أخبارنا، ودائما عبر راديو تي ام اي 1638 AM. دليدا اسكندر معك.
1: Just drop. Let it drop. New music. Australia. 2ME Australia.

0: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ، كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصايرة في
1: أكثر من 30 سنة
0: لكافة الدول العربية، أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون، شعارنا خدمة سريعة، أمانة في الأداء وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصايرة في بإدارة أبو غيث، 95 وير ستريت فيثل، 9755-7726.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح، 929-17-100.
3: بس على 2ME.

0: أجمل الموسيقى وأحلى الأنغام دايما عبر أثير راديو 2ME أستراليا. عم تسمعونا عبر 1638 AM وعبر 2ME.com.au. تحية القلبية لكم جميعا من وراء الميكروفون داليدا اسكندر معيكي.
1: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلا ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشن بيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
2: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت 9897-2222 خلف KFC.
8: ترغب في تخفيض فواتير الطاقة؟ عبر Victorian Energy Upgrades وفر باستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة ما يصل إلى $1,610 من التكاليف الأولية وحتى $460 سنويا من الفواتير عند التحويل إلى مكيف كهربائي. تفضل بزيارة energy.vac.gov.au. نسبة التوفير تقديرية تطبق معايير الأهلية بتصريح من حكومة ولاية فيكتور.
9: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ، كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصيرفة في
10: أكثر من 30 سنة
9: لكافة الدول العربية، أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون، شعارنا خدمة سريعة، أمانة في الأداء وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصيرفة في بإدارة أبو غيث 95 وير ستريت فيثل 9755 7726. عشتار
11: 1638 AM 2ME. أعطينا دقايق نعطيك العالم على مسمعك.
12: UMA Australia News.
13: الرابعة بعد الظهر بتوقيت العاصمة الفرنسية، وهذه نشرة للأخبار من مونت كارلو الدولية.
14: ريتا خوري.
13: نبدأ النشرة بالعناوين. واشنطن تأمل في اتفاق مع ترقب زيارة قائد الجيش الباكستاني إلى طهران. خطر تفشي إيبولا في الكونغو الديمقراطية صار مرتفعا جدا، والسجن 10 سنوات للرئيس السابق لهيئة مكافحة الفساد في تونس بتهمة التزوير.
14: مونت كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
13: أبدى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أمله في تحقيق تقدم نحو اتفاق مع إيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط بفضل وساطة باكستان التي يرتقب أن يزور قائد جيشها طهران. إلى ذلك قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بأن طهران تدرس نقاط تلقتها من واشنطن، مكررا مطالبها بالإفراج عن أصولها المجمدة في الخارج وإنهاء الحصار البحري الأمريكي على موانئها. من طهران علي الباشا.
15: المتحدث باسم الخارجية الإيرانية نفى ما تداولت وسائل إعلام أجنبية حول بنود الاتفاق المزعوم بين طهران وواشنطن. إسماعيل بقائي لم ينكر نجاح الوساطات الباكستانية في تقريب وجهات النظر في بعض الملفات، إلا أنه أكد أن المفاوضات في الوقت الراهن تركز على إنهاء الحرب على جميع الجبهات، مؤكدا أن ما يتم تداوله بخصوص الملف النووي الإيراني مجرد تكهنات صحفية. تصريحات تأتي في وقت يخوض فيه وزير الداخلية الباكستاني جولة مفاوضات مكثفة مع مسؤولين إيرانيين، وما تزال زيارة قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى طهران غير معلومة المصير، في وقت ربطت فيه وسائل الإعلام الإيرانية الزيارة بإحراز تقدم ملموس في مفاوضات محسن النقوي مع المسؤولين الإيرانيين. مستشار المرشد الأعلى محمد مخبر أكد أن طهران لا يمكن أن تتخلى عن شروط بعينها، وفي مقدمتها رفع العقوبات وإلزام واشنطن بتسديد التعويضات عن الخسائر التي ألحقتها بطهران، إضافة إلى الاعتراف بسيادة إيران على مضيق هرمز. خطوط حمراء أبرزتها طهران مجددا في وقت تحدثت فيه وسائل إعلام محلية أن المرشد الأعلى آية الله مجتبى خامنئي أعلن رفضه المطلق لإخراج اليورانيوم عالي التخصيب خارج الأراضي الإيرانية، مؤكدا أن آليات أخرى يمكن البحث فيها على صعيد تقديم ضمانات بعدم سعي طهران وراء السلاح النووي، ومنها تخفيض تركيز اليورانيوم تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
13: قال منظمو أسطول الصمود اليوم أن الناشطين أفرجت عنهم إسرائيل بعد اعتقالهم على متن قوارب حاولت إيصال مساعدات إلى غزة تعرضوا لانتهاكات، وأضافوا أن عددا منهم نقل إلى المستشفى بسبب إصابات، وأن 15 على الأقل تحدثوا عن تعرضهم لاعتداءات جنسية بينها حالة اغتصاب. إلى تونس، حيث يتواصل الجدل حول البيان المفاجئ لوزارة الدفاع الذي أكدت فيه التزامها بالحياد عن التجاذبات السياسية، وحيث أصدرت محكمة تونسية حكما بعشر سنوات سجن في حق عميد المحامين الأسبق شوقي الطبيب. من تونس، تامر زغلامي.
16: تعددت القراءات للبيان المفاجئ لوزارة الدفاع الذي رفضت فيه ما أسمته محاولات متكررة للزج بقياداتها في التجاذبات السياسية، مشددة على حياد المؤسسة العسكرية والتزامها بقوانين الدولة. موقف نادر في تاريخ الجيش التونسي أثار تساؤلات عديدة حول خلفيته وتوقيته وتداعياته على الساحة السياسية. ذهب مراقبون إلى أن بلاغ وزارة الدفاع يشير إلى أزمة داخل منظومة الحكم استدعت المؤسسة العسكرية للتذكير بالتزامها بواجب الحياد، في حين يرى آخرون أن البيان كان على خلفية دعوات المعارضة للجيش للتدخل في الشأن السياسي على غرار الدعوة التي أطلقها الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي في أوائل مايو أيار الجاري. يذكر أن البيان لم يوضح الجهات المقصودة بالوقوف وراء الزج بالمؤسسة العسكرية في التجاذبات السياسية. على صعيد آخر، أصدرت محكمة تونسية حكما بعشر سنوات سجنا في حق عميد المحامين الأسبق شوقي طبيب، في ظل تواصل تحركات المحامين للتنديد بالتضييق على حق الدفاع. تامر زغلامي، تونس، مونتي كارلو دولية.
13: قتل شخص وأصيب 35 آخرون بينهم مراهقون إثر هجوم أوكراني بأربع مسيرات استهدفت مبنى كلية وسكنا طلابيا في منطقة لوغانسك الخاضعة للسيطرة الروسية، وأدى القصف إلى انهيار جزئي في المبنى فيما وصف الكرملين الهجوم بالجريمة الشنيعة. أجلت الهند والاتحاد الإفريقي قمة كانت مقررة الأسبوع المقبل في نيودلهي بسبب تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وكانت منظمة الصحة العالمية قد رفعت مستوى الخطر على الصحة العامة من مستوى مرتفع إلى مرتفع جدا. إلى الخبر الأخير مع مهرجان كان. هذه موسيقى الفيلم الأحدث لبيدرو المودوفار المخرج الإسباني الذي يشارك في مهرجان كان هذا العام، والذي كان قد وصف الرؤساء ترامب وبوتين ونتنياهو بالوحوش داعيا أوروبا للوقوف كدرع في مواجهتهم. بهذا نختم النشرة، شكرا لإصغائكم.

0: تحياتي لكم جميعا دايما عبر أثير راديو TME, المحبة اللي بتجمعنا سوا دايما. خلينا نبتدي بعيالنا, قديش حلو نفعلها بحياتنا العائلية ومن ثم بمجتمعنا ومن ثم أيضا بين أصدقائنا.
1: This is Saya, Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Demetrios of Thessaloniki, Demetrios المفيد الطيب. Demetrios باليوناني يعني ابن الأرض, هو الجندي الشجاع يلي ظهر على حصانه وحامل سيفه بطريقة عجائبية وخلى البرابرة يتراجعوا عن غزو مدينة ثيسالونيكي باليونان. منقله مفيد الطيب لأنه لليوم بتطلع ريحة عطر حلوة بتشفي الروح من مدفنه, وبتطلع ريحة من أجزاء من جسمانه محتفظة فيها الكنيسة الأرثوذكسية لليوم. Oh Saint Demetrios, you with your title the mere streamer, أو مفيد الطيب, اشفي أحباءنا المرضى بعطرك, ساعد جنودنا لأنك كنت جندي وشهيد المسيحية, واحمي مدننا. You are regarded as a protector and more broadly a defender of Christians and cities against enemies. Intercede please for us in this hour and forever. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: بتوصل لك الخبر بس عبكرة.
1: No, thank you.
0: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
1: Yeah, why not? Why not?
0: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME أستراليا.
2: وجه الجمهور.

0: news as it breaks.
1: ואתם כן المغتربين
2: breaking news.
1: بننتخى بنوبا بالبي.
0: No one, but no one doesn't like we do. 24/7 on the hour. 2ME news.
2: First and
3: دايما بيحكوا عن التعنيف بالمنزل, التعنيف للمرأة, وبالفعل الكثير من المجتمعات اللي اليوم عم تعاني من هالمشكلة الكبيرة, ولكن الجمعيات اللي حكيت عن ضد العنف وحكيت دايما عن المرأة قديش هي قيمة فعلية وقيمة إيجابية بمجتمعنا. اليوم علينا أنه نتوجه أكيد للرب, للرب دايما يبعد عنا وعن عيالنا هالخطر الفادح اللي اليوم عم يعتري مجتمعنا.
4: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول, تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة, خطط لمغامرتك اليوم.
5: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض, لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
2: 2ME Australia.
3: دائما متابعي معكم عبر أثير راديو 2ME. فاصل صغير وعودة لألكن.
6: ثروات الأغاني الجديدة 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME.

0: Music, music, music, music. موسيقى. إذا الغنية جديدة أو من العصر الذهبي فأنتوا أكيد عم تسمعوها على 2ME Australia.
1: It really gets me going. 2ME.

0: درب الألام يمكن كتيرة، ودرب الألام بتاخد حيز لبعض الأشخاص اللي بيعيشوا الألام. المرض بعرف أنه هو يمكن صعب كتير، وخاصة للشخص اللي مصاب. ما بدنا نحكي عن أهمية المرض على أكثر أنه بل لازم نحكي عن أهمية المريض، المريض اللي دايما لازم يكون محاط برعاية مهمة جدا، بحنان، حنان العائلة، وأيضا قواعد البيت اللي لازم تكون دايما إلى جانبه.
1: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلا ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط، كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظة.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمك العربي.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت 9897-2222، خلف KFC.
8: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم، اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13 78 48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
9: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصور بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
10: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
11: الرابعة بعد الظهر بتوقيت العاصمة الفرنسية، وهذه نشرة للأخبار من مونتي كارلو الدولية.
12: ريتا خوري.
11: نبدأ النشرة بالعناوين. واشنطن تأمل في اتفاق مع ترقب بزيارة قائد الجيش الباكستاني إلى طهران. خطر تفشي إيبولا في الكونغو الديمقراطية صار مرتفعا جدا، والسجن 10 سنوات للرئيس السابق لهيئة مكافحة الفساد في تونس بتهمة التزوير.
12: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
11: أبدى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أمله في تحقيق تقدم نحو اتفاق مع إيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط بفضل وساطة باكستان التي يرتقب أن يزور قائد جيشها طهران. إلى ذلك قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بأن طهران تدرس نقاط تلقتها من واشنطن مكررا مطالبها بالإفراج عن أصولها المجمدة في الخارج وإنهاء الحصار البحري الأمريكي على موانئها. من طهران علي الباشا.
13: المتحدث باسم الخارجية الإيرانية نفى ما تداولته وسائل إعلام أجنبية حول بنود الاتفاق المزعوم بين طهران وواشنطن. إسماعيل بقائي لم ينكر نجاح الوساطات الباكستانية في تقريب وجهات النظر في بعض الملفات، إلا أنه أكد أن المفاوضات في الوقت الراهن تركز على إنهاء الحرب على جميع الجبهات، مؤكدا أن ما يتم تداوله بخصوص الملف النووي الإيراني مجرد تكهنات صحفية. تصريحات تأتي في وقت يخوض فيه وزير الداخلية الباكستاني جولة مفاوضات مكثفة مع مسؤولين إيرانيين، وما تزال زيارة قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى طهران غير معلومات المصير، في وقت ربطت فيه وسائل الإعلام الإيرانية الزيارة بإحراز تقدم ملموس في مفاوضات محسن النقوي مع المسؤولين الإيرانيين. مستشار المرشد الأعلى محمد مخبر أكد أن طهران لا يمكن أن تتخلى عن شروط بعينها، وفي مقدمتها رفع العقوبات وإلزام واشنطن بتسديد التعويضات عن الخسائر التي ألحقتها بطهران، إضافة إلى الاعتراف بسيادة إيران على مضيق هرمز. خطوط حمراء أبرزتها طهران مجددا في وقت تحدثت فيه وسائل إعلام محلية أن المرشد الأعلى آية الله مجتبى خامنئي أعلن رفضه المطلق لإخراج اليورانيوم عالي التخصيب خارج الأراضي الإيرانية، مؤكدا أن آليات أخرى يمكن البحث فيها على صعيد تقديم ضمانات بعدم سعي طهران وراء السلاح النووي، ومنها تخفيض تركيز اليورانيوم تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. علي الباشا، طهران، مونت كارلو الدولية.
11: قال منظمو أسطول الصمود اليوم إن الناشطين أفرجت عنهم إسرائيل بعد اعتقالهم على متن قوارب حاولت إيصال مساعدات إلى غزة تعرضوا لانتهاكات، وأضافوا أن عددا منهم نقل إلى المستشفى بسبب إصابات، وأن 15 على الأقل تحدثوا عن تعرضهم لاعتداءات جنسية بينها حالة اغتصاب. إلى تونس، حيث يتواصل الجدل حول البيان المفاجئ لوزارة الدفاع الذي أكدت فيه التزامها بالحياد عن التجاذبات السياسية، وحيث أصدرت محكمة تونسية حكما بعشر سنوات سجن في حق عميد المحامين الأسبق شوقي الطبيب. من تونس، تامر زغلامي.
14: تعددت القراءات للبيان المفاجئ لوزارة الدفاع الذي رفضت فيه ما اسمته محاولات متكررة للزج بقيادتها في التجاذبات السياسية، مشددة على حياد المؤسسة العسكرية والتزامها بقوانين الدولة. موقف نادر في تاريخ الجيش التونسي أثار تساؤلات عديدة حول خلفيته وتوقيته وتداعياته على الساحة السياسية. ذهب مراقبون إلى أن بلاغ وزارة الدفاع يشير إلى أزمة داخل منظومة الحكم استدعت المؤسسة العسكرية للتذكير بالتزامها بواجب الحياد، في حين رأى آخرون أن البيان كان على خلفية دعوات المعارضة للجيش للتدخل في الشأن السياسي على غرار الدعوة التي أطلقها الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي في أوائل مايو أيار الجاري. يذكر أن البيان لم يوضح الجهات المقصودة بالوقوف وراء الزج بالمؤسسة العسكرية في التجاذبات السياسية. على صعيد آخر، أصدرت محكمة تونسية حكما بعشر سنوات سجنا في حق عميد المحامين الأسبق شوقي طبيب في ظل تواصل تحركات المحامين للتنديد بالتضييق على حق الدفاع. تمرز غلامي، تونس، مونتي كارلو دولية.
11: قتل شخص وأصيب 35 آخرون بينهم مراهقون إثر هجوم أوكراني بأربع مسيرات استهدفت مبنى كلية وسكنا طلابيا في منطقة لوغانسك الخاضعة للسيطرة الروسية، وأدى القصف إلى انهيار جزئي في المبنى فيما وصف الكرملين الهجوم بالجريمة الشنيعة. أجلت الهند والاتحاد الإفريقي قمة كانت مقررة الأسبوع المقبل في نيودلهي بسبب تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وكانت منظمة الصحة العالمية قد رفعت مستوى الخطر على الصحة العامة من مستوى مرتفع إلى مرتفع جدا. إلى الخبر الأخير مع مهرجان كان.
15: هذه موسيقى الفيلم الأحدث لبيدرو المودوفار المخرج الإسباني الذي يشارك في مهرجان كان هذا العام، والذي كان قد وصف الرؤساء ترامب وبوتين ونتنياهو بالوحوش، داعيا أوروبا للوقوف كدرع في مواجهتهم. بهذا نختم النشرة، شكرا لإصغائكم.

أنا بتمنى لكم نهار موفق دايما دايما عبر أثير راديو تي أم إي أستراليا, وتحية لكل اللي عم يسمعونا عبر tme.com.au. معكم داليدا اسكندر مايكي من وراء الميكروفون.

0: اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج. شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. توأم إيه وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك توأم إيه أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. توأم إيه أستراليا، أخبار أول بأول.
1: نصيحتي لكم أكيد فرحتكم بتزيد أكتر وأكتر لما بتتواصلوا معنا وتسمعونا دايما على راديو تي أم إي 1638 اللي بتواكب جميع الأحداث اللي عم بتصير حول العالم. هي بيتكم وبنعرف قديش عن جد انتو صرتوا فرد من هالعيلة، هالعيلة الكبيرة اللي بتجمعنا دايما بمحبة وفرح. دليدا اسكندر معيكي.
2: إنه موسم الإنفلونزا، ماذا ستختار؟ خطط مسبقاً لحجز تطعيم طفلك أو قم بإلغاء خططك للعناية به. طفل مصاب بوجع في الذراع أو طفل مصاب بعدوى في الرئتين، القليل من الانزعاج الآن أو الكثير من الألم لاحقاً. لا تخاطر بالإصابة بالإنفلونزا، اختر حماية عائلتك مع لقاح الإنفلونزا السنوي مجاناً للأطفال دون سن 5 سنوات. تفضل بزيارة betterhealth.vic.gov.au/getvaccinated. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبون.
3: هل تقود وقد حصلت على أقل من 5 ساعات من النوم؟ أنت تعرض نفسك وعائلتك للخطر. عندما تكون متعبا تكون ردة فعلك بطيئة، ويكون احتمال تعرضك لحادث تصادم أكبر ب4 مرات. الأمر لا يستحق المخاطرة أبدا. خطط لرحلتك وفكر في ترتيب وسيلة نقل بديلة، أو احصل على قسط وفير من النوم قبل القيادة. للحفاظ على سلامة الجميع على الطرقات، لا تقدم على القيادة أبدا عندما تكون متعبا. رسالة من TAC.
1: يوم عن يوم عائلتنا عم تكبر أكتر وأكتر. بتعرفوا ليش؟ لأنه يوم عن يوم عم بتزيدوا أكتر وأكتر. هيدا بيعطينا دفع معنوي أكتر لنخوض هالصيحة الإعلامية، وأكيد دايما معكن. تذكروا راديو تي أم إي 1638 هو ماضيكن وحاضركن ومستقبلكن.
4: ثروات الأغاني الجديدة
5: Australia. New music. Australia.

0: original.
1: إذا تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
2: تم تجاهل صحة المرأة لفترة طويلة، وحان الوقت لنحسن ذلك. دعم أفضل ومعلومات أوضح ورعاية يسهل الوصول إليها. الدعم أثناء انتباه بطانة الرحم وتخفيف آلام اللولب مجاناً وانقطاع الطمث. نحن نتحسن، لذا يمكنك ذلك أيضاً. تعرفي على المزيد على الموقع الإلكتروني womenshealth.vic.gov.au بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.

0: الفشل بالحياة مش يعني خلصت الدنيا، دايما فينا نتعلم من الفشل الكتير، من النجاح والنجاح الوفير نتعلم من أخطائنا، من الخفقات اللي نحن واجهناها نتعلم كيف بدنا نصلحها وكيف دايما نعطيها حلة جديدة.
1: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومستقية بالعمل.
2: Get the news first from 2ME.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرة. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، تلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ، كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصيرفة في
5: أكثر من 30 سنة
4: لكافة الدول العربية، أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون، شعارنا خدمة سريعة، أمانة في الأداء وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصيرفة في بإدارة أبو غيث، 95 وير ستريت فيثل، 9755 7726.
6: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
7: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
8: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
9: ماريلاند دينتشر كلينيك، 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف الكي إف سي.
10: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
11: الرابعة بعد الظهر بتوقيت العاصمة الفرنسية، وهذه نشرة للأخبار من مونت كارلو الدولية.
12: ريت خوري.
11: نبدأ النشرة بالعناوين. واشنطن تأمل في اتفاق مع ترقب زيارة قائد الجيش الباكستاني إلى طهران. خطر تفشي إيبولا في الكونغو الديمقراطية صار مرتفعا جدا، والسجن 10 سنوات للرئيس السابق لهيئة مكافحة الفساد في تونس بتهمة التزوير.
12: مونت كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
11: أبدى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أمله في تحقيق تقدم نحو اتفاق مع إيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط بفضل وساطة باكستان التي يرتقب أن يزور قائد جيشها طهران. إلى ذلك قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بأن طهران تدرس نقاط تلقتها من واشنطن، مكررا مطالبها بالإفراج عن أصولها المجمدة في الخارج وإنهاء الحصار البحري الأمريكي على موانئها. من طهران علي الباشا.
13: المتحدث باسم الخارجية الإيرانية نفى ما تداولته وسائل إعلام أجنبية حول بنود الاتفاق المزعوم بين طهران وواشنطن. إسماعيل بقائي لم ينكر نجاح الوساطات الباكستانية في تقريب وجهات النظر في بعض الملفات، إلا أنه أكد أن المفاوضات في الوقت الراهن تركز على إنهاء الحرب على جميع الجبهات، مؤكدا أن ما يتم تداوله بخصوص الملف النووي الإيراني مجرد تكهنات صحفية. تصريحات تأتي في وقت يخوض فيه وزير الداخلية الباكستاني جولة مفاوضات مكثفة مع مسؤولين إيرانيين، وما تزال زيارة قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى طهران غير معلومة المصير، في وقت ربطت فيه وسائل الإعلام الإيرانية الزيارة بإحراز تقدم ملموس في مفاوضات محسن النقوي مع المسؤولين الإيرانيين. مستشار المرشد الأعلى محمد مخبر أكد أن طهران لا يمكن أن تتخلى عن شروط بعينها، وفي مقدمتها رفع العقوبات وإلزام واشنطن بتسديد التعويضات عن الخسائر التي ألحقتها بطهران، إضافة إلى الاعتراف بسيادة إيران على مضيق هرمز. خطوط حمراء أبرزتها طهران مجددا في وقت تحدثت فيه وسائل إعلام محلية أن المرشد الأعلى آية الله مجتبى خامنئي أعلن رفضه المطلق لإخراج اليورانيوم عالي التخصيب خارج الأراضي الإيرانية، مؤكدا أن آليات أخرى يمكن البحث فيها على صعيد تقديم ضمانات بعدم سعي طهران وراء السلاح النووي، ومنها تخفيض تركيز اليورانيوم تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
11: قال منظمو أسطول الصمود اليوم إن الناشطين أفرجت عنهم إسرائيل بعد اعتقالهم على متن قوارب حاولت إيصال مساعدات إلى غزة تعرضوا لانتهاكات، وأضافوا أن عددا منهم نقل إلى المستشفى بسبب إصابات، وأن 15 على الأقل تحدثوا عن تعرضهم لاعتداءات جنسية بينها حالة اغتصاب. إلى تونس، حيث يتواصل الجدل حول البيان المفاجئ وزارة الدفاع الذي أكدت فيه التزامها بالحياد عن التجاذبات السياسية، وحيث أصدرت محكمة تونسية حكما بعشر سنوات سجن في حق عميد المحامين الأسبق شوقي الطبيب. من تونس، تامرز غلامي.
14: تعددت القراءات للبيان المفاجئ لوزارة الدفاع الذي رفضت فيه ما أسمته محاولات متكررة للزج بقيادتها في التجاذبات السياسية، مشددة على حياد المؤسسة العسكرية والتزامها بقوانين الدولة. موقف نادر في تاريخ الجيش التونسي أثار تساؤلات عديدة حول خلفيته وتوقيته وتداعياته على الساحة السياسية. ذهب مراقبون إلى أن بلاغ وزارة الدفاع يشير إلى أزمة داخل منظومة الحكم استدعت المؤسسة العسكرية للتذكير بالتزامها بواجب الحياد، في حين رأى آخرون أن البيان كان على خلفية دعوات معارضة للجيش للتدخل في الشأن السياسي على غرار الدعوة التي أطلقها الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي في أوائل مايو أيار الجاري. ويذكر أن البيان لم يوضح الجهات المقصودة بالوقوف وراء الزج بالمؤسسة العسكرية في التجاذبات السياسية. على صعيد آخر، أصدرت محكمة تونسية حكما بعشر سنوات سجنا في حق عميد المحامين الأسبق شوقي طبيب في ظل تواصل تحركات المحامين للتنديد بالتضييق على حق الدفاع. تمرز غلامي، تونس، مونتي كارلو دولية.
11: قتل شخص وأصيب 35 آخرون بينهم مراهقون إثر هجوم أوكراني بأربع مسيرات استهدفت مبنى كلية وسكنا طلابيا في منطقة لوغانسك الخاضعة للسيطرة الروسية، وأدى القصف إلى انهيار جزئي في المبنى فيما وصف الكرملين الهجوم بالجريمة الشنيعة. أجلت الهند والاتحاد الإفريقي قمة كانت مقررة الأسبوع المقبل في نيودلهي بسبب تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وكانت منظمة الصحة العالمية قد رفعت مستوى الخطر على الصحة العامة من مستوى مرتفع إلى مرتفع جدا. إلى الخبر الأخير مع مهرجان كان. هذه موسيقى الفيلم الأحدث لبيدرو المودوفار المخرج الإسباني الذي يشارك في مهرجان كان هذا العام، والذي كان قد وصف الرؤساء ترامب وبوتين ونتنياهو بالوحوش داعيا أوروبا للوقوف كدرع في مواجهتهم. بهذا نختم النشرة، شكرا لإصغائكم.

حب المهنة مثل ما سبق وذكرنا بينبع أيضا من الثقة بالنفس ودايما بحب المسؤولية. حلو نقدم العمل كامل متكامل ومش ناقص. يمكن أوقات منقلل مروة حتى نقدم عمل كامل ومنقول يلا معلش رح يقطع وبدون ما يكون في أي مراقبة، ولكن لازم تعرفوا تقيموا دايما عملكم، وخاصة لما بيجي آخر نهار نقيم كمان نهارنا.

الديس الساعة Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Teresa Benedicta of the Cross. المعروف عنا انه كانت فيلسوفة المانية يهودية كتير مشهورة، لمن سنة 1922 اتجهت نحو الدين المسيحي ودخلت على الدير مع الرهبات الكرمليات، ولكن هيدا الشيء ما خليها تكون بمأمن من معسكر أوشويتز الشهير، فأخدوها وتوفت بغرف الغاز سنة 1942. August 9th, we remember Saint Teresa Benedicta of the Cross and all who died in the Holocaust. اسمها الأصلي قبل ما تصير تيريزا بنديكتا إيديت شتاين، وتم إعلان قداستها من قبل جون بول تو سنة 1998، والكنيسة بتتذكرها أكتر شيء بكتاباتها الفلسفية، خاصة بموضوع الومنهود الامباثي وشهادتها بالحرب العالمية الثانية، أو بموضوع أمور المرأة والتعاطف مع الآخر. بما أنه ببرنامجنا عم نحكي عن قديس الساعة Saint of the Hour، سانت تيريزا بتقلكم أول ساعة من النهار كرسوها لالله، وهو بيعطيكم القوة تتنفذوا أو تكملوا عملكم، بتتصدوا للمصاعب. Let go of your plans. The first hour of your morning belongs to God. Tackle the day's work that He charges you with and He will give you the power to accomplish it. Saint Teresa Benedicta, pray for us. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: from the 2ME Archives.
1: Archives.
0: 2ME, maximum hits and more. Maximum music.
2: Maximum hits.
0: 2ME, Australia.
2: بوجه تحياتي إلى كل السيدات العاملات، إما العاملات في العائلة وفي المنزل، إما العاملات أيضا في العمل. بالفعل أنتوا اللي بتضحوا من دون مقابل، بوجه لكم تحية كتير كبيرة دايما عبر أثير راديو 2ME أستراليا. دايما متابعين معكم عبر أثير راديو 2ME أستراليا، عم تسمعونا عبر 63.8 AM وعبر 2ME.com.au. لكل شخص زعلان اليوم بقول لك ما تزعل ابدا ابدا، لانه ما فيها شيء، الحياه دايما. استقبلوا يومكم بضحكه كتير كبيره.
3: ثروات الاغاني الجديده
4: 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME

0: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: سواء كنت عاملاً أو رب عمل، لديك الحق في أن تكون بأمان، وتقع عليك مسؤولية الحفاظ على السلامة في مكان العمل. ستساعدك هيئة ووركسيف على فهم حقوقك ومسؤولياتك لكي تتمكن من التحدث عن السلامة في مكان العمل. السلامة في مكان العمل هدف يجمعنا. للحصول على معلومات مترجمة يرجى زيارة الموقع worksafe.vic.gov.au/arabic. للتحدث إلى شخص بلغتك اتصل على الرقم 131450 بين الساعة 8 صباحاً والخامسة والنصف مساءً من الاثنين إلى الجمعة.

0: 2ME, where you'll hear it first, right here. First. This is 2ME.
1: المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، كن بأمان من أجل الجميع.
2: تفتح حكومة ولاية فيكتوريا المجال أمام المزيد من سكان الولاية ليتمكنوا من شراء منازل لهم، وهذا يعني التخطيط لبناء المزيد من المنازل في المناطق التي ترغب

بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشارع الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار على درجة 100 أستراليا.

0: متابعين معكم دايما بآخر أخبارنا على الساحة المحلية والعالمية. فاصل إخباري.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: الأحرار معدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
3: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ، كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصيرة في أكثر من 30 سنة لكافة الدول العربية، أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون، شعارنا خدمة سريعة، أمانة في الأداء، وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصيرة في بإدارة أبو غيث، 95 وير ستريت، فيثل، 9755726. عشتار.
4: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم، اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13 78 48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
5: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
6: المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة، حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، كن بأمان من أجل الجميع.
2: TME Australia News.
7: الرابعة بعد الظهر بتوقيت العاصمة الفرنسية، وهذه نشرة للأخبار من مونتي كارلو الدولية.
8: ريتا خوري.
7: نبدأ النشرة بالعناوين. واشنطن تأمل في اتفاق مع ترقب زيارة قائد الجيش الباكستاني إلى طهران. خطر تفشي إيبولا في الكونغو الديمقراطية صار مرتفعا جدا، والسجن 10 سنوات للرئيس السابق لهيئة مكافحة الفساد في تونس بتهمة التزوير.
8: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
7: أبدى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أمله في تحقيق تقدم نحو اتفاق مع إيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط بفضل وساطة باكستان التي يرتقب أن يزور قائد جيشها طهران. إلى ذلك قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بأن طهران تدرس نقاط تلقتها من واشنطن، مكررا مطالبها بالإفراج عن أصولها المجمدة في الخارج وإنهاء الحصار البحري الأمريكي على موانئها. من طهران، علي الباشا.
9: المتحدث باسم الخارجية الإيرانية نفى ما تداولته وسائل إعلام أجنبية حول بنود الاتفاق المزعوم بين طهران وواشنطن. إسماعيل بقائي لم ينكر نجاح الوساطات الباكستانية في تقريب وجهات النظر في بعض الملفات، إلا أنه أكد أن المفاوضات في الوقت الراهن تركز على إنهاء الحرب على جميع الجبهات، مؤكدا أن ما يتم تداوله بخصوص الملف النووي الإيراني مجرد تكهنات صحفية. تصريحات تأتي في وقت يخوض فيه وزير الداخلية الباكستاني جولة مفاوضات مكثفة مع مسؤولين إيرانيين، وما تزال زيارة قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى طهران غير معلومة المصير، في وقت ربطت فيه وسائل الإعلام الإيرانية الزيارة بإحراز تقدم ملموس في مفاوضات محسن النقوي مع المسؤولين الإيرانيين. مستشار المرشد الأعلى محمد مخبر أكد أن طهران لا يمكن أن تتخلى عن شروط بعينها، وفي مقدمتها رفع العقوبات وإلزام واشنطن بتسديد التعويضات عن الخسائر التي ألحقتها بطهران، إضافة إلى الاعتراف بسيادة إيران على مضيق هرمز. خطوط حمراء أبرزتها طهران مجددا في وقت تحدثت فيه وسائل إعلام محلية أن المرشد الأعلى آية الله مجتبى خامنئي أعلن رفضه المطلق لإخراج اليورانيوم عالي التخصيب خارج الأراضي الإيرانية، مؤكدا أن آليات أخرى يمكن البحث فيها على صعيد تقديم ضمانات بعدم سعي طهران وراء السلاح النووي، ومنها تخفيض تركيز اليورانيوم تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
7: قال منظمو أسطول الصمود اليوم إن الناشطين أفرجت عنهم إسرائيل بعد اعتقالهم على متن قوارب حاولت إيصال مساعدات إلى غزة تعرضوا لانتهاكات، وأضافوا أن عددا منهم نقل إلى المستشفى بسبب إصابات، وأن 15 على الأقل تحدثوا عن تعرضهم لاعتداءات جنسية بينها حالة اغتصاب. إلى تونس، حيث يتواصل الجدل حول البيان المفاجئ وزارة الدفاع الذي أكدت فيه التزامها بالحياد عن التجاذبات السياسية، وحيث أصدرت محكمة تونسية حكما بعشر سنوات سجن في حق عميد المحامين الأسبق شوقي الطبيب. من تونس، تامر زغلامي.
10: تعددت القراءات للبيان المفاجئ لوزارة الدفاع الذي رفضت فيه ما أسمته محاولات متكررة للزج بقياداتها في التجاذبات السياسية، مشددة على حياد المؤسسة العسكرية والتزامها بقوانين الدولة. موقف نادر في تاريخ الجيش التونسي أثار تساؤلات عديدة حول خلفيته وتوقيته وتداعياته على الساحة السياسية. ذهب مراقبون إلى أن بلاغ وزارة الدفاع يشير إلى أزمة داخل منظومة الحكم استدعت المؤسسة العسكرية للتذكير بالتزامها بواجب الحياد، في حين رأى آخرون أن البيان كان على خلفية دعوات معارضة للجيش للتدخل في الشأن السياسي على غرار الدعوة التي أطلقها الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي في أوائل مايو أيار الجاري. ويذكر أن البيان لم يوضح الجهات المقصودة بالوقوف وراء الزج بالمؤسسة العسكرية في التجاذبات السياسية. على صعيد آخر، أصدرت محكمة تونسية حكما بعشر سنوات سجنا في حق عميد المحامين الأسبق شوقي طبيب في ظل تواصل تحركات المحامين للتنديد بالتضييق على حق الدفاع. تامر زغلامي، تونس، مونتي كارلو دولية.
7: قتل شخص وأصيب 35 آخرون بينهم مراهقون إثر هجوم أوكراني بأربع مسيرات استهدفت مبنى كلية وسكنا طلابيا في منطقة لوغانسك الخاضعة للسيطرة الروسية، وأدى القصف إلى انهيار جزئي في المبنى فيما وصف الكرملين الهجوم بالجريمة الشنيعة. أجلت الهند والاتحاد الإفريقي قمة كانت مقررة الأسبوع المقبل في نيودلهي بسبب تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وكانت منظمة الصحة العالمية قد رفعت مستوى الخطر على الصحة العامة من مستوى مرتفع إلى مرتفع جدا. إلى الخبر الأخير مع مهرجان كان. هذه موسيقى الفيلم الأحدث لبيدرو المودوفار المخرج الإسباني الذي يشارك في مهرجان كان هذا العام، والذي كان قد وصف الرؤساء ترامب وبوتين ونتنياهو بالوحوش داعيا أوروبا للوقوف كدرع في مواجهتهم. بهذا نختم النشرة، شكرا لإصغائكم.

0: عم تسأل بهالوقت شو بدك تعمل او هيك راجع من شغلك ومش عارف شو بدك تعمل، بقول لك انت وعلى الطريق ما عليك غير تحط 1638 AM واكيد تسمعنا على موجتنا، ودايما الموجة اللي ما بتشوش ابدا ابدا ابدا. عرفتوا عن شو عم بحكي؟ اكيد عم بحكي عن راديو 1638 AM. من وراء الميكروفون داليدا اسكندر معيكي.
1: Yes.

0: صدري على شناب يقلبوا جرحي على دراعه يبنوا قصرك يا صدري
1: with no limits.
2: I'm done following the rules.
1: No limits.
3: Okay.
1: Maximum music. M-E music. No boundaries. No rules.
2: What the
1: 2ME. No

0: لك الخبر بس عبر بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
1: Yeah, why not? Why not?
0: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME أستراليا.
2: المغامرة بالحياة حلوة كتير وكلنا منحب المغامرة، مين منا ما عايش مغامرة حلوة؟ بتعرفوا دايما بأوقاتنا مننطر أنه نعيش يمكن أمور ما عشناها بحياتنا العادية. أنا بدي أتمنى لكم أحلى مغامرة بحياتكم بتعشوها.
3: This is 2ME Australia.
2: أنا مش عارفة ليش البعض بيتشائم بحياته ودايما بيشوف الأمور من ناحية سوداوية. عن جد نحن بالحياة جايين مرة واحدة، خلينا دايما نلون حياتنا بتفاؤل، نلون حياتنا بفرح وبمحبة.
4: صار وقت الأغاني الجديدة.
5: Australia. New music. 2ME Australia.

0: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلي؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل العقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
1: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
2: This is Saya Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Marcellin Champagne, شعار معروف All to Jesus through Mary. مشان هيك كل مدارس المارست براذرز بالعالم وبأستراليا حاملة اسم الرهبان المريميين مارست براذرز أوف مارسيلان. أسس لمدارس عديدة وتبشير جديد ورهبنة من فرنسا لإسبانيا للعالم. مات بسرطان الإمعاء، ولكن الكنيسة عام 1999 أعلنت قداسته لغير أسباب، وهو إنه شفيع المربيين المتوسط الأول للعذراء، وكل حياتهم بنت على أربعة values: simplicity, humility, modesty and Mary as a model. Mary is seen as a mother and model for the Marist community. المعروف عنه إنه زهرة البنفسج كانت تضل على طول بإيده، مشان هيك صارت الموتو تبعه. والفايوليتس معروفة إنه هي زهرة خجولة ومتواضعة. مؤسسته المنتشرة ب 82 بلد بالعالم على طول اللوجو تبعها مرسوم سانت مارسيلان مع زهرة البنفسج أور الفايوليت. عنده مؤسسات بيستفيد منها أكثر من 65 ألف شاب صبية، مشان هيك منطلب منك انك انت تكون رمز الشبان ويضلن عندن الفيرتشو. We ask you in this hour to be simple, humble, discreet and remarkable like your symbol, the violets. This is Saya, Saint of the Hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

إذا كانت الأغنية جديدة ناجحة ومفضلة إذن اسمعها حصريا بدون تشويش الأغنية كاملة بدون إزعاجك مثل هيدي على 2ME على 2ME.

هلا صرنا موجودين معكم على طول على شاشتكم. فيكن تنزلوا الاب على فيسبوك وعلى انستغرام Facebook 2ME Australia أو روحوا على الموقع الإلكتروني 2ME.com.au 2ME.com.au Facebook 2ME Australia 2ME.

0: متابعينا معكم وبرفقتكم دايما عبر أثير راديو 2ME أستراليا. لكل اللي عم يسمعونا على الطرقات سوقوا كتير عمهلكم. بعرف دايما القيادة هي كمان أخلاق, وقديش حلو نحن وعم نسوق ننتبه إلى المخاطر ودايما نعبر على شخصيتنا وراء المقياد حتى بالفعل منوصل للبيت بيكون في عنا الراحة.
1: عم بتفكروا ببيع أو شراء, استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية, ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 9790 7000.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
3: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ, كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصيرفة في
4: أكثر من 30 سنة
3: لكافة الدول العربية أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون, شعارنا خدمة سريعة أمينة في الأداء وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصيرفة في بإدارة أبو غيث 95 وير ستريت فيثل 9755 7726. عشتار.
5: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول, تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة, خطط لمغامرتك اليوم.
6: ابتعدي عن جهتي, لست بجهتك.
7: حسنا أنتما الاثنتان اهدأ, لقد اقتربنا.
8: حسنا حسنا سأذهب.
9: أسرع, ماذا تفعل؟
10: لا لا لا, تقدم تقدم, لا أستطيع الرجوع على الخلف.
11: إذا كانت حركة المرور بطيئة فتوقف قبل العبور, انتظر حتى تصبح المسارات خالية, لا تعرض حياتك للخطر,
12: صرحت به حكومة فيكتوريا ميلبورن.
13: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل, وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل, مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس, بابا غنوش, حمص, توم وأنواع كتيرة, بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت, بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
14: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
15: الخامسة مساء بالتوقيت الفرنسي.
16: سميرة والنبي,
15: مرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى فترة المساء الإخبارية تتضمن مجموعة من الفقرات نستهلها بنشرة مفصلة للأخبار. وفي عناوين هذه النشرة: سباق الساعات الأخيرة لإنجاح المفاوضات الأمريكية الإيرانية, الجهود الباكستانية تتكثف مع وصول فريق تفاوض قطري إلى طهران للمساعدة, تقديرات إسرائيلية ترجح أن تبادر طهران في ضرب إسرائيل في حال انهارت مفاوضات الفرصة الأخيرة, الجيش اللبناني يؤكد ولاء عسكريه لمؤسستهم فقط بعد عقوبات أمريكية على ضابطين بداعي صلتهما بحزب الله, فرنسا وإيران وبريطانيا وألمانيا تحض إسرائيل على إنهاء التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة, السجن 10 سنوات للرئيس السابق لهيئة مكافحة الفساد في تونس بتهمة التدليس, وسنعرج على مهرجان كان السينمائي وفعاليات يومه الأخير في دورته 79.
16: مع مونتي كارلو الدولية نشرة الأخبار.
15: مسيتكم بالخير مستمعينا الكرام، وأستهل النشر من آخر التحديثات السياسية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. وبعد مرور أكثر من شهرين على اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه من الثامن من الشهر المنصرم، وما رفقها من هجمات أمريكية إسرائيلية وهجمات إيرانية مضادة ضد دول مجلس التعاون الخليجي، بدأت بوادر انفراج في الأزمة، حيث شهدت الساعات 24 المنصرمة تحركات دبلوماسية مكثفة للخروج من المأزق ومحاولة التوصل لحل يضع حدا للحرب ويكون مرضيا لجميع الأطراف. هذه التطورات الدبلوماسية مع أديب الصوفي.
17: في وقت صعدت باكستان من جهودها الدبلوماسية لتحقيق انفراجة في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، كشفت إسلام أباد أن الصين وبالتعاون معها قدمت مبادرة من 5 بنود، وأن رئيس الوزراء شهباز شريف سيقوم السبت بزيارة إلى بكين للبحث في إطلاق مبادرة مشتركة لإنهاء الحرب. ورغم أن المواقف ما زالت متباعدة بين الطرفين الأمريكي والإيراني بخصوص مخزون طهران من اليورانيوم المخصب والسيطرة على مضيق هرمز، اعتبر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن هناك بعض المؤشرات الإيجابية وتقدم في المحادثات. في سياق متصل، أجرى وزير خارجية مصر والأردن اتصالات منفصلة بعدد من المسؤولين الأمريكيين والإقليميين لبحث سبل خفض التصعيد في المنطقة. بموازاة هذه التحركات، أكد مجلس الاتحاد الأوروبي أن الإجراءات والممارسات التي تنفذها إيران ضد السفن في مضيق هرمز تعد مخالفة صريحة لمبادئ القانون الدولي.
15: شكرا لك أديب الصوفي. وبالموازاة مع المساعي المكثفة من قبل الوسيط الباكستاني، حيث يواصل وزير الداخلية محسن نقوي زيارته إلى طهران لمحاولة وقف الحرب، سارع طهران إلى نفي معلومات صحفية تتحدث عن أن مسودة اتفاق مرتقب في حال تمت الموافقة عليه بين الجانبين الإيراني والأمريكي، وأكدت على ثبات الموقف الإيراني حيال ملف التخصيب وماضي هرمز وغيرها. هذه التصريحات ينقلها من طهران علي الباشا.
18: المتحدث باسم الخارجية الإيرانية نفى ما تداولته وسائل إعلام أجنبية حول بنود الاتفاق المزعوم بين طهران وواشنطن. إسماعيل بقائي لم يمكن نجاح الوساطات الباكستانية في تقريب وجهات النظر في بعض الملفات، إلا أنه أكد أن المفاوضات في الوقت الراهن تركز على إنهاء الحرب على جميع الجبهات، مؤكدا أن ما يتم تداوله بخصوص الملف النووي الإيراني مجرد تكهنات صحفية. تصريحات تأتي في وقت يخوض فيه وزير الداخلية الباكستاني جولة مفاوضات مكثفة مع مسؤولين إيرانيين، وما تزال زيارة قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى طهران غير معلومة المصير، في وقت ربطت فيه وسائل الإعلام الإيرانية الزيارة بإحراز تقدم ملموس في مفاوضات محسن النقوي مع المسؤولين الإيرانيين. مستشار المرشد الأعلى محمد مخبر أكد أن طهران لا يمكن أن تتخلى عن شروط بعينها، وفي مقدمتها رفع العقوبات وإلزام واشنطن بتسديد التعويضات عن الخسائر التي ألحقتها بطهران، إضافة إلى الاعتراف بسيادة إيران على مضيق هرمز. خطوط حمراء أبرزتها طهران مجددا في وقت تحدثت فيه وسائل إعلام محلية أن المرشد الأعلى آية الله مجتبى خامنئي أعلن رفضه المطلق لإخراج اليورانيوم عالي التخصيب خارج الأراضي الإيرانية، مؤكدا أن آليات أخرى يمكن البحث فيها على صعيد تقديم ضمانات بعدم سعي طهران وراء السلاح النووي، ومنها تخفيض تركيز اليورانيوم تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
15: هذا وأبدى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أمله في تحقيق تقدم نحو اتفاق مع إيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط بفضل وساطة باكستان التي يرتقب أن يزورها هذا اليوم قائد جيشها عاصم منير إلى العاصمة طهران. عن الجانب الإسرائيلي، لازالت التقديرات تتحدث عن انهيار محتمل لأي مفاوضات بين طهران وواشنطن، وتأمل تل أبيب العودة إلى استئناف الهجمات على الجمهورية الإسلامية، فيما حذرت القيادة العسكرية الإسرائيلية من أن إيران قد تبادر بهجوم على إسرائيل في حال انهارت مساعي التفاوض. من القدس زياد حلبي.
19: تتابع إسرائيل مسار المفاوضات مع إيران بقلق، لكن أيضا بأمل واضح في أن تنهار. وفي تل أبيب تتزايد التقديرات بأن أي اتفاق محتمل قد يؤجل الحرب، لكنه لن ينهي التهديد الإيراني، خصوصا فيما يتعلق بالصواريخ الباليستية وإعادة بناء القدرات العسكرية. مصادر إسرائيلية تحدثت عن وجود تقدم في المفاوضات، لكنها اعتبرت أن الحديث عن اختراق حقيقي يبقى مرتبطا بإمكان توجه رئيس الأركان الباكستاني إلى طهران. في المقابل حذرت هيئة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية من أن إيران إذا رصدت نية أمريكية لشن هجوم عليها فقد تبادر إلى مفاجأة إسرائيل بقصف استباقي قبل بدء أي عملية أمريكية. وفي المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أيضا يتزايد الحديث عن واقع جديد عنوانه جولات قتال متكررة مع إيران ربما كل عام ما دام النظام في طهران قائما وقادرا على إعادة ترميم القدرات العسكرية كما النووية. أما داخل إسرائيل فلم يعد السؤال ما إذا كانت الحرب ستعود بل متى ستعود وبأي حجم هذه المرة. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو، الدولية.
15: خليجيا، وفي خطوة لافتة أعلن أن فريقا تفاوضيا من قطر وصل إلى طهران هذا اليوم بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية للمساعدة في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران وحل القضايا العالقة، فيما اعتبر المستشار الرئاسي الإماراتي أنور قرقاش أن فرص توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق بشأن فتح مضيق هرمز أو عدمه متساوية، بينما تتزايد المخاوف من انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع تتجاوز حدود إيران والخليج إلى لبنان. وارتباطا بلبنان، أعلنت واشنطن فرض عقوبات على 9 أشخاص من بينهم سفير إيران في بيروت ونواب لحزب الله وضابطان لبنانيان تقول إنهما مرتبطان بحزب الله متهمة إياهم بعرقلة عملية السلام في لبنان. وغدت هذه العقوبات الأمريكية أكدت قيادة الجيش اللبناني أن ولاء عسكريها هو للمؤسسة العسكرية فقط. هذه تحديثات ينقلها من بيروت أولى نصيف.
20: رغم تواصل الغارات الإسرائيلية على قرى الجنوب وتسببت إحداها على دير قانون نهر برج الرحال بمقتل مسعف، إلا أن الحدث الأبرز في الداخل الذي ربط للفور بالمفاوضات المباشرة اللبنانية الإسرائيلية هو فرض الخزانة الأمريكية عقوبات على 3 نواب في حزب الله، هم حسن فضل الله وحسين الحش حسن وإبراهيم الموسوي ووزير سابق ومحمد فنيش، إضافة إلى عقوبات شملت مسؤولا بارزا في حركة أمل هو أحمد لبعلبكي أحد مساعدي الرئيس نبيه بري. بيد أن أخطر في الإجراء الأمريكي أن العقوبات شملت ضابطين أحدهما في مديرية المخابرات في الجيش والآخر في الأمن العام وكلاهما شيعيان. التهم المساقة إلى الضابطين علاقتهما بحزب الله ومده بالمعلومات وتسهيل إمرار أسلحة له والتعاون معه، وهي المرة الأولى تطاول عقوبات أمريكية بنية أمنية في الدولة اللبنانية أي الجيش والأمن العام، وتكشف عن اختراق حزب الله المؤسستين العسكرية والأمنية، ما يضع لبنان الرسمي في موقع محرج قبل أسبوع من موعد بدء مفاوضات المسار الأمني في واشنطن بينه وإسرائيل في وقت يعول لبنان على إعادة الاعتبار إلى دور الجيش اللبناني لحفظ الأمن في الجنوب. نقول نصيب بيروت، مونتي كارلو، الدولية.
15: وفي سياق متصل، دانت وزارة الخارجية الإيرانية فرض الولايات المتحدة عقوبات على سفيرها في بيروت وصفة الخطوة بأنها غير قانونية. وفي غضون ذلك أمنيا، توصلت الضربات الإسرائيلية على لبنان وقتل 6 أشخاص من بينهم مسعفان من جمعية الرسالة الإسلامية التابعة لحركة أمل حليفة حزب الله جراء غارة على بلدة في جنوب لبنان وفق وزارة الصحة اللبنانية. وفي موضوع مرتبط، احتضنت سويد اجتماع الوزراء خارجية حلف شمال الأطلسي تمهيدا للقمة التي ستستضيفها تركيا في 7 و8 من الشهر القادم، وبينما تعيد الولايات المتحدة تقييم مستوى انخراطها ووجودها في أوروبا داخل الحلف، يسعى بعض الحلفاء الأوروبيين لتهدئة غضب الرئيس دونالد ترامب بشأن موقفهم من الحرب على إيران. والتفاصيل معك أحلام الطاهر.
21: نعم، خيمت حالة من الارتباك على اجتماع دول حلف شمال الأطلسي في مدينة هيلسونغبورغ السويدية بعد أن فاجأهم الرئيس دونالد ترامب بقراره إرسال 5000 جندي إضافي إلى بولندا، وذلك في تعارض واضح مع موقف واشنطن السابق. وقد رحب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روتي بهذا الإعلان، لكنه لم يخفي تحفظه بشأن غياب التنسيق بين الولايات المتحدة وحلفائها. وكان ترامب قد ظل على مدى أسابيع ينتقد الدول الأوروبية لعدم بذلها المزيد من الجهد في الحرب على إيران، وقال إنه يفكر في الانسحاب من الحلف الذي وصفه بأنه نمر من ورق. وفي هذه المرحلة باتت أوروبا تسعى لتعزيز دفاعاتها ولا تستبعد سحب أمريكا لقواتها من القارة. وكما كان متوقعا لامتصاص غضب واشنطن، أبدت عدة دول استعدادها لتقديم دعم لعملية عسكرية محتملة تهدف إلى تأمين الملاحة في مضيق هرمز، لكن دون تحديد لطبيعة الدور الذي قد يؤديه حلف الناتو.
15: شكرا لك أحلام الطاهر على كل هذه المعطيات. وإلى قطاع غزة، حيث ما زال الوضع الإنساني كارثيا فيما حذرت منظمة الصحة العالمية من نقص حاد في المعدات الطبية، منددة بالقيود الإسرائيلية المفروضة على دخول هذه الإمدادات الأساسية إلى الأهالي في القطاع المدمر. وفي الضفة الغربية المحتلة شهدت مناطق متفرقة فيها اقتحامات نفذتها القوات الإسرائيلية، ترافقت مع عمليات دهم وتفتيش للمنازل واعتقالات، إضافة إلى اعتداءات شنها مستوطنون على الفلسطينيين وعلى ممتلكاتهم. وحضت كل من فرنسا وإيطاليا وبريطانيا وألمانيا إسرائيل على وقف توسعها الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، وأدانت عنف المستوطنين، محذرة شركات البناء من المشاركة في المناقصات المحتملة. تواصل الجدل في تونس حول البيان المفاجئ لوزارة الدفاع والذي أكدت فيه التزامها بالحياد عن التجاذبات السياسية. وفي الأثناء أصدرت محكمة تونسية حكما بعشر سنوات سجن في حق عميد المحامين الأسبق الأستاذ شوقي الطبيب من تونس العاصمة ثامر الزغلامي.
0: تعددت القراءات للبيان المفاجئ لوزارة الدفاع الذي رفضت فيه ما اسمته محاولات متكررة للزج بقياداتها في التجاذبات السياسية، مشددة على حياد المؤسسة العسكرية والتزامها بقوانين الدولة. موقف نادر في تاريخ الجيش التونسي أثار تساؤلات عديدة حول خلفيته وتوقيته وتداعياته على الساحة السياسية. ذهب مراقبون إلى أن بلاغ وزارة الدفاع يشير لأزمة داخل منظومة الحكم استدعت المؤسسة العسكرية للتذكير بالتزامها بواجب الحياد، في حين رأى آخرون أن البيان كان على خلفية دعوات المعارضة للجيش للتدخل في الشأن السياسي، على غرار الدعوة التي أطلقها الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي في أوائل مايو أيار الجاري. ويذكر أن البيان لم يوضح الجهات المقصودة بالوقوف وراء الزج بالمؤسسة العسكرية في التجاذبات السياسية. على صعيد آخر، أصدرت محكمة تونسية حكما بعشر سنوات سجنا في حق عميد المحامين الأسبق شوقي طبيب، في ظل تواصل تحركات المحامين للتنديد بالتضييق على حق الدفاع. تامر زغلامي، تونس، مونتي كارلو دولية.
15: إلى أخبار مهرجان كان السينما الذي في يومه الأخير، وأخبار هذه الدورة مع مراسلة مونتي كارلو موفدة مونتي كارلو ميشا الخليل.
1: بدأت تتبلور شيئا فشيئا توجهات النقاد تجاه أفلام هذه الدورة التي جاءت جيدة بمجملها، فيما برزت ثلاثة أفلام منها هي الروماني فيورد والفرنسي خلاصنا والإسباني الكرة السوداء للمخرجين خافيير كالفو وخافيير أمبروسي. تدور أحداث هذا الفيلم بين ثلاثينيات القرن الماضي خلال الحرب الأهلية الإسبانية وحقبة اليوم، عبر قصة ثلاثة أجيال تواجه قضايا الجندر والميول الجنسية ضمن سيناريو مؤثر مستوحى من نص غير مكتمل للشاعر والكاتب المسرحي الإسباني فيدريكو غارسيا لوركا الذي تم تصفيته خلال الحرب. وتتجه مواضيع هذه الدورة بشكل لافت نحو المواضيع التاريخية مع حضور واضح لمسائل الحرية الجنسية والفردية في المجتمع. وبانتظار إعلان الجوائز في حفل الختام غدا، يعرض المهرجان فيلمين مسابقة الأخيرين هذا المساء، الألماني المغامرة الحالمة والفرنسي قصص الليل. ميشا خليل من مهرجان كان السينمائي مونتي كارلو الدولية.

السابعة مساء بتوقيت غرينتش، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من بي بي سي. قائد الجيش الباكستاني يتوجه إلى طهران، ووزير الخارجية الأمريكي يشير إلى وجود بعض التقدم في المفاوضات مع إيران. ووزارة الصحة اللبنانية تؤكد مقتل 6 أشخاص بينهم مسعفان بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان، وواشنطن تفرض عقوبات على 9 أشخاص بينهم سفير إيران في لبنان ونواب لحزب الله وضابطان بالجيش بدعوى عرقلتهم للسلام. حلف شمال الأطلسي يرحب بقرار ترامب إرسال 5000 جندي إلى بولندا، ويؤكد استعداد دول أوروبية للمساعدة في إعادة فتح مضيق هورموز. وبوتين يقول إن هجوما أوكرانيا بطائرة من دون طيار استهدف سكنا طلابيا في ستارو بيلسك شرق أوكرانيا الخاضع لروسيا، وأسفر عن قتلى ومصابين ومفقودين.

0: أهلا ومرحبا بكم جميعا إلى تفاصيل هذه النشرة من بي بي سي لندن.
1: Today's best variety.
2: This is my radio.
3: My summer playlist.
4: Ole.
5: Ole.
6: Is it Billie Jean?
7: What are they saying anyway?
8: Run this like party. My radio.
1: You want it? We've got it.
9: Awesome.
1: Today's best variety. 2ME. Only on 2ME. Australia.
10: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وضيوف في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك 9790-7000. شات بارتنرز ربحوا ثقتكم 44 سنة بخدمة الجالية بكل أضايا القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
11: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ، كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصيرفة في
12: أكثر من 30 سنة
11: لكافة الدول العربية أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون، شعارنا خدمة سريعة أمانة في الأداء وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصيرفة في بإدارة أبو غيث 95 وير ستريت فيفل 9755-7726.
13: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
14: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
15: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
16: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت 9897-2222، خلف الكي إف سي.
17: No!

0: العناوين. عون الله يحفظ لبنان الكبير. بعد الجيش مجلس الجنوب. جنبلاط يرى اللجنة السداسية بدعة. وفي لبنان رمى أيضا الصفحة الاقتصادية والصفحة الرياضية ونشرة الأحوال الجوية ونشرة أخبار الـ LBCI. وأسعد الله مساءكم.
1: كن الأول في معرفة ما يجري من خلال أكاونت صوت لبنان على منصة X.
2: Follow us on X.
1: صوت لبنان، أول من يعلم من خلال X @ صوت لبنان.

0: البطريرك لحويك طوباويان أوليس هو أبو لبنان الكبير، الكبير بقلبه وبحبه للمسيح عبر حبه للإنسان. قاد لبنان في أحلك ظروف الحرب العالمية الأولى ومجاعتها والظلمات العثمانية ثبات منارة وملجأ قبل أن يحضر مؤتمر الصلح في باريس ويؤسس للبنان الكبير بعدما أسس للصعود من وادي النوبين إلى الدمان ومن وادي العزلة إلى أفق لبنان التعددي بإصراره على احتضان مناطق من غالبيات غير مسيحية، فصار لبنان الذي نعرفه اليوم. ألم يكتب عنه ناظر المدرسة المارونية في روما: هذا الصغير ستصدر عنه العظائم؟ يوم ركض أهل حلت البترونية ليزف لوالدته خبر انتخابه بطريركا قالت: كبرت دينونته. ها دينونة الياس لحويك بدأت تظهر بتطويبه وعقبال التأديس.
1: في الشهر المريمي البطريرك الياس لحويك بطريرك لبنان الكبير طوباويا هو الذي كانت تربطه علاقة مميزة بالعذراء مريم، وتمثاله اليوم حارس لها في الباحة الخارجية لمزار سيدة لبنان حريصة الذي أسسه عام 1908 حسب الأخت يارا متى.
2: نعرف أنه حتى الشعب ورث من الأباء والأجداد الانتظام بأخويات العذراء، بناء المزارات والمعابد والكنائس على اسم مريم على اسم السيدة. بس إعلان عيد سيدة لبنان بأيار وشهر تسرين الأول للمسبحة الوردية أو لتكريم الوردية هذا كان مع المكرم البطريرك لحويك.
1: كما أسس البطريرك الياس لحويك جمعية راهبات العائلة المقدسة المارونيات للاعتناء بالعائلة وتعليم الفتاة حسب الأم ماري أنطوانات سعادي الرئيسة العامة للرهبانية.
3: كل الحياة مغلف بعناية الرب وهو سالك تحت نظر الرب وبيريد الرب وما بيريد إلا أنه يكون الرب راضي عنه، وكل اللي أنجزه هو نتيجة هالعلاقة العمودية مع الرب. بقى اليوم يمكن بزمن صعب مثل هيدا انه نضل نحط الرب فوق كل اعتبار بحياتنا، هيدا هو رسالته اليوم لإلنا، إلا انه شو ما كانت الدنيا صعبة وقد ما تصعب ان كان على صعيد السياسي او الاقتصادي او الاجتماعي، نخلي الرب هو مخيم على عيالنا، هو بيكون السيد والرب والاله والملك ببيوتنا.
1: مصادر مواكبة للتطويب اشارت لصوت لبنان إلى أن احتفال التطويب سيقام في 25 من تموز المقبل في المقر البطريركي الصيفي في الدمان الذي وضع حجر أساسه البطريرك لحويك عام 1899، على أن يقام قداس الشكر في مقر الرئاسة العامة لراهبات العائلة المقدسة المارونيات في عبرين حيث ضريح البطريرك الياس لحويك. جوزيفين أبي غصن، صوت لبنان.
4: رئيس الجمهورية جوزيف عون الذي شكر باسم لبنان حكومة وشعبا الأب الأقدس على اهتمامه الدائم بلبنان، أكد أن هذا الإعلان اليوم بالذات في ذكرى مئوية إعلان دستور لبنان يأتي علامة بأن العناية الإلهية التي لطالما عمل الطوباوي الجديد على أن يحتفظ بها للبنان كما أراده وعمل جاهدا لتحقيقه، وطن التآلف بين مختلف طوائفه بحدوده التاريخية والحضارية. وأمل الرئيس عون أن يستلهم اللبنانيون بمختلف انتماءاتهم روح العمل التي ألهمت الطوباوي الجديد ليبقى وطنهم قبلة أنظار الكرسي الرسولي والعالم وينتصر على التحديات كافة التي تحيط به.
0: رئيس الكتائب سامي الجميل كتب على إكس: مبارك للبنان وللكنيسة المارونية إعلان البطريرك الياس لحويك طوباويا، الرجل الذي حمل قضية لبنان ودافع عن حريته وكرامة شعبه في هذا الوطن. يبقى القديسون والطوباويون جزءا من رسالته وحمايته وشهادة حية بأن لبنان لا يقوم إلا بالحرية والإيمان والرجاء. في قصر بعبدة جلسة لمجلس الوزراء تتابعها مجدلين عيد، تفضلي مجدلين.
5: نعم شهاد، إذا كما نعلم انتهت جلسة مجلس الوزراء منذ وقت قليل، وقد جدد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أطلب الإعلان الأساسي المتعلق بوقف إطلاق النار. وأشار وزير الإعلام بول مرقص بعد انتهاء الجلسة التي انعقدت في بعد برئاسة الرئيس عون وحضور رئيس مجلس الوزراء نواف سلام والوزراء أنه تم عرض هذه الاعتداءات على 70 سفيرا وسفيرة كاشفين عن زيارة مرتقبة لبعثة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لإجراء معاينات ميدانية لهذه الاعتداءات.
6: فخامة الرئيس أشار إلى مطلب لبنان الأساسي المتعلق بوقف إطلاق النار، وأشاد بالفريق التفاوضي ووصف عمله بأنه جبار وأنه كان موقفه صلب، وأشار أيضا إلى التفهم الأمريكي للموقف اللبناني، وأننا نتطلع إلى نهاية الشهر لمزيد بالتطورات إن شاء الله تكون إيجابية على لبنان.
5: مرقص أشار إلى أن رئيس الحكومة لفت في مداخلته إلى إنهاء المجلس الأعلى اللبناني السوري، وتحدث عن إنشاء لجنة عليا مشتركة، وأكد تطلع لبنان إلى إقامة علاقة بين دولة ودولة قائمة على المصالح المشتركة، مشيرا إلى أن مجلس الأعمال اللبناني السوري سيبصر النور قريبا، ولفت إلى أن مجلس الوزراء أنجز عددا من التعيينات.
6: تعيين القاضي هالة المولى مديرة عامة لوزارة الشؤون الاجتماعية، دكتور رئام بوحمدان مدير عام لوزارة الصحة العامة، السيد موريس قرقفي مدير عام للمنشآت النفطية، العميد مازن بسبوس مديرا عاما للنقل البحري والبري. أيضا جرى تعيين أعضاء مجلس إدارة مياه الشمال، وجاءت التعيينات على النحو التالي: ربيع غطاس سركيس، توفيق بشارة عبد، باتريك نبيل أيوب، إليسار خالد ياسم، الأمير عمار عمر أيوبي، أسامة سليمان رمضان أعضاء. كذلك عين مجلس وزراء مجلس إدارة مياه الجنوب على النحو التالي: كريستيان حنون رحيم، شوقي بسام لحود، رامي موسى عاصي، هشام محمد حشيشو، قاسم شفيق محسن، ولواء سعيد البحري. أيضا عين مجلس إدارة مياه بيروت وجبل لبنان بيير جورجيس موسى باز، ليليان ناجي عوض، إدغار أنطوان قبوات، بهاء الدين محمد شحادة، محمد عباس باقر دمشق، حنين علي عبد الصمد أعضاء في مجلس الإدارة. كذلك عين مجلس إدارة مياه البقاع على النحو التالي: أمل أنطوان أبو عزي، توني جورج عزام، نجيب جميل كعبي، خلدون طلال حمود.
7: Andrew Kaloupis with the latest. U.S. Secretary of State Marco Rubio says there's been slight progress in peace talks with Iran, but he's rejected any idea of a maritime toll on the Strait of Hormuz. Meanwhile, foreign ministers attending a NATO meeting in Sweden are seeking clarity about U.S. military commitments in Europe after President Trump said he was sending 5,000 troops to Poland. The announcement came after the U.S. cancelled a large training exercise in Poland and said it was pulling troops out of Germany. The World Health Organization has revised the risk of the Ebola virus turning into a national outbreak in the Democratic Republic of Congo to very high. So far, 82 cases have been confirmed in the DRC, with 7 confirmed deaths, while there have also been 750 suspected cases and 177 suspected Ebola deaths. WHO says it expects the number of cases to rise significantly. Relatives of activists who are on board the Gaza aid flotilla intercepted by Israel say it's likely the incident will be repeated if no action is taken by governments around the world. 11 Australians who are part of the flotilla are expected to return home in coming days after being deported to Turkey on being released from Israeli detention. Researchers say a sharp rise in mental health disorders over the past 30 years may stem from long-term structural factors worsened by lingering effects of COVID pandemic-related stress. It comes as a new study finds around 1.2 billion people around the world have a mental health disorder, double the figure from 1990. ABC News.

ولاية فيكتوريا المجال أمام المزيد من سكان الولاية ليتمكنوا من شراء منازل لهم، وهذا يعني التخطيط لبناء المزيد من المنازل في المناطق التي ترغبون بالعيش فيها بالقرب من محطات القطار والإترام والخدمات، من خلال تخفيض رسوم الطوابع على الشقق والمنازل المتلاصقة التي يتم شراؤها عن الخارطة قبل اكتمال بنائها. ولمشتري المنازل لأول مرة تقدم الحكومة منحة بقيمة 10,000 دولار إذا كنت تقوم بشراء أو بناء منزل جديد. تعرفوا على كيفية امتلاك منزل جديد بسعر معقول في أقرب وقت ممكن على الموقع vic.gov.au/openingdoors، صرحت به حكومة ولاية

0: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV التلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط، كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات.
2: هل تقود وقد حصلت على أقل من 5 ساعات من النوم؟ أنت تعرض نفسك وعائلتك للخطر. عندما تكون متعباً تكون ردة فعلك بطيئة، ويكون احتمال تعرضك لحادث تصادم أكبر ب4 مرات. الأمر لا يستحق المخاطرة أبداً. خطط لرحلتك وفكر في ترتيب وسيلة نقل بديلة، أو احصل على قسط وفير من النوم قبل القيادة. للحفاظ على سلامة الجميع على الطرقات، لا تقدم على القيادة أبداً عندما تكون متعباً. رسالة من TAC.
3: تم تجاهل صحة المرأة لفترة طويلة، وحان الوقت لنحسن ذلك. دعم أفضل ومعلومات أوضح ورعاية يسهل الوصول إليها. الدعم أثناء انتباذ بطانة الرحم وتخفيف آلام اللولب مجاناً وانقطاع الطمث. نحن نتحسن، لذا يمكنك ذلك أيضاً. تعرفي على المزيد على الموقع الإلكتروني womenshealth.vic.gov.au بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
4: TME Australia News.
5: ABC News.
6: Andrew Kaloupis with the latest. US Secretary of State Marco Rubio says there's been slight progress in peace talks with Iran, but he's rejected any idea of a maritime toll on the Strait of Hormuz. Meanwhile, foreign ministers attending a NATO meeting in Sweden are seeking clarity about US military commitments in Europe after President Trump said he was sending 5,000 troops to Poland. The announcement came after the US cancelled a large training exercise in Poland and said it was pulling troops out of Germany. The World Health Organization has revised the risk of the Ebola virus turning into a national outbreak in the Democratic Republic of Congo to very high. So far, 82 cases have been confirmed in the DRC, with 7 confirmed deaths, while there have also been 750 suspected cases and 177 suspected Ebola deaths. WHO says it expects the number of cases to rise significantly. Relatives of activists who are on board the Gaza aid flotilla intercepted by Israel say it's likely the incident will be repeated if no action is taken by governments around the world. 11 Australians who are part of the flotilla are expected to return home in coming days after being deported to Turkey on being released from Israeli detention. Researchers say a sharp rise in mental health disorders over the past 30 years may stem from long-term structural factors worsened by lingering effects of COVID pandemic-related stress. It comes as a new study finds around 1.2 billion people around the world have a mental health disorder, double the figure from 1990. ABC News.

0: أهلا بكم إلى هذه النشرة، نستهلها بالعناوين. هذه هي الرسائل من العقوبات الأمريكية. في النشرة أيضا مسيرات جديدة أدخلها حزب الله إلى ترسنته، وفي العناوين من أين جاء رقم 20 مليار دولار كخسائر للحربين.
1: نشرة أخبار الثامنة من الـ LBCI مع رنين بخزام ويزبك وهبي.
2: مساء الخير. منذ لحظة صدور العقوبات الأمريكية على نواب من حزب الله وقياديين من حركة أمل وضابطين، واحد من الجيش وآخر من الأمن العام، حتى عكف الجميع على قراءة مضمون هذه الرسالة. فإذا كانت العقوبات على نواب من حزب الله غير مفاجئة، فإن العقوبات على قياديين في حركة أمل مفاجئة نسبيا، لأنها طالت الشخصية الأكثر التصاقا بالرئيس نبيه بري، وهي أحمد بعلبكي الذي يتولى مسؤولية أمنية مع بري منذ أكثر من 40 عاما. أما المفاجأة الأكبر ففي العقوبات على الضابطين من الجيش والأمن العام. فهل الرسالة إلى العماد رودولف هيكل وإلى أبعد من ذلك؟ اللافت في بيان العقوبات أنه تضمن جملة تتحدث عن أن العقوبات تستهدف معرقلي مسار السلام وعرقلة نزع سلاح حزب الله. كما كان لافتا أن اللائحة استهدفت شخصية إيرانية هي السفير الإيراني. التوقعات من أكثر من طرف لا تستبعد أن تكون لائحة العقوبات تضم أسماء أخرى من مستويات سياسية وحزبية وأمنية، وتأتي في توقيت بالغ الأهمية والدقة، خصوصا أنها تأتي قبل أقل من أسبوع على اجتماع المسار الأمني اللبناني الإسرائيلي الأمريكي في البنتاغون. ردة الفعل اللبنانية على العقوبات تفاوتت بين الجهات التي عوقبت شخصيات منها وأفراد. ليبقى السؤال، إلى أين ستصل هذه العقوبات وما هي مفاعيلها خصوصا في الجيش والأمن العام؟ بالتأكيد هناك مسار جديد فتح في لبنان من دون أن تتبلور أفاقه، لكنه مسار في غاية الأهمية والخطورة.
3: إنها ليست سوى البداية. بهذه العبارة يمكن اختصار الضغط الذي ستمارسه الإدارة الأمريكية على لبنان من اليوم فصاعدا، والذي بدأته بفرض عقوبات على 9 أشخاص من بينهم السفير الإيراني في بيروت محمد رضا شيباني وأمنيين لبنانيين للمرة الأولى. العقوبات ربطت بعنوانين: عرقلة مسار السلام بين لبنان وإسرائيل، وإعاقة نزع سلاح حزب الله، واتهام الضباط الأمنيين بتسريب معلومات استخباراتية هامة مع حزب الله خلال عام. لنبدأ أولا بالشخصيات المستهدفة. في الطليعة نواب من حزب الله هم إبراهيم الموسوي وحسن فضل الله وحسين الحاج حسن والوزير السابق محمد فنيش. يليهم شخصيتان مرتبطتان بالرئيس نبيه بري، هما أحمد بعلبك اللصيق به وأحمد صفاوي. العقوبات على نواب حزب الله ومسؤولي أمل ليست جديدة، فقد سبق وطالت النائب علي حسن خليل، لكن الجديد مهام من طالتهما العقوبات اليوم في الحركة. فبعلبكي يتبوأ أعلى مسؤولية أمنية في الحركة، وصفاوي مسؤول الأعداد في الجنوب بحسب الترتيب الحركي. تهمتهما التنسيق مع حزب الله وتنفيذ عمليات مشتركة معه تطال إسرائيل. أما الأخطر في عقوبات أوفاك فإدراج ضابطين في مخابرات الجيش والأمن العام على لائحة العقوبات، وذلك على بعد أيام قليلة من المفاوضات الأمنية المباشرة في واشنطن بين وفدين أمنيين لبناني وإسرائيلي. الضابط الأول هو العقيد سامر حميدة، وقد عين رئيسا لمكتب مخابرات الجيش في الضاحية منذ آب الماضي. أما الثاني فرئيس دائرة التحليل في الأمن العام العميد خطار ناصر الدين، وهو سبق أن تولى رئاسة دائرة الأمن القومي في الجهاز في بيروت، واسمه طرح لتولي الجهاز خلفا للواء عباس إبراهيم. التهمة الموجهة إليهما فاجأت قيادتهما العسكرية، اللتان لم تتبلغا بها عبر القنوات الرسمية وفقا للأصول، والمؤسستان حصنتا ضابطيهما. الجيش أكد أن جميع ضباطه وعناصره يؤدون مهامهم بكل احتراف ومسؤولية ووفق القرارات والتوجيهات الصادرة عن القيادة، وشدد على أن ولاء العسكريين هو

0: تقدم له حوالي 3-4 محاولات تقدم من منطقة رشاف بلا اتجاه حداتا، وصل على بركة حداتا ولكن كمان ما عم يقدر يتقدم. ليش بده حداتا؟ فيشرف على عايتة الجبل من اتجاه الشرق وعلى تبنين من اتجاه الشمال، بيسيطر برأيه على هاي المنطقة.
1: لكن المسيرات لم تعد وحدها هاجس الإسرائيلي، بل أيضا مواجهات برية هزت الأوساط الإسرائيلية في الأيام الماضية، وتحديدا في القوزح الواقعة على بعد 4 كيلومترات فقط من الحدود والتي يحتلها الإسرائيلي. هناك تسلل مقاتل من حزب الله وقتل ضابطا إسرائيليا قبل أن يتمكن من الانسحاب. فكيف تحصل عمليات التسلل في ظل السيطرة الإسرائيلية على معظم المناطق الحدودية؟
0: هالمسيرات الانقضاضية والصواريخ الموجهة اللي عم يتعرض إلى الإسرائيلي بالمنطقة الصفراء وعم تجبره أن يخفف من انتقالاته ويحد من مناورته وفعالية الدفاع تبعه. اللي عم بيصير أنه مقاتلين حزب الله الظاهر عم يستغلوا الثغرات ويتسللوا من بيناتها، وأنا أعتقد أنه هالمقاتلين الاثنين اللي وصلوا على الأوزح هم جايين من شمال الليطاني أو من شمال الخط الأصفر.
1: معطيات ميدانية تفرض تحديات ويصبح معها الحسم على الأرض أمرا صعبا، بل يتقدم عليها احتمال بقاء الجنوب ساحة استنزاف طويل الأمد.
2: وفيما يترقب لبنان نتائج الاجتماع اللبناني الإسرائيلي العسكري الأول في البنتاغون يوم الجمعة المقبل، مسار التفاوض الإيراني الأمريكي يشهد حركة دبلوماسية لافتة للوسطاء.
3: بحسب موقع أكسيوس، يحاول الوسطاء إنجاز رسالة نوايا تتضمن اتفاقا لإنهاء
4: منبلش صبحيتنا مع الفنانة سلوى أطريب هون راديو 2 ام اي صباح النور.

جهود راديو 2ME أستراليا. صباحية السبت تاريخنا اليوم 23 من شهر ماي أيار. مني كاتيانا الصراف بدي لكم صباح الخير من وين ما كنتوا عم تستمعوا لنا على 1638 AM أو من خلال الويب سايت على 2ME.com.au. بذكر بأحوال طقسنا اليوم، درجات الحرارة بتوصل أقصاها ل 20 درجة على صعيد ملبن 17. هون راديو 2ME 1638 AM بنسمع الفنان عصام النجار.

أغانينا الحلوة عم نتابعها سوا عبر أثير راديو 2ME. صباح النور لكل مستمعينا الكرام. هيدي هي الموجة الأقوى 1638 AM. أكثر من مليون دولار لتجارب خفض السرعة في فيكتوريا. تشهد ولاية فيكتوريا جدلا واسعا بعد تخصيص أكثر من مليون دولار لتنفيذ تجارب جديدة لخفض السرعة إلى 30 كيلومتر بالساعة في عدد من الشوارع والمناطق السكنية. وتشمل الخطة عدة مناطق في ملبن ومناطق ساحلية ضمن إجراءات تهدف إلى تعزيز سلامة المشاة وراكبي الدراجات. الجهات الرسمية تؤكد أن تقليل السرعة قد يساهم في خفض الحوادث والإصابات، بينما يرى البعض أن القرار قد يسبب ازدحاما يؤثر على حركة السير اليومية. كما تتضمن التعديلات متطلبات للتهدئة، تحسينات لعبور المشاة، تغيرات مرورية في بعض الشوارع. ولكن هيدا كله لحدي يتعلق عما يدرسوا. نعم، انتو برفتي ذات التو ام اي، صباح النور لألكم. منروح لفاصل استراحة وبنرجع لعند فيروزتنا. بعدك على بالي.

0: أستراليا.
1: Definitely me.
2: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
3: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد
4: جولة إخبارية لتمام 6:30 من وافي كنفية عبر أثير راديو 2ME.

0: ticket from the 1-2ME Australia.
1: إذا كنت تقود سيارتك اليوم فاعلم أن التعب هو أحد أكبر ثلاثة أسباب الوفاة على الطرق في نيو ساوث ويلز. ثبت أنه عندما تشعر بالتعب تكون ردود فعلك أبطأ ويضعف تركيزك وتكون أكثر عرضة للتورط في اصطدام حتى في الرحلات القصيرة. خطط للحصول على قسط وافر من النوم قبل رحلتك التالية. رجاء لا تقود سيارتك وأنت متعب. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف KFC.
6: من أكبر مكتبة موسيقية عربية بجنوب الكرة الأرضية، استمتعوا بأجمل وأعظم الأغاني كل الوقت على راديو 2ME. راديو 2ME The Original 2ME.
7: الحويك طوباوياً لبانوراما من صوت لبنان مع تحيات ماريو سعادي ورانيا عبيد وجهاد جرجس.

0: العناوين. عون الله يحفظ لبنان الكبير. بعد الجيش مجلس الجنوب. جنبلاط يرى اللجنة السداسية بدعة. وفي لبانوراما أيضا الصفحة الاقتصادية والصفحة الرياضية ونشرة الأحوال الجوية ونشرة أخبار الـ LBCI. وأسعد الله مساءكم. البطريرك الحويك طوباويا، أوليس هو أبو لبنان الكبير، الكبير بقلبه وبحبه للمسيح عبر حبه للإنسان. قاد لبنان في أحلك ظروف الحرب العالمية الأولى ومجاعتها والظلمات العثمانية، فبات منارة وملجأ قبل أن يحضر مؤتمر الصلح في باريس ويؤسس للبنان الكبير بعدما أسس للصعود من وادي النوبين إلى الديمان ومن وادي العزلة إلى أفق لبنان التعددي بإصراره على احتضان مناطق من غالبيات غير مسيحية، فصار لبنان الذي نعرفه اليوم. ألم يكتب عنه ناظر المدرسة المارونية في روما: هذا الصغير ستصدر عنه العظائم؟ يوم ركض أهل حلت البترونية ليزف لوالدته خبر انتخابه بطريركا قالت: كبرت دينونتو. ها دينونة الياس الحويك بدأت تظهر بتطويبه وعقبال التأديس.
1: في الشهر المريمي البطريرك الياس الحويك بطريرك لبنان الكبير طوباويا هو الذي كانت تربطه علاقة مميزة بالعذراء مريم، وتمثاله اليوم حارس لها في الباحة الخارجية لمزار سيدة لبنان حريصة الذي أسسه عام 1908 حسب الأخت يارا متى.
2: نعرف أنه حتى الشعب ورث من الأباء والأجداد الانتظام بأخويات العذراء، بناء المزارات والمعابد والكنائس على اسم مريم، على اسم السيدة. بس إعلان عيد سيدة لبنان بأيار وشهر تسرين الأول للمسبحة الوردية أو لتكريم الوردية، هذا كان مع المكرم البطريرك الحويك.
1: كما أسس البطريرك الياس الحويك جمعية راهبات العائلة المقدسة المارونيات للاعتناء بالعائلة وتعليم الفتاة حسب الأم ماري أنطوانات السعادي الرئيسة العامة للرهبانية.
3: كل حياتي مغلف بعناية الرب وهو سالك تحت نظر الرب وبريد الرب وما بريد إلا أنه يكون الرب راضي عنه، وكل اللي أنجزه هو نتيجة هالعلاقة العمودية مع الرب. بقى اليوم يمكن بزمن صعب مثل هيدا أنه نضل نحط الرب فوق كل اعتبار بحياتنا، هيدا هو رسالته اليوم لإلنا، يقلنا أنه شو ما كانت الدنيا صعبة وقد ما تصعب إن كان على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، نخلي الرب هو مخيم على عيالنا وهو بيكون السيد والرب والإله والملك ببيوتنا.
1: مصادر مواكبة للتطويب أشارت لصوت لبنان إلى أن احتفال التطويب سيقام في 25 من تموز المقبل في المقر البطريركي الصيفي في الديمان الذي وضع حجر أساسه البطريرك الحويك عام 1899، على أن يقام قداس الشكر في مقر الرئاسة العامة لراهبات العائلة المقدسة المارونيات في عبرين حيث ضريح البطريرك الياس الحويك. جوزيفين أبي غصن، صوت لبنان.
4: رئيس الجمهورية جوزيف عون الذي شكر باسم لبنان حكومة وشعبا الأب الأقدس على اهتمامه الدائم بلبنان، أكد أن هذا الإعلان اليوم بالذات في ذكرى مئوية إعلان دستور لبنان يأتي علامة بأن العناية الإلهية التي لطالما عمل الطوباوي الجديد على أن يحتفظ بها للبنان كما أراده وعمل جاهدا لتحقيقه، وطن التآلف بين مختلف طوائفه بحدوده التاريخية والحضارية. وأمل الرئيس عون أن يستلهم اللبنانيون بمختلف انتماءاتهم روح العمل التي ألهمت الطوباوي الجديد ليبقى وطنهم قبلة أنظار الكرسي الرسولي والعالم وينتصر على التحديات كافة التي تحيط به.
0: رئيس الكتائب سامي الجميل كتب على إكس: مبارك للبنان وللكنيسة المارونية إعلان البطريرك الياس الحويك طوباويا، الرجل الذي حمل قضية لبنان ودافع عن حريته وكرامة شعبه في هذا الوطن. يبقى القديسون والطوباويون جزءا من رسالته وحمايته وشهادة حية بأن لبنان لا يقوم إلا بالحرية والإيمان والرجاء. في قصر بعبدة جلسة لمجلس الوزراء تتابعها مجدلين عيد. تفضلي مجدلين.
5: نعم شهاد، إذن كما نعلم انتهت جلسة مجلس الوزراء منذ وقت قليل، وقد جدد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أطلب لبنان الأساسي المتعلق بوقف إطلاق النار، وأشار وزير الإعلام بول مرقص بعد انتهاء الجلسة التي انعقدت في بعبدة برئاسة الرئيس عون وحضور رئيس مجلس الوزراء نواف سلام والوزراء أنه تم عرض هذه الاعتداءات على 70 سفيرا وسفيرة، كاشفا عن زيارة مرتقبة لبعثة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لإجراء معاينات ميدانية لهذه الاعتداءات.
6: فخامة الرئيس أشار إلى مطلب لبنان الأساسي المتعلق بوقف إطلاق النار، وأشاد بالفريق التفاوضي ووصف عمله بأنه جبار وأنه كان موقفه صلب، وأشار أيضا إلى التفهم الأمريكي للموقف اللبناني، وأننا نتطلع إلى نهاية الشهر لمزيد من التطورات إن شاء الله تكون إيجابية على لبنان.
5: مرقص أشار إلى أن رئيس الحكومة لفت في مداخلته إلى إنهاء المجلس الأعلى اللبناني السوري، وتحدث عن إنشاء لجنة عليا مشتركة، وأكد تطلع لبنان إلى إقامة علاقة بين دولة ودولة قائمة على المصالح المشتركة، مشيرا إلى أن مجلس الأعمال اللبناني السوري سيبصر النور قريبا، ولفت إلى أن مجلس الوزراء أنجز عددا من التعيينات.
6: تعيين القاضي هالة المولى مديرة عامة لوزارة الشؤون الاجتماعية، دكتور وئام بو حمدان مدير عام لوزارة الصحة العامة، السيد موريس قرقفي مدير عام للمنشآت النفطية، العميد مازن بصبوص مديرا عاما للنقل البحري والبري. أيضا جرى تعيين أعضاء مجلس إدارة مياه الشمال، وجاءت التعيينات على النحو التالي: ربيع غطاس سركيس، توفيق بشارة عبد، باتريك نبيل أيوب، إليسار خالد يسن، الأمير عمار عمر أيوبي، أسامة سليمان رمضان أعضاء. كذلك عين مجلس وزراء مجلس إدارة مياه الجنوب على النحو التالي: كريستيان حنون رحيم، شوقي بسام لحود، رامي موسى عاصي، هشام محمد حشيشو، قاسم شفيق محسن، ولواء سعيد البحري. أيضا عين مجلس إدارة مياه بيروت وجبل لبنان بيير جورجيس موسى باز، ليليان ناجي عوض، إدغار أنتوان قبوات، بهاء الدين محمد شحادي، محمد عباس باقر دمشق، حنين علي عبد الصمد أعضاء في مجلس الإدارة. كذلك عين مجلس إدارة مياه البقاع على النحو التالي: أمل أنتوان أبو عزي، توني جورج أعزان، نجيب جميل كعدي، خلدون طلال حمود، علي حسن ناصر الدين، وفراس وليد عبد الخالق.
5: مجلس الوزراء تطرق إلى موضوع الامتحانات الرسمية، وفوض وزيرة التربية إجراء المناسب. هذا كل شيء من القصر الجمهوري. عودة لمتابعة نشرة الأخبار. شهاد،
0: شكرا لمجدلين عيد، حدثتنا عن جلسة مجلس الوزراء ومقرراتها في قصر بعبدة.
4: رأى موقع UPI الأمريكي أنه رغم رفض حزب الله للمفاوضات المباشرة ورغم إصراره على مواصلة مقاومته لإسرائيل، ظل الرئيس اللبناني جوزيف عون ملتزما بمواصلة محادثات واشنطن.
7: نقلت وكالة UPI عن مصدر لبناني رسمي القول: نواصل المفاوضات لعدم وجود خيار آخر، ونراهن على الولايات المتحدة لتقديم المزيد من المساعدة. وأضاف المصدر أن المسؤولين الأمريكيين أبدوا تفهما لموقف لبنان، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانوا سيجبرون إسرائيل على الالتزام بوقف إطلاق النار والانسحاب. ومن المقرر أن يجتمع وفدان عسكريان لبناني وإسرائيلي في 29 أيار في البنتاغون في واشنطن ضمن مسار أمني. ومن المتوقع أن يركز الاجتماع على إنفاذ وقف إطلاق النار والحفاظ عليه من خلال تنسيق عسكري منظم. وسيشمل النقاش دعم الجيش اللبناني والتجهيز بهدف تمكين القوات من الانتشار والسيطرة على جنوب لبنان بعد أي انسحاب إسرائيلي محتمل. وبينما يسعى لبنان للتحرر من إيران وقد اختار المفاوضات المباشرة مع إسرائيل بواسطة أمريكية، فإنه يعمل على إحياء معاهدة الهدنة لعام 1949 كأساس لإنهاء الأعمال العدائية في المسار السياسي المرتقب مطلع حزيران. ووفقا للمصدر الرسمي فإن الخطة هي معاهدة هدنة موسعة مع بعض التعديلات، وهو هدف قابل للتحقيق من شأنه إنهاء حالة الحرب بين
8: من جولتنا الإخبارية. نرجع لعنكم مستمعينا صباح النور لكل الموجودين معنا على 1638 AM 2ME أستراليا صباحية السبت 23 من شهر ماي أيار. طقسنا اليوم بسيدني 20 درجة الحرارة، بميلبن 17. منروح لعند الفنان أحمد السعد، منرجع منكمل مع الفنان محمد رمضان. هون راديو 2ME بونجور.

0: لا تشويه للأغاني الجديدة باسم شركة الإنتاج. شركة الإنتاج اسمع الأغنية كاملة لأرضائك لأرضائك. وهي أغنية جديدة من الأولى بإطلاق الأغاني الجديدة
1: الأولى دائما
0: 2NE أستراليا عايشين معكم.

0: العودة لمتابعة صباحيتنا برفقتكم صباحية السبت، وأهلا وسهلا بتواجدكم أنتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. تعرفوا مستمعينا يلي هنت عليه مرة حتهون عليه كل مرة، مش لازم تشرب البحر كله منشان تتأكد أنه مالح. شفتوا كيف؟ بونجور من عنا من هون من راديو 2ME. Let's go. Let's go to M-E.
1: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
2: ترغب في تخفيض فواتير الطاقة؟ عبر Victorian Energy Upgrades وفر باستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة ما يصل إلى $1,610 من التكاليف الأولية وحتى $460 سنويا من الفواتير عند التحويل إلى مكيف كهربائي. تفضل بزيارة energy.vac.gov.au. نسبة التوفير تقديرية تطبق معايير الأهلية بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا.

0: جولة إخبارية لتمام الساعة 7 من ويفيكن فيها عبر أثير راديو 2ME 1638 AM.
1: المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، كتب أمان من أجل الجميع.
2: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية، استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عنده المميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790-7000 9790-7000.
5: يوجد نمل ناري في منطقتكم؟ إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريزبن. Authorized by the Queensland Government Brisbane.
6: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم، اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13 78 48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
7: أهلا بكم مشاهدينا إلى موجز الخامسة والنصف. نبدأ هذا الموجز من التطورات الميدانية، ننتقل إلى مدينة سور تحديدا مع الزميل إبراهيم ضوي لإطلاعنا على كل التطورات في هذه الأثناء. كيف تبدو الصورة سواء في سور أيضا في قضاء هذه المدينة التي تعرض قضاؤها في الأيام الماضية لاعتداءات إسرائيلية وغارات إسرائيلية متكررة؟ كيف تبدو الصورة في هذه الأثناء؟
8: والغارات مستمرة غادي في جبهة القطاع الغربي، آخر ما تم رصده وتسجيله في قرى قضاء سور. نتحدث عن بلدة المنصوري، أكثر من 3 غارات حتى هذه اللحظة شنت باتجاه هذه البلدة، بالإضافة إلى غارة باتجاه بلدة مجدل زون الواقعة في القطاع الغربي لجنوب لبنان، بالإضافة أيضا إلى غارة باتجاه بلدة القليلي وهي أيضا بلدة تقع في قضاء سور. جميع هذه البلدات التي تتعرض في هذه اللحظات لغارات عنيفة من المقاتلات الحربية هي بلدات متاخمة لبعضها البعض، وكانت عرضة لقصف مدفعي منذ ساعات الصباح الأولى، قصف مدفعي ثقيل باتجاه البلدات الواقعة في القطاع الغربي لجنوب لبنان. حزب الله يعلن عن بدء شن عمليات باتجاه المواقع العسكرية الإسرائيلية وكذلك الأليات العسكرية الإسرائيلية. الآن تسجل غارة باتجاه بلدة تبنين في القطاع الأوسط، بالإضافة أيضا إلى غارة باتجاه بلدة كفرة. بحسب الدفاع المدني الذي يفيد أنه يسجل غارات باتجاه كفرة وأيضا باتجاه بلدة تبنين في القطاع الأوسط لجنوب لبنان. إذن كما ذكرت أن حزب الله يعلن في هذه اللحظات عن استهدافه منصة قبة حديدية في ثكنة برانيت بمحلقة أبابيل الانقضاضية، ويقول أنه حقق إصابات مؤكدة نتيجة هذا الاستهداف. كما أيضا أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية عن أن صفارات الإنذار تدوي في الجرير الأعلى للمرة الثالثة في هذا النهار خشية تسلل طائرات مسيرة. كما أيضا تتحدث عن حدث أمني صعب في المنطقة الحدودية مع لبنان، خصوصا وأن هناك تناقل معلومات عن وقوع 6 جرحى في صفوف الجنود الإسرائيليين المتواجدين في الأراضي اللبنانية نتيجة استهدافات من جانب حزب الله، وهذا ربما ما سيوضحه الحزب في البيانات التي سيصدرها تباعا. على العموم هذه الغارات مستمرة في هذه الجبهة، القصف المدفعي أيضا مستمر، وكذلك بالنسبة للتحليق المكثف للطيران الحربي بين الحين والآخر في مدينة سور والبلدات الواقعة في هذا القضاء غادي.
7: شكرا جزيلا لك الزميل إبراهيم ضاوي على كل هذه التفاصيل. رئيس الحكومة نواف سلام في السراي سفير جمهورية مصر العربية في لبنان علاء موسى، وعرض معه الأوضاع في لبنان والمنطقة. جدد العلامة السيد علي فضل الله في خطبة الجمعة دعوته إلى التلاقي بين مواقع الدولة على الصعيد الرسمي لدراسة أفضل السبل للخروج من التردد الذي يعانيه لبنان واللبنانيون، كما دعا إلى مزيد من التراصي على الصعيد الداخلي بحيث لا يبدو أن ما يجري يهم طائفة أو مذهبا أو مواقع سياسية معينة، بل هو هم كل اللبنانيين.
9: نعي حجم الضغوط التي تمارس على الدولة اللبنانية، سواء تلك التي تحصل من العدو الصهيوني بشكل يومي أو من الإدارة الأمريكية والتي شهدناها أخيرا، ولكن هذا لا يعني بالنسبة للدولة اللبنانية أن تسلم لما يراد لها السير فيه، بل يدعوها إلى أن تمسك بما أخذته على عاتقها من إيقاف العدوان وإزالة الاحتلال وعودة الأهالي إلى قراهم ومدنهم والأسرى من سجون العدو وإعادة الإعمار. هذا بالنسبة للدولة ليس خيارا، بل هو واجب عليها ألزمت به نفسها، هي كما عبرت ألزمت نفسها، وهو ما اؤتمنت عليه من قبل من أودعوها المسؤولية، وهي قادرة على ذلك إن هي عرفت كيف تستفيد من عناصر القوة التي تمتلكها.
7: الآن ننتقل إلى قصر بعبدة، حيث ينضم إلينا من هناك الزميل محمد فرحات لإطلاعنا على كل التفاصيل المرتبطة بجلسة مجلس الوزراء التي شارفت على الانتهاء بعد قليل. كيف هي الصورة من جلسة مجلس الوزراء بالنسبة إلى المواضيع التي تناقش؟ هل هنالك موضوع معين عالق ربما، أم أن هناك مناقشة للأوضاع بشكل عام؟
10: نعم، ربما نبدأ من آخر المستجدات، حيث تشير معلومات الجديد بأن مجلس الوزراء فعلا أنهى ملف التعيينات، وكما كان منتظرا هي سلة تعيينات متكاملة لجهة تعيين مدير عام لوزارة الشؤون وأيضا لوزارة الصحة، وصولا أيضا إلى تعيين مدير عام للمنشآت النفطية أو نفط وأيضا للاستثمار. وكما كنا قد عرضنا الأسماء في نشرة الظهيرة، بحسب المصادر الوزارية تم اعتماد هذا الأسماء بواقع تعيين هالة المولى مديرة عامة لوزارة الشؤون الاجتماعية، تعيين وئام أبو حمدان مدير عام لوزارة الصحة، وتعيين موريس أرأفي مدير عام للمنشآت النفطية. هذا بالإضافة أيضا إلى استمرار تعيين أو التعيين نعم لمدير عام الاستثمار وهو عماد سنان، بالإضافة أيضا إلى تعيين يعني تعيين موظف أو المسؤولين عن مصلحة المياه تحديدا في الجنوب والبقاع وجبل لبنان والشمال، وهم أعضاء غير متفرغين على أن نعرف الأسماء تباعا في وقت لاحق أو فور يعني انتهاء هذه الجلسة. إضافة إلى ذلك يمكن القول بأنه تم التطرق إلى موضوع الخروقات الإسرائيلية المستمرة في الجنوب اللبناني وأيضا موضوع المفاوضات، وبالتالي هي جلسة حتى هذه اللحظة تعتبر عادية، لم يتم النقاش في أمور مصيرية بعيدة أو من خارج جدول الأعمال، بل تم طرح أمام الوزراء مجمل القضايا المطروحة على الساحة الوطنية، إضافة أيضا إلى يعني كل ما يتعلق بالبنود الموجودة على جدول الأعمال، وهي بنود إدارية وتنظيمية. على غرار هذا الأمر، تشير المصادر العسكرية للجديد بأنه يبدو أنه فعلا أنهى الجيش اللبناني تشكيل الوفد العسكري الذي سيشارك في المفاوضات أو في المفاوضات الأمنية التي ستعقد في البنتاغون خلال الأيام المقبلة، ولكن حتى هذه اللحظة لم يتم الانتهاء رسميا من الأسماء، ولكن الأكيد بأن هذا الوفد سيتألف من 5 إلى 6 ضباط اختصاصيين وتقنيين، حيث سيكون النقاش تقنيا وعملتيا بعيدا كل البعد عن السياسة بحسب ما أكدت المصادر السياسية العسكرية للجديد قبل قليل غدير.
7: شكرا جزيلا لك زميل محمد فرحات. طبعا نقول معك ورود أي تفاصيل إضافية. علق عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حمادي على اتفاق لوقف إطلاق النار، فاعتبر أن هذه السلطة إما أنها ليست على خريطة الأمريكي بشكل كامل ولا تدري بما يجري حولها، أو أنها متآمرة مع العدو ضد شعبه.
11: هذه السلطة إن كان فيها حد أدنى من قطرة كرامة كان عليها منذ تلك اللحظة أن تعلن وقف المسار التفاوضي المباشر مع الإسرائيلي تحت مظلة الولايات المتحدة الأمريكية، بالحد الأدنى موقف يحفظ دماء اللبنانيين. هذه السلطة أيها الأعزاء بعد هذه الأكذوبة أعادت وأكدت على موقفها في متابعة المفاوضات والحديث عن مفاوضات أمنية ثم عن مفاوضات عسكرية في الأيام القادمة.
7: عقدت اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في لبنان في السراي الحكومي اجتماعا برئاسة نائب رئيس الحكومة طارق متري بحضور أكثر من 60 سفيرا وممثلا عن البعثات الدبلوماسية المعتمدة في لبنان، وخصص الاجتماع لعرض أعمال اللجنة ومسارها في توثيق الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني في ضوء الأحداث الأخيرة التي شهدها لبنان. وتخلل الاجتماع عرض التقرير الذي أعدته اللجنة، ويتناول الفترة اللاحقة ل28 من شباط من عام 2026، ويركز على تحويل الوقائع الموثقة إلى قراءة قانونية تحفظ حقوق الضحايا. ويعالج التقرير محاور أساسية تشمل تدمير البنى التحتية والجسور والمعابر والأضرار الواسعة اللاحقة بالمدنيين والاعتداءات على عناصر الدفاع المدني والإنقاذ والصحفيين والإعلاميين والخدمات الطبية والإنسانية والأعيان المدنية المحمية والنزوح القسري. وشهد الاجتماع مداخلات لعدد من السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية عبروا فيها عن اهتمامهم بالمسار القانوني والمؤسساتي للتوثيق. استقبل رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل في البيت المركزي للحزب في الصيف القائم بالأعمال في سفارة الجمهورية العربية السورية في لبنان إياد الهزاع في زيارة تعارف، وجرى عرض لسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين لبنان وسوريا وأفاق المرحلة المقبلة. وحضر اللقاء النائب الياس حنكش، وشدد الجميل على ضرورة إعادة نسج العلاقات السياسية والاقتصادية والدبلوماسية السليمة بين البلدين والانفتاح الإيجابي على القيادة السورية الجديدة بما يساهم في استكمال وتعزيز العلاقات الثنائية ويخدم مصلحة الشعبين اللبناني والسوري. ختام الموجز، إلى اللقاء.

نتابع برفقتكم صبحيتنا. مرحبا لكل الموجودين معنا والصباح النور. انتو برفقة إذاعة تشو ام اي 1638 AM. ان شاء الله يا رب تكونوا عم تقضوا بجنبنا وقت كتير حلو. إذاعة تشو ام اي برفقتكم على مدار الساعة 24 ساعة ما نتغير أبدا. كل ساعة ورا ساعة نحن برفقتكم 7 أيام بالأسبوع. مش كل الناس بتستاهل عتابك، في ناس بتستاهل تنسى أنك عرفت.

0: Get the news first from 2ME.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
5: تفتح حكومة ولاية فيكتوريا المجال أمام المزيد من سكان الولاية ليتمكنوا من شراء منازل لهم، وهذا يعني التخطيط لبناء المزيد من المنازل في المناطق التي ترغبون بالعيش فيها بالقرب من محطات القطار والإترام والخدمات، من خلال تخفيض رسوم الطوابع على الشقق والمنازل المتلاصقة التي يتم شراؤها عن الخارطة قبل اكتمال بنائها. ولمشتري المنازل لأول مرة تقدم الحكومة منحة بقيمة 10,000 دولار إذا كنت تقوم بشراء أو بناء منزل جديد. تعرفوا على كيفية امتلاك منزل جديد بسعر معقول في أقرب وقت ممكن على الموقع vic.gov.au/openingdoors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
6: This is

0: نتوجه إلى غرفة الأخبار لنتعرف على جولة إخبارية لتمام 7:30. صباح النور من عنا من هون من راديو 2LE.
1: Listen live, live the dream in pure digital stereo. 2me.com.au.
2: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ، كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصيرفة
3: أكثر من 30 سنة
2: لكافة الدول العربية، أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون، شعارنا خدمة سريعة، أمانة في الأداء وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصيرفة بإدارة أبو غيث، 95 وير ستريت، فيثل، 9755-7726. عشتار.
4: المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، قد بأمان من أجل الجميع.
5: Andrew Kaloupis with the latest. US Secretary of State Marco Rubio says there's been slight progress in peace talks with Iran, but he's rejected any idea of a maritime toll on the Strait of Hormuz. Meanwhile, foreign ministers attending a NATO meeting in Sweden are seeking clarity about US military commitments in Europe after President Trump said he was sending 5,000 troops to Poland. The announcement came after the US cancelled a large training exercise in Poland and said it was pulling troops out of Germany. The World Health Organization has revised the risk of the Ebola virus turning into a national outbreak in the Democratic Republic of Congo to very high. So far, 82 cases have been confirmed in the DRC, with 7 confirmed deaths, while there have also been 750 suspected cases and 177 suspected Ebola deaths. The WHO says it expects the number of cases to rise significantly. Relatives of activists who are on board the Gaza aid flotilla intercepted by Israel say it's likely the incident will be repeated if no action is taken by governments around the world. 11 Australians who are part of the flotilla are expected to return home in coming days after being deported to Turkey on being released from Israeli detention. Researchers say a sharp rise in mental health disorders over the past 30 years may stem from long-term structural factors worsened by lingering effects of COVID pandemic-related stress. It comes as a new study finds around 1.2 billion people around the world have a mental health disorder, double the figure from 1990. ABC News.
6: نبدأ على مستمر معكم وإليكم العنوين. وفد تفاوضي قطري يصل إلى طهران للمرة الأولى منذ بدء الحرب بالتزامن مع وصول قائد الجيش الباكستاني. تحليل لصور الأقمار الصناعية أجرته صحيفة لوموند الفرنسية يظهر أن إسرائيل دمرت نحو 45% من الأراضي في جنوب لبنان. في فرنسا عدد غير مسبوق من المرشحين للانتخابات الرئاسية لعام 2027، وغابرييل أتال رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق يعلن ترشحه للانتخابات في إعلان بمثابة إطلاق مبكر لصافرة معركة شرسة. بعد تباين مواقفها مع رئيس دونالد ترامب بشأن الحرب في إيران، مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تولسي جابارد تعلن استقالتها من منصبها معللة ذلك بأسباب عائلية.

0: وصل فريق تفاوضي قطري إلى العاصمة الإيرانية طهران بالتنسيق مع أمريكا للمساعدة في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران بالتزامن مع وصول قائد الجيش الباكستاني عاصم منير. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قال إن الولايات المتحدة ترى بعض التقدم نحو التوصل إلى اتفاق مع إيران، لكن هناك حاجة إلى مزيد من العمل للوصول إلى هذه الغاية. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قال من جهته إن تركيز المفاوضات ينصب على إنهاء الحرب، ولن يتم الوصول إلى نتيجة إذا تم الخوض في التفاصيل المتعلقة باليورانيوم عالي التخصيب في إيران.
1: حالة ترقب وانتظار تسود أجواء المفاوضات الجارية بين طهران وواشنطن لوقف الحرب، لكن الولايات المتحدة الأمريكية عازمة على شروطها.
2: ننتظر نتائج المحادثات الجارية. لقد طرأ بعض التقدم، لا أريد المبالغة، لكن هناك تحرك وهذا أمر جيد. تبقى الأسس كما هي، لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا أبدا.
1: نقاط الخلاف الأساسية بين الطرفين تعقد المشهد، فواشنطن تتمسك بتقليص البرنامج النووي الإيراني إلى أقصى حد، مع نقل كامل لمخزون اليورانيوم عالي التخصيب إلى خارج إيران، لكن طهران ترفض هذا الأمر. وفي ظل هذا التوتر المتصاعد، تحث الإمارات التي تضررت كثيرا من جراء هذه الحرب على إيجاد حل سريع لهذه الأزمة.
3: فرصة التوصل إلى اتفاق تصل إلى 50%. ما يقلقني هو أن الإيرانيين لطالما بالغوا في المفاوضات، وأعتقد أن لديهم ميلا إلى المبالغة في تقدير قدراتهم. آمل أن لا يكرروا ذلك، لأن المنطقة بحاجة إلى حل سياسي.
1: جرجاش يؤكد أيضا أن أي سيطرة على مضيق هرمز ستشكل سابقة خطيرة على العالم، وحث الدول الأوروبية على النظر إلى المسألة باعتبارها مرتبطة بشكل مباشر بأمن الطاقة والمصالح التجارية لديها.
0: أظهر تحليل حصري لصور الأقمار الصناعية أجرته صحيفة لوموند وشركة ماسايا المتخصصة في البيانات الجغرافية، أظهر تعرض ما يقرب من 45% من المناطق في جنوب لبنان لأضرار أو حتى للدمار جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة الحدودية منذ مارس 2026. الصحيفة أشارت أن تقارير ميدانية تصف المشهد بأنه أقرب إلى منطقة موت منه إلى منطقة عازلة في ظل استمرار استهداف المنازل والبنية التحتية. في فرنسا عدد غير مسبوق من المرشحين للانتخابات، فمع اقتراب الانتخابات الرئاسية لعام 2027 باتت قائمة المرشحين المتنافسين على خلافة ماكرون طويلة للغاية، حيث أعلن جابرييل أتال رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق ترشحه للانتخابات في إعلان جاء بمثابة إطلاق مبكر لصافرة معركة شرسة.
4: من يخلف ماكرون في قصر الإليزي؟ بإعلان رئيس الوزراء السابق جابرييل أتال ترشحه رسميا للانتخابات الرئاسية لعام 2027، خطوة أنهت أشهرا من التكهنات. في قرية صغيرة بمنطقة أفيرون اختار أتال إعلان نيته الترشح بعيدا عن دائرة الانتخابية باريس.
5: لأنني أحب فرنسا وشعبها حبا عميقا، نعم قررت الترشح لرئاسة الجمهورية.
4: الطريق إلى الإليزي يبدو مزدحما بالأسماء كما الطموحات. في معسكر الوسط واليمين المعتدل يبرز رئيس الوزراء السابق إدوار فيليب الذي أعلن ترشحه منذ وقت مبكر، وينظر إليه كأحد أبرز المرشحين القادرين على جمع أصوات الوسط واليمين، بينما يواصل وزير العدل جاع ضامنة تحركاته السياسية داعيا إلى مرشح موحد يجمع اليمين والوسط. أما في اليمين التقليدي فقد اختار حزب الجمهوريين برونو غوتايو مرشحا رسميا له، فيما تواصل شخصية أخرى مثل إكزافيي باتران ودومينيك دوفيلبان تحرك استعدادا للمرحلة المقبلة. في اليمين المتشدد يبقى المشهد مفتوحا على أكثر من سيناريو، فحزب التجمع الوطني يترقب مصير مارين لوبان التي قد تحدد ملفاتها القضائية إمكانية خوضها السباق، وفي حال تعذر ترشحها يبرز اسم رئيس الحزب جوردان بارديلا. كما يواصل رئيس حزب الاسترداد إريك زيمور تحركاته السياسية، بينما تتزايد التكهنات حول دور ساغا أكنافو إحدى أبرز شخصيات الحزب، كما أعلن فلوريان فيليبو نيته الترشح، بينما يستعد نيكولا دوبوانيون لخوض محاولة رئاسية جديدة. اليسار يبدو حتى الآن الأكثر انقساماً، فبين جون لوك ميلانشون الذي أعلن ترشحه وأسماء أخرى مثل غافائيل لوكسمان وفرانسوا أولاند وبرنا كازنوف، لا تزال معركة التوافق داخل المعسكر نفسها أكثر تعقيداً من معركة الانتخابات. ومع اقتراب موعد الاقتراع في ربيع 2027، تبدو فرنسا قد دخلت مبكرا سباقا سياسيا طويلا، سباق لا يقتصر على اختيار رئيس جديد فحسب، بل على تحديد ملامح فرنسا في مرحلة ما بعد ماكرون.
0: أعلنت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تولسي جابارد استقالتها من منصبها، مبررة قرارها بظروف تتعلق بالحالة الصحية لزوجها وسط تقارير إعلامية تحدثت عن معارضتها لهجمات ضد إيران. قالت صحيفة نيويورك تايمز إن الإدارة الأمريكية دخلت مرحلة غير مسبوقة على توسيع الحصانة الرئاسية بعد خطوة قانونية اتخذها القائم بأعمال المدعي العام تود بلانش تتجاوز مفهوم العفو الرئاسي التقليدي، لأنها لا تمنح حماية من تهم جنائية فحسب، بل توفر أيضا حصانة استباقية من التحقيقات والمطالبات المالية والضريبية المستقبلية. ومعنا حسين إبراهيم مراسلنا من نيويورك. أهلا بك حسين، نعود معك على استقالة مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية. وسائل الإعلام كانت قد توقعت خروج جابارد من الإدارة على خلفية تباين في المواقف مع ترامب.
6: مساء الخير علي. يعني في الاستقالة أولا البعد المعلن هو البعد الإنساني. جابارد قالت أن قرارها جاء بعد تشخيص إصابة زوجها بنوع نادر من سرطان العظام، وأنها لم تعد قادرة على التوفيق بين هذا المنصب وبين يعني والوقوف إلى جانب زوجها خلال هذه المرحلة. حتى في نص رسالة الاستقالة كان واضحا الحضور الشخصي والعاطفي في طريقة صياغة الاستقالة، لكن طبعا داخل واشنطن من صعب فصل هذا البعد الإنساني عن البعد. من أكثر الشخصيات إثارة للجدل داخل إدارة ترامب فيما يتعلق بالمواقف المرتبطة بالحرب الأمريكية على إيران هي أظهرت أحيانا رسائل متناقضة بين التحفظ والدعم، وهذا الأمر وضعها في بعض المراحل في موقع غير منسجم بالكامل مع بعض أجنحة البيت الأبيض. لذلك اليوم سارع ترامب إلى احتواء المشهد سياسيا وإعلاميا أيضا، هشاد بها علنا، قال أنها قامت بعمل مذهل، وأعلن في الوقت نفسه تعيين نائبها مديرا بالوكالة الاستخبارات الوطنية. أيضا لابد من الإشارة علا إلى أن هذه الاستقالة تأتي ضمن سلسلة تغييرات كبيرة تشهدها الإدارة الأمريكية مؤخرا. أبعاد وزيرة
7: ثروات الأغاني الجديدة Australia. New music. 2ME Australia.

الفنان فرج سليمان بهالأغنية الحلوة Not Necessary، كتير رائعة هالأغنية للفنان فرج. صباح النور لكم من جديد مستمعينا، أنتم برفتي دعت 2ME 16:30 AM. ذكر بأحوال طقسنا اليوم ليوم السبت 23 من شهر أيار ماي بسيدني، درجات الحرارة اليوم بتوصل لـ20، 17 على الصعيد ميلبن. استلمت مسج عبر الواتساب، وكمان أنتم مستمعينا إذا بتحبوا أكيد تراسلونا فيكن عبر الواتساب، تطلعوا على 0410-638-638. قال لي كاسيانا انت كنتي عم تقولي بس ما سمعت كل المقولة اللي قلتيها، عجبته، اذا في مجال ارجع عيدها. بتكرم عينك عزيزي المستمع. هيدي المقولة قلتها قبل ما اروح لغرفة الاخبار، بتقول مش كل الناس بتستاهل عتابك، في ناس بتستاهل تنسى انك عرفتها وتقفل بابك. بونجور.

0: جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 8 من وافي كنفية عبر أثير راديو تيو ام اي. صباح النور.
1: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ، كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصيرة في أكثر من 30 سنة لكافة الدول العربية، أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون، شعارنا خدمة سريعة، أمانة في الأداء وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصيرة في بإدارة أبو غيث 95 Ware Street, Faithful 9755-7726. عشتار
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
3: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويت لاين على الرقم 13 78 48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
4: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز أذزو. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
5: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
6: ترغب في تخفيض فواتير الطاقة؟ عبر Victorian Energy Upgrades وفر باستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة ما يصل إلى $1,610 من التكاليف الأولية وحتى $460 سنوياً من الفواتير عند التحويل إلى مكيف كهربائي. تفضل بزيارة energy.vac.gov.au. نسبة التوفير تقديرية تطبق معايير الأهلية بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا.
7: First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية من LBCI. قبل أسبوع على انطلاق المسار الأمني اللبناني الإسرائيلي برعاية أمريكية في البنتاغون انهماك داخلي بقراءة أهداف وتداعيات العقوبات الأمريكية على شخصيات سياسية وأمنية لبنانية. فماذا في مضامين هذه الرسالة العالية السقف من واشنطن؟
1: إنها ليست سوى البداية. بهذه العبارة يمكن اختصار الضغط الذي ستمارسه الإدارة الأمريكية على لبنان من اليوم فصاعدا، والذي بدأته بفرض عقوبات على 9 أشخاص من بينهم السفير الإيراني في بيروت محمد رضا شيباني وأمنيين لبنانيين للمرة الأولى. العقوبات ربطت بعنوانين: عرقلة مسار السلام بين لبنان وإسرائيل، وإعاقة نزع سلاح حزب الله، واتهام ضباط الأمنيين بتسريب معلومات استخباراتية هامة مع حزب الله خلال عام. لنبدأ أولا بالشخصيات المستهدفة. في الطليعة نواب من حزب الله هم إبراهيم الموسوي وحسن فضل الله وحسين الحاج حسن والوزير السابق محمد فنيش. يليهم شخصيتان مرتبطتان بالرئيس نبيه بري، هما أحمد بعلبك اللصيق به وأحمد صفاوي. العقوبات على نواب حزب الله ومسؤولي أمل ليست جديدة، فقد سبق وطالت النائب علي حسن خليل، لكن الجديد مهام من طالتهما العقوبات اليوم في الحركة. فبعلبكي يتبوأ أعلى مسؤولية أمنية في الحركة، وصفاوي مسؤول الأعداد في الجنوب بحسب الترتيب الحركي. تهمتهما التنسيق مع حزب الله وتنفيذ عمليات مشتركة معه تطال

0: مديرا عاما لوزارة الصحة، وموريس أرافي مديرا عاما أو أرأفي عفوا مديرا عاما للمنشآت النفطية، والعميد مازن بصبوص مديرا عاما للنقل ومجالس الإدارة في مياه بيروت و...
1: City traffic, Captain Cook Bridge remains closed in both directions in the Shire after a two-car crash. Take Tom Ugly's Bridge to cross George's River. And Vivid tonight in the CBD, we've got road closures in place until midnight around Circular Quay and the Rocks, including sections of George Street and Argyle Street. Taking a look at Melbourne traffic, no incidents to report. Monash Freeway delay-free inbound from Clyde Road to the Domain Tunnel, and Westgate Freeway delay-free outbound from the Domain Tunnel to the Prince's Freeway. Right now, test drive and buy a Mahindra Scorpio and get a complimentary $2,000 fuel card. Only available at participating dealers. T's and C's at mahindra.com.au. I'm Jack Oliver with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 to ME Australia.
2: من جولتنا الإخبارية بنرجع لاستديوهات الهواء. صباح النور لكل مستمعينا الكرام. أنتم برفة إذاعة 2ME 1638 AM. مني كاتيانا الصراف لكم أطيب التحيات الصباحية من وين ما كنتوا عم تسمعوا لنا على 1638 AM 2ME أستراليا. من أخبارنا تعرفنا كمان على حركة السير والطرقات لسيدني وميلبن. تعالوا مستمعينا نتعرف على أحوال طقسنا اليوم يوم السبت 23 من شهر ماي. بدي أقول هابي بيرثداي لكل اللي عم يحتفلوا بأعياد ميلاد التاريخ هيدا 23 من شهر خمسة. اليوم طقسنا بسيدني بتوصل درجات الحرارة لعشرين 17 على الصعيد ميلبن. برعاية شركة عشتار حالة الطقس تقدمت لكم. شركة عشتار عندهم خبرة 30 سنة للتحويلات المالية حول العالم من أي مكان كنتوا بأستراليا، وعند خدمات أخرى متوفرة. بتلاقون على 95 Way Street Fairfield. رح نبلش جولتنا الغنائية مع الفنانة نجوى كرم. نرجع نكمل مع الفنان ملحم زين هون راديو 2ME

0: العوجي لموتيفايت صبحيتنا، بدي وصل تحياتي الصباحية لكم انتو برفقتي ذات 2ME 1638 AM. منروح لحرب تسوق تشتعل في فيكتوريا والمتاجر تتنافس على ملايين الدولارات. دخلت سلسلة هافي نومان في مواجهة تجارية قوية داخل المناطق الريفية بولاية فيكتوريا في محاولة لمنع السكان من انفاق أموالهم في مدن أسترالية منافسة. المتاجر المحلية تسابق الزمن لجذب الزبائن والحفاظ على الأموال داخل مجتمعاتهم، خاصة مع ارتفاع مشتريات الأجهزة الإلكترونية والإثاث والصلع مرتفعة الثمن. أصحاب الأعمال يرون أنه كل دولار يصرف محليا يعني دعم الوظائف وتحريك الاقتصاد، بينما تؤكد المنافسة الحالية أنه معركة الأسواق أصبحت أكثر شراسة من أي وقت مضى. هذه الأزمة كشفت حجم التنافس الاقتصادي بين المدن الأسترالية لجذب المتسوقين ومنع تسرب الأموال إلى مناطق أخرى. صباح النور لكم انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. من أخبارنا المحلية الأسترالية استمعنا كمان لجولتنا الغنائية عبر أثير راديو 2ME. نتوجه إلى فاصل الصراحة. بونجور 2ME Maximum hits and more. Maximum music. Maximum hits 2ME Australia.
1: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
2: هل تقود وقد حصلت على أقل من 5 ساعات من النوم؟ أنت تعرض نفسك وعائلتك للخطر. عندما تكون متعبا تكون ردة فعلك بطيئة، ويكون احتمال تعرضك لحادث تصادم أكبر ب4 مرات. الأمر لا يستحق المخاطرة أبداً. خطط لرحلتك وفكر في ترتيب وسيلة نقل بديلة، أو احصل على قسط وفير من النوم قبل القيادة. للحفاظ على سلامة الجميع على الطرقات، لا تقدم على القيادة أبداً عندما تكون متعباً. رسالة من TAC.
0: العودة لمتابعة صبحيتنا، بدي وصل تحياتي الصباحية لكم انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. تميم يونس بأغنية سالمونيلا. بونجور

0: جولة أخبار 8:30 من وفيكم فيها عبر أثير راديو تي إم إي. صباح النور.
1: TME Gold is now on the TME app, featuring the greatest classic songs of all time and extended

0: أسعد الله وقتكم بكل خير وأهلا بكم إلى نشرة إخبارية مفصلة من العربية نبدأها بالعناوين. مصدر رفيع للعربية يؤكد وجود مسودة قرار جاهزة لاتفاق محتمل تحتاج إلى موافقة طهران وواشنطن. ترامب يقول إن الأمر سينتهي قريبا في إيران وقائد الجيش الباكستاني يلتقي مسؤولين إيرانيين اليوم في طهران. مصادر عسكرية تؤكد للعربية وصول القائد الميداني المنشق بشار الهويرة للخرطوم. خيبة أمل أمريكية من نتائج جهود السلام في أوكرانيا خلال الأشهر الماضية واستعداد لمواصلة المساعي لإنهاء الحرب.
1: بلغ حتى الآن مجموع الحجاج 1,518,153 حاجا قدموا من خارج المملكة.
0: الداخلية السعودية تكشف عن وصول أكثر من 1.5 مليون حاج من الخارج حتى اليوم عبر مختلف المنافذ. أهلا بكم. كشف مصدر رفيع للعربية أن أجواء التفاوض بين الولايات المتحدة وإيران إيجابية، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد. كما أشار المصدر إلى وجود مسودة قرار جاهزة تحتاج إلى موافقة الطرفين، وهو ما يعمل عليه الوسطاء. أيضا قال مصدر إيراني للعربية أن العمل جار على تقليل الفجوة بين ما وصفها بمطالب إيران المشروعة ومطالب واشنطن. المصدر الإيراني قال أيضا أن إيران منفتحة على إنهاء الحرب، وشدد على أن أمريكا عليها أن تظهر ذلك أيضا. وفي حديثه للعربية أعرب المصدر الإيراني عن تقدير الجهد الدبلوماسي لدول المنطقة، لكنه اعتبر أن أي اتفاق يحتاج إلى إرادة أمريكية صادقة. كما كشف المصدر الإيراني أن إيران تطالب بضمانات واضحة بشأن الأموال المجمدة وعقوبات النفط، وهي أمور أساسية بالنسبة لطهران. قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن تركيز المفاوضات ينصب حاليا على إنهاء الحرب، مشيرة إلى أنه لا يمكن الجزم باقتراب التوصل إلى اتفاق نهائي. أوضح المتحدث باسم الوزارة إسماعيل بقائي أن الجانب الباكستاني يظل الوسيط الأساسي في المحادثات. أفاد مصدر رفيع للعربية أن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير سيلتقي اليوم في طهران بقائد الحرس الثوري الإيراني أحمد وحيدي. كان قائد الجيش الباكستاني وصل إلى طهران في وقت سابق، حيث كان في استقباله وزير الداخلية الإيراني في إطار جهود الوساطة الجارية بين واشنطن وطهران. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الأزمة القائمة مع إيران ستنتهي قريباً، مؤكدا أن الولايات المتحدة لن تسمح لطهران أبدا بالحصول على سلاح نووي. من واشنطن معنا مستشار الأبحاث ومدير برنامج إيران والسياسة الأمريكية في معهد واشنطن دكتور باتريك كلاوسون. دكتور باتريك أهلا بكم معنا في العربية. إذن بحسب ما أعلن مصدر إيراني رفيع، هناك مسودة قرار جاهزة لاتفاق محتمل بين واشنطن وإيران بانتظار أن يوافق عليها الطرفان. باعتقادكم هل يمكن أن نتفائل بإمكانية أن توافق كل من واشنطن وإيران بالتوقيع على اتفاق الإطار هذا؟
2: هناك الكثير من الأحاديث يجري ترويجها الآن، وإذا ما كانت إيران قد حصلت على بعض الأصول التي كانت الولايات المتحدة جمدتها منذ سنوات طويلة ووافقت الولايات المتحدة بالإفراج عنها في أعقاب أحداث حماس في أكتوبر 2023، قد يكون هذا أمرا جدليا. أما بالنسبة لمضيق هرمز فإن إيران لا تزال تصر على سيطرتها عليه وتتحدث عن بعض آليات الضمان وهي عبارة عن أجور، فإن اتفاقا من هذا القبيل قد يكون ممكنا وقد يتفق الطرفان على بعض من هذا الاتفاق بالحد الأدنى، وقد يقول لسان حالهم أنه في مرحلة لاحقة قد نتحدث عن الملف النووي، لكن هذا ليس كل شيء. فإن مثل هذا الاتفاق بالحد الأدنى قد يكون واردا.
0: طيب العمل جار الآن على تقليل الفجوة بين الطرفين للتوصل إلى اتفاق الإطار هذا، هل يمكن حل العقدتين الرئيسيتين حتى اللحظة، مضيق هرمز واليورانيوم على التخصيب؟
2: بالنسبة لليورانيوم عالي التخصيب فهي مسألة في الفترة الحالية لا يبدو بأن إيران لديها قدرة الوصول إليه، وإذا ما كانت إيران لتوافق على استئناف عمليات التفتيش من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية فإن هذا قد يكون كافيا بالنسبة للولايات المتحدة، لأننا نود أن نكون هناك بعض المفتشين الموجودين هناك الذين قد يؤكدون لنا حجم وكمية اليورانيوم المخزن في تلك المنشآت النووية، وإذا ما كان هناك منشآت أخرى التي قد تكون مدفونة في قاع الجبال، قد توافق إيران على هذا الأمر، لكن القضية الرئيسية تبقى هي الاتفاق. بالنسبة للاتفاق المقترح تتمثل في مضيق هرمز، وكلما تم تضييق الفجوة على كافة القضايا قد تبقى هاتان القضيتان عالقتان.
0: طيب ينضم إلينا كذلك من الإسكندرية مدير وحدة دراسات جنوب آسيا في مركز الدراسات العربية الأوراسية دكتور مصطفى شلس. دكتور مصطفى، وأنتم تتابعون منذ اللحظة الأولى لهذه الحرب وكل جهود المحادثات بوساطة باكستانية، هل هناك أمل هذه المرة يمكن الحديث عنه للتوصل إلى اتفاق مرحلي بين الجانبين؟
3: أولا مساء الخير، شكرا على هذه الاستضافة. الحقيقة احنا ما زلنا في مرحلة أولى ليس لاتفاقا بل ورقة إطارية يمكن اعتبارها تقدم خارطة طريق للوصول إلى اتفاق نهائي. الحقيقة ما زالت الأمور الجوهرية لم تحسم بعد في إطار التفاوض، مثل اليورانيوم المخصب ومسألة العبور في مضيق هرمز بدون دفع أي رسوم للطرف الإيراني أو تعطيل لحركة الملاحة. كل هذه الأمور ما زالت غير واضحة في عملية التفاوض اللي بدت معقدة جدا وتوسعت من الوسيط الباكستاني وتدخل وفد من الطرف القطري لمحاولة يعني تقريب وجهات النظر وصناعة ما يعرف باسم الثقة ما بين الطرفين الأمريكي والإيراني. كل الأمور ما زالت معطلة وتدور أن الطرفين لا يثق في بعضهما بشكل كامل، خصوصا الطرف الإيراني، والطرف الباكستاني طلب من بكين مزيدا من الضغط على الطرف الإيراني لمحاولة تقريب وجهات النظر للتوقيع على الأقل على الورقة الإطارية التي تدخل في إطار وقف عمليات إطلاق النار وتثبيت وقف إطلاق النار ثم الانخراط في التفاوض فيما يتعلق بالقضايا الأكثر تعقيدا. لكن ما زالت الأمور كلها محصورة في ماذا تقدم إيران من تنازلات، وهل ستقبل الولايات المتحدة بهذه التنازلات وستقدم أمامها ما يجعل إيران مطمئنة في الجانب الآخر. كل هذه الأمور لم تحسم بعد وليست واضحة بشكل كامل الحقيقة، ما يجعل كلام يعني وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أقرب إلى الدقة، أن هناك تقدم طفيف ولكن لا يجب أبدا أن احنا ندخل في موجة من التفاؤل بقرب التوصل إلى حل، لأن الولايات المتحدة ما زالت متمسكة بشرطين أساسيتين يتعلق بتخصيب اليورانيوم وعدم امتلاك إيران أي أسلحة نووية ومسألة العبور في مضيق هرمز.
0: طيب دكتور باتريك، واشنطن وإيران كما يقول دكتور مصطفى لا تزال تتمسكان بمواقف متعارضة خصوصا لجهة اليورانيوم عالي التخصيب الموجود في الداخل الإيراني. ترامب يتمسك بإخراجه وتدميره وإيران تقول إن هذا اليورانيوم المخصب سيبقى في الداخل الإيراني. كيف يمكن حل هذه المعضلة الآن لاحقا بهدف التوصل إلى اتفاق بين الجانبين؟
2: Well, hopefully they don't try to resolve that issue. الأمل معقود بأن يتم التوصل إلى حل في هذا الخصوص. يبدو بأن اليورانيوم المخصب قد يكون تحت المنشآت النووية التي تم تدميرها. قد تكون هذه قضية مؤجلة على المدى الطويل وليست مهمة، ويمكن التوصل والشروع في اتفاق في بعض القضايا المحددة وترك كافة الأشياء ليبتى بها لاحقا بحيث يمكن الوصول لاتفاق. الطرفان إيران والولايات الولايات المتحدة لديهما تاريخ طويل في مزاعم كبيرة حول مطالب كل منهما, وقد يكون اتفاق كل منهما مختلفا عما يتم علنا. وهذا يأخذنا مجددا إلى مسألة زيارة قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير بأنه قد يحاول دفع الإيران للموافقة على شيء قد يكون محدودا أقل مما كان عليه اتفاق عام 2015.
0: طيب دكتور مصطفى, اليوم هل يمكن التوصل إلى مسودة قرار يتفق عليها الجانبان تضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز, تضمن وقف الحرب والعمليات العسكرية مقابل ضمانات أمريكية, أو رفع جزئي للعقوبات المفروضة على إيران والأموال المجمدة؟
3: نحن الآن في لحظة فارقة, كل الأطراف في الإقليم بدأت تتدخل في صياغة الورقة اللي ممكن تبقى خريطة الطريق للتوصل لاتفاق نهائي. في النهاية العالم العربي ومنطقة الخليج, المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر تدخل بشكل مباشر لدى الإدارة الأمريكية لإعطاء فرصة لهذه الدبلوماسية أو لهذه الجولة. وجود المشير عاصم منير الآن في طهران يعني مسألة كبيرة جدا, وقد يصل إلى حلول ما بين الولايات المتحدة وما بين طهران. في حقيقة الأمر ما زالت طهران قلقة جدا لو سلمت مسألة مضيق هرمز أو مسألة اليورانيوم اللي قد تكون مؤجلة أو تعطيها في وقت من الأوقات إلى الطرف الصيني والطرف الروسي يتدخلها في وضع حلول للحصول على هذا اليورانيوم. قد نجد اتفاق أولي ما بين الأطراف, خصوصا أن منطقة الخليج العربي أصبحت منخرطة بشكل مباشر في عملية التفاوض مما يسهل

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Margaret Mary Alacoque. ب 16 تشرين الأول كل سنة نحتفل بعيد القديسة مارغريت ماري ألاكوك البتول. وبالكنيسة الكاثوليكية عندهم a special devotion to the sacred heart of Jesus مثل سانت مارغريت ماري يلي ضلت كل حياتها لابسة الثوب الأسود وحاملة صورة قلب يسوع. أصيبت بنوع من الحمى روماتيك فيفر يلي خلتها مريضة ودايما بالتخت لمدة 4 سنوات. طلبت من العذراء تشفيها ولكن بالمقابل بتكرس حياتها للحياة الدينية فقط. ودغري لما طلبت هيدا الشي شفيت، واعترافا منها بالجميل للعذراء مريم زادت اسم ماري على اسم المعمودية، ومشان هيك صارت معروفة بالعالم سانت مارغريت ماري. شافت كتير ظهورات ليسوع دايما عم بيدلها على قلبه المقدس. توفت ب 17 تشرين الأول سنة 1690. يا عاشقة قلب يسوع الأقدس، يا سانت ماري مارغريت، علمينا نصلي ليسوع. Thank you. This is CA Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: من جولتنا الاخباريه لتمام 8:30 نرجع لعندكم مستمعينا. بدي احييكم من جديد انتم برفقه اذاعه 2 AM 1630 AM واستمعنا لجولتنا الغنائيه. خلونا نتعرف على احوال طقسنا لبدايه الويكند. اليوم يوم السبت 23 من شهر ماي ايار. طقسنا بسيدني بتوصل درجات الحراره ل 20 درجه 17 على صعيد ميلبن. زواج سياسي قريبا جدا قد يحصل. حزب الاحرار مع حزب بولين هانسن. زواج اليمين الأسترالي. زواج مصالح مشتركة. حزب الأحرار يلمح إلى بولين هانسن أنه أبواب التحالف بينهم مفتوحة من أجل هدف واحد بس، وهو الإطاحة بحزب العمال في انتخابات 2028. ميس بولين هانسن تريد وزارة الهجرة الفيدرالية الأسترالية، يعني تسكر الباب وممنوع الدخول. بونجور لكم من جديد، انتم برفقة اذاعة 2 AM 1638 AM. منروح لفاصل استراحة ونرجع لجولتنا الغنائية.
1: تابعوا البريكفاست شو وكل البرامج، كل شيء احلى على 2 AM.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.

0: بنتوقف مع فاصل استراحة قصير ومتوجه إلى غرفة الأخبار لنتعرف على أخبار الساعة 9 صباح النور من عنا من هون من راديو 2ME.
1: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ، كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصيرفة في
2: أكثر من 30 سنة
1: لكافة الدول العربية أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون، شعارنا خدمة سريعة أمانة في الأداء وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصيرفة بإدارة أبو غيث 95 وير ستريت فيثل 9755726. عشتار.
3: Get the news first from 2ME.
4: المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، قد بأمان من أجل الجميع.
5: تفتح حكومة ولاية فيكتوريا المجال أمام المزيد من سكان الولاية ليتمكنوا من شراء منازل لهم، وهذا يعني التخطيط لبناء المزيد من المنازل في المناطق التي ترغبون بالعيش فيها بالقرب من محطات القطار والإترام والخدمات، من خلال تخفيض رسوم الطوابع على الشقق والمنازل المتلاصقة التي يتم شراؤها عن الخارطة قبل اكتمال بنائها. ولمشتري المنازل لأول مرة تقدم الحكومة منحة بقيمة 10,000 دولار إذا كنت تقوم بشراء أو بناء منزل جديد. تعرفوا على كيفية امتلاك منزل جديد بسعر معقول في أقرب وقت ممكن على الموقع vic.gov.au/openingdoors، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
6: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
4: سواء كنت عاملاً أو رب عمل، لديك الحق في أن تكون بأمان، وتقع عليك مسؤولية الحفاظ على السلامة في مكان العمل. ستساعدك هيئة ويك سيف على فهم حقوقك ومسؤولياتك لكي تتمكن من التحدث عن السلامة في مكان العمل. السلامة في مكان العمل هدف يجمعنا. للحصول على معلومات مترجمة يرجى زيارة الموقع worksafe.vic.gov.au/arabic. للتحدث إلى شخص بلغتك اتصل على الرقم 131450 بين الساعة 8 صباحا والخامسة والنصف مساء من الاثنين إلى الجمعة.
3: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: مساء الخير. بين التطويب والمطوبين والعقاب والمعاقبين توزع المشهد اللبناني اليوم، ففي حاضرة الفاتيكان وقع البابا لاون 14 مرسوم إعلان البطريرك الماروني ليصلح وجهك طوباويا. المرسوم البابوي يؤكد المؤكد، وهو أن لبنان رغم كل ما يعصف به ويتعرض له باق وصامد لأنه بلد قداسة يدعى. فصموده معجزة في ذاتها، وهي معجزة لا يمكن أن تتحقق إلا بشفاعة طوبويه وقديسيه. مقابل هذه الصورة الناصعة البياض صورة أخرى سوداء، إذ أن دفعة جديدة من العقوبات الأمريكية صدرت أمس لتطال شخصيات سياسية وعسكرية وأمنية. واللافت أنه للمرة الأولى تشمل العقوبات مسؤولين ما زالوا يشغلون مواقع حساسة في المؤسسات الرسمية العسكرية، وتحديدا في الجيش والأمن العام. والواضح أن في الأمر رسالة أمريكية قبل أيام من انعقاد اجتماع البنتاغون الأمني في 29 من الجاري. فهو رسالة أن على المؤسسات العسكرية والأمنية أن تأخذ بجدية المسار الأمني في مفاوضات واشنطن، وأن تنتقي الضباط المناسبين الذين لا شبه عليهم فيما يتعلق بالعلاقة مع حزب الله. والأخطر في الموضوع أن المعلومات الواردة من العاصمة الأمريكية تفيد أن الضباط الذين يمكن أن تشملهم العقوبات في مرحلة لاحقة كثيرون، وأن الولايات المتحدة تعتبر أن هناك عناصر في المؤسسات الأمنية والعسكرية ساعدوا على تهريب أسلحة إلى حزب الله، وأن بعضهم سهل تشريع وجود حوالي 100 ضابط من الحرس الثوري الإيراني في لبنان عبر إعطائهم وثائق لبنانية. أما سياسيا فأن العقوبات التي شملت نوابا ومسؤولين من حزب الله وحركة أمل تريد أن تقول أمرا واحدا، إن المسار السياسي في واشنطن يجب أن يستمر وأن يتابع، وأن أي طرف سياسي يحاول أن يعرقله سيتعرض لعقوبات من الولايات المتحدة وربما من سواها. البداية من واشنطن، حيث دوائر القرار فيها لا تسأل اليوم عن حزب الله فقط بل عما يحميه داخل مؤسسات الدولة اللبنانية. معنا مباشرة من هناك الزميل أنتوني مرشا. أنتوني مساء الخير، ماذا تكشف الكواليس الأمريكية قبل انطلاق المفاوضات العسكرية؟
1: مساء الخير ديانا. يعني بتأكد المصادر الأمريكية ديانا أنه الأنظار تتجه بشكل أساسي إلى تركيبة الوفد العسكري اللبناني الذي سيشارك في مفاوضات البنتاغون المرتقبة. ووفق ما تكشفه مصادر أمريكية للأم تي في، فأن الرسالة التي وصلت بشكل مباشر إلى الجانب اللبناني واضحة جدا، لا ترسلوا أشخاصا لديهم أي ارتباط أو تنسيق أو غطاء سياسي لحزب الله، لأن المفاوضات العسكرية ستفشل قبل أن تبدأ. وبحسب هذه المصادر فإن هذا الأمر يعتبر خطا أحمر أمريكيا قبل الدخول في المرحلة العسكرية الأمنية من المفاوضات. وفي هذا السياق تلفت المصادر الأمريكية إلى أن بعض الشخصيات التي تساهم في صياغة البيانات الرسمية داخل المؤسسة العسكرية وتحديداً مكتب التوجيه بات موضع تدقيق داخل واشنطن، إذ كان لديها ارتباط أو مقربة من حزب الله. وبحسب مصدر أيضاً للأم تي في فإن استخدام الإدارة الأمريكية لعبارة عرقلة السلام داخل نص العقوبات الأخيرة يعد إشارة واضحة إلى أن أي طرف لبناني أو إقليمي قد يتهم لاحقاً بتعطيل مسار التفاوض أو ملف نزع السلاح أو حتى في ملف السلام، وقد يصبح هدفاً لعقوبات إضافية. في الكواليس أيضاً تعتبر واشنطن أن أي مفاوضات سياسية لن تنجح إذا بقيت قنوات النفوذ التابعة لحزب الله داخل بعض مؤسسات الدولة قائمة. وفي موازاة ذلك تؤكد مصادر أمريكية أن مفاوضات البنتاغون لن تكون تقنية فقط، بل ستركز على سؤال أساسي، هل الدولة اللبنانية قادرة فعلا على فرض سيطرتها الأمنية جنوبا ومنع أي عمل عسكري خارج قرارها الرسمي؟ لهذا ديانا تدخل واشنطن مفاوضات بنتاغون وهي تحاول الجمع بين أمرين، الضغط الأقصى عبر العقوبات وفتح باب التفاوض بالوقت نفسه. هذه الرسالة من واشنطن.
0: شكرا لك أنتوني.
2: العقوبات الأمريكية إذن طالت شخصيات لبنانية سياسية وأمنية.
3: في تصعيد أمريكي هو الأخطر منذ سنوات ضد حزب الله وشبكات نفوذه داخل الدولة اللبنانية، أعلنت واشنطن فرض عقوبات على 9 أشخاص قالت إنهم يساهمون في تقويض سيادة لبنان وتمكين حزب الله من مواصلة نفوذه السياسي والأمني داخل مؤسسات الدولة. استهدفت العقوبات نوابا ومسؤولين وشخصيات مرتبطة بالحزب، بينهم النواب إبراهيم الموسوي، حسن فضل الله وحسين الحاج حسن، والوزير السابق محمد فنيش، إضافة إلى مسؤولين أمنيين وشخصيات قالت واشنطن إنهم يساعدون الحزب على تعطيل مسار نزع السلاح وتقويض مؤسسات الدولة اللبنانية. كما شملت العقوبات رئيس مكتب مخابرات الجيش اللبناني في الضاحية الجنوبية العقيد سامر حميدي، ومستشار الرئيس نبيه بري الأمني أحمد بعلبكي، ومسؤول الإعداد والتوجيه في إقليم الجنوب في حركة أمل علي صفاوي، إضافة إلى العميد خطار ناصر الدين في الأمن العام اللبناني.
4: يمفترض أنه ينفتح تحقيق جدي بقبل المؤسسة العسكرية لوضع حد لهذه التداعيات والقيام بما يلزم لحتى نرجع نحط المؤسسة العسكرية بموقع الحياد.
3: وشملت العقوبات أيضا الدبلوماسي الإيراني محمد رضا شيباني، الذي اعتبرت واشنطن أنه يعمل ضمن شبكة النفوذ الإيراني المرتبطة بالحرس الثوري وحزب الله داخل لبنان. وبحسب معلومات الام تي في، كانت واشنطن أبلغت لبنان بأسماء بعض الضباط في الأمن العام والجيش اللبناني وضرورة اتخاذ إجراءات بحق هؤلاء المتهمين بتسهيل نشاطات حزب الله العسكرية والمالية، لكن لبنان طلب تقديم أدلة على هذه الادعاءات، وجاءت هذه الخطوة لتزيد الأمور تعقيدا من جديد.
4: بدي أشير كمان إلى التداعيات الداخلية ضمن المؤسسة العسكرية واللي بتعود اليوم لضباط وأفراد لم يتم إدراجهم على لائحة العقوبات، إنما سوف يتضرروا بشكل غير مباشر عبر فتح حساباتهم المصرفية، عبر قيامهم اليوم بالسفر لتدريبات عسكرية بده يصير في تدقيق من قبل الولايات والإدارة الأمريكية من بعد ما صرنا بهذا المطرح، بده يصير في قيود على التعاون الدولي مع المؤسسات العسكرية إذا ما عمل نوع من الكليرنس لهذا الموضوع من قبل الإدارة العسكرية وأكيد الجهات السياسية بلبنان.
3: وفي رسالة مباشرة أكدت الإدارة الأمريكية أن هذه ليست سوى البداية، محذرة كل من يواصل دعم حزب الله أو حمايته من أنهم سيواجهون المحاسبة والعقوبات، فيما أعلنت الخارجية الأمريكية عن مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى تعطيل الشبكات المالية التابعة للحزب.
0: في المقابل رد كل من حزب الله وحركة أمل على العقوبات الأمريكية واستنكار لشمولها بعض الضباط والمسؤولين الأمنيين اللبنانيين. تفاصيل في هذا التقرير.
5: على وقع العقوبات الأمريكية وردا على ما ورد في بيان وزارة الخزانة الأمريكية بشأن أحد الضباط اللبنانيين، أكدت قيادة الجيش في بيان أن الضباط المؤسسة العسكرية وعناصرها يؤدون واجباتهم الوطنية بمهنية وانضباط، مشددة على أن ولاء العسكريين هو للمؤسسة العسكرية والوطن فقط. أما الأمن العام اللبناني فأكد مجددا ثقته الكاملة بضباطه وعناصره والتزامهم الصارم بالقوانين والأنظمة وتفانيهم في أداء واجباتهم الوطنية بأعلى درجات المسؤولية، كما شدد على أن ولاء المنتسبين ينحصر بالدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية حصرا بعيدا من أي إملاءات أو ضغوط خارجية.

0: Ranger SUV and get a complimentary fuel card up to $5,000. Varies by model, only available at participating dealers. T's and C's at mahindra.com.au. I'm Jack Oliver with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 to ME Australia.
1: العودة لمتابعة صباحيتنا برفقتكم صباح الخير لكل الموجودين معنا على موجة 1638 أي أم. قبل ما نتوجه لجولتنا الغنائية بدي ذكر بأحوال طقسنا لليوم يوم السبت 23 من شهر ماي أيار. طقسنا بسدني اليوم بتوصل درجات الحرارة 20 17 على صعيد ملبن. بنسمع الفنان

بنرجع لمتابعة صبحيتنا أنتو برفقة إذاعة تو إم إي 1638 أم عايشين في مجتمع لو فشلت رح تموت من الشماتة وإذا نجحت رح يموتوك من الحسد. بونجور من عندنا من هون من راديو تو إم إي.

0: في ظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاوسة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر توامي أستراليا.
1: كنت فخورا جدا، كانت ابنتي تتخرج من الجامعة، لقد بذلت أقصى جهدها. في الطريق ظلت عائلتي تطلب مني تخفيف السرعة، فقلت أنا أسير بسرعة 10 كيلومتر فقط فوق الحد الأقصى للسرعة، لن أقود السيارة بشكل خطير، كنت أعرف الطريق جيدا. ليتني استمعت إليهم وخففت سرعتي، لم نصل إلى حفل التخرج في ذلك اليوم بسببي. ابقى تحت الحد الأقصى للسرعة، كل كيلومتر مهم. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف الKFC.
6: أغاني القديمة يلي بنسمعها اليوم بتبين أحلى، وأغاني اليوم يلي بتصير جزء من حياتنا هون Radio 2ME Australia.
7: This is Saya Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Laciosi Peregrine helps who suffer from amputation, people with AIDS and cancer. القصة بتقول إنه القديس بيريغرين كان عنده سرطان صعب جدا يخلص منه بلا ما يقطعوا له أجره. قبل بليلة بس من العملية صلى أمام الصليب وشاف برؤية المسيح عم بيلمسه على أجره، ولمن إجوا الدكاترة النهار التاني حتى يبلشوا العملية بيّن قدامهم شفاء كلي. عيدوا بأول أيار لأنه توفى بأول أيار ميلادي سنة 1305. O great Saint Peregrine, you have been called the mighty and the wonder worker because of the many miracles you obtained from God for those who turn to you. In your suffering from cancer, you turned yourself to God in trust. Please intercede for us that we may be healed in body, mind, and spirit. Amen. In this program, Saint of the Hour, pray for us. Amen. This is Saya Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: Hit Music Machine. Hit Music. Only 2ME and 2ME Gold.
1: إذا كنت تقود سيارتك اليوم فاعلم أن التعب هو أحد أكبر ثلاثة أسباب الوفاة على الطرق في نيو ساوث ويلز. ثبت أنه عندما تشعر بالتعب تكون ردود فعلك أبطأ ويضعف تركيزك وتكون أكثر عرضة للتورط في اصطدام حتى في الرحلات القصيرة. خطط للحصول على قسط وافر من النوم قبل رحلتك التالية. رجاء لا تقود سيارتك وأنت متعب. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
2: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت الاسم غير عادلي؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
3: New music that makes you feel good and without interruptions.
4: That's good.
3: كل الموسيقى الجديدة.

0: جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 10 من وفي كنفية عبر أثير راديو 2ME. صباح النور. Crunching out the killer cuts with no limits. I'm done following the rules. No limits. Okay. Maximum music. MD music. No boundaries. No rules. What the 2ME. No limits. هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال ولدوا في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك 9790-7000. شات بارتنرز ربحوا ثقتكم 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أضعية القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
0: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ، كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصيرة في
2: أكثر من 30 سنة
0: لكافة الدول العربية أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون، شعارنا خدمة سريعة أمانة في الأداء وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصيرة في بإدارة أبو غيث 95 وير ستريت فيثل 9755-7726. عشتار.
3: ترغب في تخفيض فواتير الطاقة عبر Victorian Energy Upgrades؟ وفر باستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة ما يصل إلى $1,610 من التكاليف الأولية وحتى $460 سنوياً من الفواتير عند التحويل إلى مكيف كهربائي. تفضل بزيارة energy.vac.gov.au. نسبة التوفير تقديرية تطبق معايير الأهلية بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا.
4: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
5: يوجد نمل ناري في منطقتكم، إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane. On the hour, every hour.
6: First. 2ME Australia News. الحويك طوبويا. لبانوراما من صوت لبنان مع تحيات ماريو سعادي ورانيا عبيد وجهاد جرجس.

العناوين. عون الله يحفظ لبنان الكبير. بعد الجيش مجلس الجنوب. جنبلاط يرى اللجنة السداسية بدعة. وفي لبانوراما أيضا الصفحة الاقتصادية والصفحة الرياضية ونشرة الأحوال الجوية ونشرة أخبار الـ LBCI. وأسعد الله مساءكم.